0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أهداف الابتلاء أن يدفعنا نحو ربنا سبحانه، وهو الكاشف الوحيد للابتلاء. يقول سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ في أحد غير سبحانه؟ ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. فكأنه يشير إلى أن اللجوء لغير الله عند الابتلاء كأنه نوع من أنواع الكفر. ويقول سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. عندما ضاقت بأبي بكر حبيبته كان عمر يتأمل بلالا يتذكر أنينه في سبيل الله فترحل به الذكريات إلى أبي بكر ويقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا فبلال سيد عجزت السياط عن إسكات صيحات التوحيد من أعماقه أحد أحد وأبو بكر سيد تشهد مكة أنه أقرب الناس إلى نبيه ها هي طفلته عائشة تتحدث عن جزء

فهو صلى الله عليه وسلم يزورهم مرة في الصباح وأخرى في المساء، فأي الناس أسعد من الصديق بهذا الحب والزيارات؟ تصف عائشة رضي الله عنها طفولتها وتفتح عينيها على التوحيد وعلى إيمان أمها وأبيها وعلى العطر الذي يهب على بيتهم صبحا ومساء، فتقول: لم أعقل أبوي

0: النهار بكرة وعشية زيارات تبوح بالمساحات التي قطعها الصديق في قلب حبيبه. كان أبو بكر يمتلك القلوب بأخلاقه وجمال صفاته كنبيه، فالذي أدب نبيه صلى الله عليه وسلم وأحسن تأديبه يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما أجمل أخلاق محمد، ما أعذب أسرها، وما أجمل أخلاق الصديق الذي أنفق ماله على الدعوة حتى شهد له صلى الله عليه وسلم بكلمات أسالت دموعه فقال: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. أبو بكر يبذل ماله لفقراء مكة ومحتاجيها وضيوفها، أبكاه نبيه أياما، لكن القرآن يبكيه كل يوم. ها هو رضي الله عنه بفناء داره يرتل القرآن فيتهدج صوته خشوعا فترفرف الأرواح حوله وتحدق العيون به وهي تلمع، ثم يجمع القلوب ويأخذها معه إلى بيته فيشتكي عشاقه الوجد وينتظرون الغد، حتى أصبح فناؤه موعدا للمتيمين بالقرآن يهيمون بفنائه ينتظرون الإفراج عن قلوبهم وإطلاق أرواحهم نحو الله بعيدا عن ملوثات الوثنية. شعر شياطين قريش بأن الصديق أخذ قلوب أبنائهم وبناتهم وأبقى لهم الأجساد، فأرسلوا شياطين لا قلوب لها ومراهقين بلا عقول للتشويش عليه وشتمه وضربه، حتى مل رضي الله عنه، وحتى ضاقت به حبيبته التي لم تعرف سوى ابتسامة شفتيه وعطفه وسخاء يديه. ضاقت به حبيبته مكة فعذرها وقرر الهجرة منها إلى الحبشة، فأخذ زوجته وبناته وانطلق. في ظلال السيرة.
1: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: العمر مجرد رقم؟ لا، العمر رقم ومن أهم الأرقام التي تتغير فيها نفسية الإنسان، خلايا الإنسان، تفكير الإنسان، طريقة تعاطيه مع المواقف وتعامله معها. العمر رقم قد يصعد فيه وعي الإنسان إلى تفكير واعٍ، أو قد يهبط إلى تفكير سطحي. العمر رقم قد يؤثر على حياتك بشكل عام، لذلك عليك التمسك بما يجعلك أكثر اتزاناً وأكثر هدوءاً وأكثر صبراً. عندما تتقدم في العمر فهذا معناه أنك أصبحت أكثر عقلانية، وهذا ما يعزز ثقتك بنفسك وأكثر شمولية من ناحية نظرتك للحياة وزواياها. العمر رقم يجب أن تعتز فيه بمدى الخبرة والتجارب والنضوج الفكري الذي وصلت إليه، لا أن تنحدر بتصرفاتك وأسلوبك إلى البحث عن رقائق القشور. العمر رقم يجعلك تتمسك فيه بتلك البوصلة التي تجعلك تترفع عن الاتجاهات الرخيصة والطرق المستهلكة. العمر رقم، هل علي أن أتغير في مراحلي؟ نعم، أنت تتغير لأن الفطرة البشرية تجعلك تتغير، القناعات تتغير، الأفكار تتغير، الأسلوب يتغير، نظرتك للحياة تتغير، وعيك يتغير. العمر رقم يجعلك في كل يوم تستيقظ ولديك فرصة ثانية لفعل ما تريد ولتكون الشخص الذي تريد، والشيء الوحيد الذي يوقفك هو أنت، فلا تستهن بأرقام عمرك.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الحنيف ووجه فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وجاءت الآيات الشريفة فيها المسارعة في الخيرات. الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ما معنى سارعوا؟ أي سابقوا إلى ما يوجب المغفرة والرضوان من الله عز وجل. فهذا الأمر فيه يعني فيه سعة، أي أمر يوجب المغفرة ويوجب أن الله عز وجل يكتب لك الأجر والثواب سارع إليه. أيضا الله عز وجل يقول: فاستبقوا الخيرات، وهذا معناه الحث والاستعجال على جميع الطاعات بالعموم. فأي طاعة، أي طاعة سابق إليها، سارع. فالمسارعة هي خلق من الأخلاق التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المسارع يتحقق معه الرغبة، وكلما كان الإنسان يرغب في الأجر والثواب يكون قبول العمل أكثر. فالإنسان حينما يؤذن المؤذن بمجرد الأذان يترك ما في يده، وهذا هو حال نبينا صلى الله عليه وسلم، كما تروي أم المؤمنين عائشة فتقول: كان معنا فإذا سمع الأذان كأنه أو كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا، يترك ما في يده عليه الصلاة والسلام. مسابقة، مسارعة في الخيرات بمجرد ما يسمع الأذان. الأولى في المسلم ألا يخسر هذا الأجر، مسارعة يترك ما في يده ويتجه إلى الله عز وجل في هذه الصلاة التي هي زاد كل مسلم، وهي أمر في غاية الأهمية في حياة الإنسان. أيضا المبادرة إلى الطاعات أيها الأحبة هي سبب لرضا الله عز وجل، وسبب لأن يدخل الإنسان الجنة من غير حساب ولا عقاب. أسأل الله أن يجمعنا جميعا في جناته وأن يجعلنا منهم. وأيضا المسارعة في الخيرات أيها الأحبة جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل. الحديث بادر، سارع، أي عمل في تجد أنه في خير سارع إليه. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، غناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وأيضا شبابك قبل هرمك، لا نهاية الحديث. اغتنم، ابدأ، أنت الآن في زمن الشباب، اغتنم عمر شبابك، لأنه فيه أعمال ربما إذا كنت كبيرا في العمر لا تستطيع أن تعملها، إذا كنت في صحتك تستطيع أن تعمل أعمال لا تستطيع أن تعملها وأنت في سقمك. والدنيا كما هو معروف تتراوح ما بين مرض وما بين صحة وما بين فقر وما بين غنى وما إلى ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان متمثلا بهذه الصفة، وكان حاثا عليها عليه الصلاة والسلام. الصلاة في أول الوقت، صلاة الجمعة، الذهاب لها في الساعات الأولى، أيضا الانشغال أو إشغال القلب بما ينفعه، هذا من الأشياء المهمة، يعني أن يكون الإنسان يشغل قلبه بشيء ينفعه. فالإنسان المسارع للخيرات لا تجد عنده أشياء مثل عند غيره، فعند غيره ربما تكون هناك تأجيلات، أما المسارع فتجد أنه في الحقيقة، أنه في الحقيقة قد فوت على الشيطان أشياء كثيرة. بماذا؟ للمسارعة في الخيرات. فلماذا لا يكون مشوار الإنسان أو ذهابه إلى أمر ما، لماذا لا يكون لا يكون بعد الصلاة ولا يكون مع وقت الأذان؟ في الحقيقة هذا أمر ينبغي أن يكون له، وهذه تنفيها صفة المسارعة في الخيرات. ففوائد المسارعة في الخيرات أيها الأحبة كثيرة، ومنها رضا الله عز وجل سبحانه وتعالى، وهذه من الأمور التي يحرص عليها المسلم. ومنها أيضا المنافسة في عمل الخيرات. الله عز وجل يقول في سورة المطففين: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأيضا فيها رقي بالذات، بالذات التي يحملها الإنسان في نفسه، رقي بمعالي الأمور، وأن يتعلق الأمور بالعبادات وبالطاعات وبالأشياء العالية. وفيها بعدا عن الأشياء التي فيها إغضاب لله عز وجل من تأجيل الطاعات. أسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا الطاعة، وأن يجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، وأن يؤمن فزعنا يوم تقوم الساعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ويلبى جتباري بذكرك تسبح روحي بحمدك ويلبى

وإن تكو بعض أطائف فإني وهبتك روحي وإن

غير جمالك ولم أخشى غير عذابك ولم أهوى غير جمالك ولم أهوى غير جمالك تسبح روحي بحمدك ويلبس

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة

وسلم حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأحبكم في الله أجمعين. نعود إلى الآية التي كنا معها في الحلقة الماضية، نقف مع كلماتها بعد تفسيرها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، لاحظ كلمة فاسق جاءت بالتنكير، يعني كأن الله يقول يعني هذا نكرة، اللي يعمل هذا العمل هذا نكرة، هذا حقير، هذا ما تهمه في الحقيقة، هذا فاسق، ما تهمه أعراض الناس ولا تهمه سمعة الناس، نكرة فاسق. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يستخدم الكلمة في الفأرة اللي تؤذي الناس في البيت، يسميها الفويسقة، وكذلك يسمي الغراب ويسمي الحية والعقرب والفار بالفواسق. يعني هذا ايش مع مستوى هؤلاء؟ شوف الكلمة القرآنية الخطيرة. يعني من منا يعني يحب أن يكون بهذا الموقف؟ وبعدين مو أي كلام، مو أي خبر، نبأ. شوف الكلمة الثانية بنبأ، والنبأ هو أخطر وأكبر الأخبار، الأنباء. ولهذا تصور فاسق ينقل نبأ، فيقول الله فتبينوا. وطبعا ما كان القرآن منقط، فالقراءة الثانية تثبتوا، تبينوا تثبتوا، أركد وتحقق واسأل ودقق قبل لا تتخذ القرار، لا تظلم أحد، لا تتهم أحد، دير بالك، ترى المسألة خطيرة. واليوم القوانين والقضاء والمحاكم والسجون مستعدة، تطيح أنت بهالجهالة اللي الله يذكره سبحانه وتعالى، فتكون النتيجة يرفعون عليك قضية يكسبونها في المحكمة، قد تسجن. نعم، واليوم يعني ما يحتاج، يعني الإنسان بسرعة يدان، يعني بسرعة يدان هالأجهزة هذه، الآيفونات والشغلات هذه كلها صوت وصورة يعني. فانتبه، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، احفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، لاحظ عملية جاءكم، ها التحويلة هذه، النقلة هذه فيها تهويل، يعني من الحدث لكم على طول، أنا شفت، أنا سمعت، أنا شوف هو اللي جاكم في محلكم، أنتوا في سكينة، في اطمئنان، يا هذا حاسكم هالحوسة هذه كلها. جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا نتبين؟ قال أن تصيبوا قوما بجهالة، قوما يعني قد يكون الحدث بين شخصين، لا يعني أنت اليوم ما تتعامل مع فرد، تتعامل مع عائلة، مع حمولة، مع أسرة كبيرة، كلها راح تتأثر بسبب هذا الأمر. أن تصيبوا قوما بجهالة، وكفى وصف هذا الحدث بالجهالة، بالجهالة. يقول لك هذا إنسان جاهل، اللي تصرف مثل هذا التصرف هذا جاهل، لا عقل له، لا خلق له، بجهالة. لاحظ كلمة فتصبحوا، كأن الحدث الذي صار نقل الخبر الخطأ ليل وسواد وظلام وتخبط، فلما أصبحوا لم يتوضحوا ويستوضحوا طريق الخطأ،
فتصبح بعد هذا الظلام بجهالة. الله على ما فعلتم نادمي يا الله. إذن ظلمات بعضها فوق بعض ما حدث، لكن الندامة لما اتضح الأمر وتم التحقيق، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تعضون أصابع الندم على هذا السلوك الخطأ، وعالجتم الخطأ بالخطأ، وكان المفروض أن يعالج الخطأ بالصواب، ولا يهدر الحق من أجل الباطل. حقيقة آية عظيمة أعود فأقرأها، تفكروا وتدبروا فيها. يا أيها الذين آمنوا، تلاحظ خطاب جماعي، يعني كأن يعني المجموعة كلها يعني يوجه إليها هذا الخطاب، كبيرها وصغيرها وذكرها وانثاها وشايبها وشابها وكلها. يعني يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولا تساعة مندم، ولا ينفع الندم بعد ما يصير الفاس بالرأس مثل ما يقولون، مش الفائدة تندم. واعلموا أن فيكم رسول الله، وهذه نعمة عظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فينا ومنا، ووجوده بيننا رحمة، فقد استأصل الله الأمم التي قبل هذا النبي وهذا الرسول، لكنه ما دام هو فينا وبيننا ما في استئصال عام، تنزل الكوارث وتنزل القوارع لكنها لا تستأصل كما استأصل الله قوم عاد وقوم ثمود وباقي الأقوام. فوجوده بيننا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، طبت حيا وميتا يا رسول الله، هكذا قال الصديق. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لو أنه صدقكم في كثير من الأمور لا أصابكم العنت وأصابكم الضر والأذى، لكنه دائما وأبدا عليه السكينة وعليه الطمأنينة. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ومن يتحمل العنت؟ ولكن للإيمان معطيات، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. لاحظ وقع التحبيب عليكم من الله لهذا الإيمان، إيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، شره من الله، خيره وشره من الله، الإيمان بالقضاء والقدر. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، شوف تحبيب، وزينه في قلوبكم، تزيين، تحبيب، تزيين، لدني من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. أين زين؟ في مواقع القلوب، في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الله تحبيب تزيين للإيمان، تكره الكفر والفسوق والعصيان، وهذا لا يكون إلا للعبد المؤمن، وهو اللي يحب في الله ويكره في الله، وهو أوثق عرى الإيمان. ثم أثنى الله عليهم، أولئك هم الراشدون. كل هذا الذي ذكرناه فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. شكرا لكم، والسلام.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة معلمنا الخير هادينا إلى الرشاد وإلى الطريق المستبقين وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا في آخر الكلام من هدي الإسلام، ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. وهكذا أمرنا ربنا بتحسين تربية أولادنا ونعلمهم آداب الاستئذان. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث غلاما من الأنصار يقال له مدلج، بعثه إلى عمر بن الخطاب ليدعوه، فوجده نائما قد أغلق عليه الباب عمر، فدق عليه الباب فناداه ودخل، فاستيقظ عمر وجلس، فانكشف منه شيء في حر، فقال عمر: وددت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمينا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذن. ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد هذه الآية قد أنزلت بغيابه، فخر ساجدا شكرا لله. هكذا كان عمر الفاروق يمشي مع القرآن يقول شيء بتاع مظبوط. قال أبو إسحاق الفزاري: قلت للأوزاعي: ما حد الطفل الذي يستأذن؟ قديش عمره؟ قال 4 سنين. لا يدخل على امرأة حتى يستأذن. قال الزهري: ويستأذن الرجل حتى على أمه. قالوا له: أمك؟ ما أمك هذه؟ قالوا: طيب. قالوا: تحب تشوفها بالزلط؟ أي نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة ويصلح أهله. وفي الحديث: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وعن هذا عبر الحسن رضي الله عنه في هذه الآية بقوله: يأمرهم وينهاهم. وفي الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه من المجوسية. فعلى الرجل إذن أن يعلم ولده أحكام الحلال والحرام ويجنبه المعاصي والآثام، وأن يعلمه ما لا يستغنى عنه من الأدب. ففي الحديث الشريف: حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه إلى إذا أدرك ويعلمه الكتاب، أي القرآن لازم يتعلم منه من صغير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولد، أي أعطاه ووهبه، أفضل من أدب حسن، هذا أحسن شيء. وقال أيضا: لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. وقال أيضا: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم على زمان ما صلوا وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، ما يناموا مع بعض. ولنستمع إلى طفولة النبي صلى الله عليه وسلم نسبه صلى الله عليه وسلم معروف، هو سيدنا أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. أزمعوا على كم ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما نسبه من جهة أمه فهو عليه الصلاة والسلام محمد ابن آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهر ابن كلاب، يعني فتجتمع معه عليه الصلاة والسلام في جده كلاب. أبوه وأمه كان عبد الله ابن عبد المطلب أبو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، من أحب أولاد أبيه إليه. ولما بلغ عمر 18 سنة زوجه آمنة بنت وهب، فحملت منه برسول الله صلى الله عليه وسلم. أدركنا الوقت وللحديث صلة، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: دعاء ورجاء.
3: فرع لأبواب السماء.
4: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
3: وعبر الأثير صفا.

0: والفطن.
1: إنها صوت الحق.
0: يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: فغدا نصر يحتفى.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز FM 105.3 ميجاهرتز FM صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في المقاصد البعيدة لأركان الإيمان، ونتابع اليوم موضوع اليوم الآخر. وقد بينت من قبل أنك إذا آمنت باليوم الآخر، الإيمان الذي ينبغي لا بد من أن تنعكس مقاييسك. فهناك إنسان يفرح أيما فرح في الأخذ، إن أيقنت باليوم الآخر تفرح أيما فرح في العطاء. المقياس انعكس، إن آمنت باليوم الآخر تفرح ببذل الجهد، وإن لم تؤمن الإيمان الذي ينبغي ترى نفسك ذكياً إذا استهلكت جهد الآخرين. كان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في سفر، أرادوا أن يعالجوا شاةً، فقال أحدهم: علي ذبحها، وقال الثاني: علي سلقها، وقال الثالث: علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. سيد الخلق حبيب الحق هو يخدم دائماً؟ قال: لا، وعلي جمع الحطب. قال: نكفيك ذلك. قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزاً على أقرانه. في بدر الصحابة 1000 والرواحل 300، قال: كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة قائد الجيش، زعيم الأمة، النبي، الرسول، سيد الخلق حبيب الحق، سوى نفسه مع أقل جندي. قال: وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. ركب النبي وانتهت نوبته في الركوب، فجاء دور أصحابه في الركوب، توسلا إليه صاحباه أن يبقى راكبا، فتعجب، قال: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. إذا ما بتنعكس مقاييسك 100%، بيكون الإيمان الذي أنت عليه غير الذي ينبغي. لأنه الأقوياء والأنبياء، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، بالعكس الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. يعني معقول يدخل سيدنا عمر على النبي الكريم وقد نام على حصير، وأستر الحصير في جبينه أو في خده صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر، قال: يا عمر ما يبكيك؟ قال: رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. قال: يا عمر دققوا، إنما هي نبوة وليست ملكا، أنا ما لي ملك، نبي شيء آخر. يا عمر أفي شك أنت؟ يا عمر أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ إذا ما بتنعكس مقاييسك في كل شؤون الحياة 180 درجة، إيمانك باليوم الآخر ليس كما ينبغي. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء دقيق، عاش الناس لهم، الأنبياء عاشوا للناس. بين أن تنطلق من العطاء أو أن تنطلق من الأخذ، بدل أن تكون في خدمة من حولك أو أن تكون مهيمناً على من حولك، تبتز أموالهم وتنتهك أعراضهم. أيها الإخوة، قضية الإيمان بالله واليوم الآخر، ما من ركنين من أركان الإيمان تلازما في القرآن كالإيمان بالله واليوم الآخر، لأنه بالإيمان بالله يحملك هذا الإيمان على طاعته، أما الإيمان باليوم الآخر يمنعك أن تؤذي مخلوقاً بدءاً من نملة. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فما قولكم بما فوق الهرة؟ ما قولكم بمن يدمر الشعوب ويلقي القنابل الذرية؟ 300,000 إنسان بهيروشيما فقدوا حياتهم في 3 ثواني قرار. لذلك أيها الإخوة، أغبى إنسان على وجه الأرض هو الذي يتوهم أن الإنسان يترك سدى بلا حساب، قوي وضعيف، غني وفقير، قوي سحق الضعيف وغني استغل الفقير، وصحيح تمتع بصحة ومريض عانى ما عانى، وتنتهي الحياة ولا شيء بعد الموت. هذا الذي قاله ابن القيم: إن الإيمان باليوم الآخر بدليل عقلي، لأن دقيق، لأن كمال الخلق يدل على كمال التصرف. خلق معجز، هذا الإله العظيم الذي تظهر أسماؤه الحسنى في خلقه، أيعقل أن يظلم؟ لا تظلمون فتيلة، ولا قطمير، ولا نقير، ولا فتيل، ولا حبة من خردل، ولا ظلم اليوم، وما كان الله ليظلمهم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني أخ أكبر يأخذ معظم التركة بحكم قوته وهيمنته، يبقي إخوته الصغار بلا شيء، وتنتهي الحياة هكذا؟ شريكين، شريك قوي كل شيء باسمه، والثاني ما في شيء باسمه، يأخذ معظم الأرباح وهو مهيمن، وتنتهي الحياة هكذا؟ زوج يتفنن بإذلال زوجته وإهانتها وضربها وسب أهلها، ثم تنتهي الحياة هكذا؟ معلم لا يعلم، يمضي الوقت بلا فائدة ويأخذ راتبه، تمضي الحياة هكذا؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. مرة ثانية: إن آمنت باليوم الآخر الإيمان الذي ينبغي، إن لم تنعكس انعكاس كامل مقاييسك لا يكون إيمانك كما ينبغي. لذلك المؤمن بنى حياته على العطاء، لكن للتقريب، مثل للتقريب، لو أنه ملك كلف أستاذ أن يعلم ابنه، الملك عطاؤه أقل شيء بيته سيارة، أقل ما في. هذا المعلم أفقه محدود جداً، مضى 10 دروس، قال له وين الإجراء؟ قال له كم تريد أستاذ؟ قال له 1000 على الساعة، قال له هي 10,000. الملك قايم له بيته سيارة، فأنت لما قبلت تأخذ أجر على عملك الصالح معنى ذلك أفقك محدود جداً. لو احتسبت هذا عند الله، من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً؟ مين؟ فيضاعفه له أضعافاً كثيرة. أي مخلوق، هرة، كلب، أي مخلوق، إنسان بتعرفه ما بتعرفه، من ملتك مو من ملتك، من دينك مو من دينك، هذا عبد لله عز وجل. الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. هذا الدين، الدين إحسان لكل الخلق أيها الإخوة، لأن الإيمان باليوم الآخر له مشكلة كبيرة. ليس في العالم الإسلامي كله إنسان يجرؤ بلسانه أن يكذب باليوم الآخر، لكن الشيء المؤلم أن سلوك الناس، سلوك الناس اليومي ينبئ أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر. الذي يغتصب محل، يغتصب شركة، يتفنن بظلم زوجته، يغش المسلمين، بيجيب مواد غذائية لا تصلح للاستعمال البشري ببيعها. هذا الذي يظن أن الله لا يحاسب وأنه شاطر وذكي، هذا أغبى إنسان على وجه الأرض. الله عز وجل قال إن بطش ربك لشديد. لذلك رأس الحكمة مخافة الله. أخواننا الكرام، بشكل صريح ما في شيء يردع الإنسان كالإيمان باليوم الآخر. في كلام يقال أنا أعتقد ما له معنى، بلك تربية بيتية مثلاً، ضمير مسلكي، روادع أخلاقية، غير الخوف من الله ما بيردع. بجوز التربية البيتية على مستوى 1000، 2000، 10,000، أما على 10 ملايين ما عاد في تربية بيتية، بنهار. معامل الإسمنت كلما طبخ الطبخة بصب مكعبات، وفي جهاز يمسك المكعب من أعلاه بأسفله في كفة توضع فيها أثقال، على أي وزن بيكسر؟ في وزن بيكسر. هو الإسمنت قوة صموده أمام الضغط عالية جدا، يعني سنتيمتر مكعب بيتحمل 550 كيلو فوق، أما على قوى الشد على 5.5 كيلو بيقصع. فكل مؤمن في عنده درجة بينهار فيها بحسب إيمانه. فإنسان أيام بيتعفف عن شيء بسيط، أما شيء كبير جدا بتلاقي نسي مبادئه ونسي قيمه. لذلك إن كنا مبتلين. الخوف من الله أكبر رادع، هو الرادع الحقيقي. ما من عسرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. وما في حل لصلاح الدنيا إلا بالإيمان باليوم الآخر. بضرب مثل ثاني، لو إنسان سافر لبلد مجاور وفي بالبلد المجاور حرية اقتصادية بالغة جدا، في بضائع رخيصة جدا وجميلة جدا ممتازة جدا، والبلد الأول في صعوبات اقتصادية كبيرة. هذا المواطن انتقل من بلد لبلد، أثناء المغادرة وجد تفتيش لا يحتمل، يعني كل شيء يملكه المسافر العائد بده يتفتش، وفي غرامات كبيرة جدا ما بيستاهلوا بشيء. هلا هو لما وصل للبلد اللي فيه رخاء اقتصادي، كل ما شاف حاجة جيدة وسعرها معقول ورخيصة كثير، والله كان بدي اشتريها بس ما بتمرق ما بتمرق. كل ما قرر يشتري حاجة بيتذكر الحدود. كيف كان يحاسب المواطن على أي شيء؟ هذا حال المؤمن، كل ما أراد أن يفعل شيء بيتذكر حساب الله عز وجل ما بتمرق. لذلك هذا الذي يتصور العدل الإلهي مستمراً ودائماً هو المستقيم. سألوا مرة طالب أحرز الدرجة الأولى في الثانوية، بمن نلت هذا التفوق؟ قال لأن لحظة الامتحان لم تغادر مخيلتي ولا ثانية. الإيمان باليوم الآخر يعني قبل أن تقول كلمة، يا ترى هذه الكلمة سأحاسب عليها؟ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. كلمة قالت عن أختها قصيرة، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. وين؟ أو نحاسب بما نقول؟ قال ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أنت حينما تؤمن باليوم الآخر إنسان آخر، بتعد للمليون قبل أن تظلم مخلوق، قبل أن تدوس على نملة، قبل أن تجيع هرة. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والله عز وجل قال عن ذاته العلية إن بطش ربك لشديد. لذلك من هو الأحمق الذي لا يخاف من الله؟ مرة طالب أرعن قال لي أنا ما بخاف من الله، سبحان الله، الله ألهمني جواب. قلت له أنت معك حق، أنت بالذات معك حق. قال كيف معي حق؟ إيش مين أنا؟ قلت له ابني الفلاح أحياناً بياخد عنده ابن صغير عمره 4 سنوات على حصيدة، بيحطه بين القمح، بيمر ثعبان هالثخن ما بيخاف منه، إنه إدراك ما في، خوف ما في. منين بيجي الخوف؟ من الإدراك. قلت له أنت بالذات معك حق، ما في إدراك. لأنه يعني لما الإنسان بيعرف الله، بيعرف عنده ورم خبيث، عنده فشل كلوي، تشمع كبد، خسرة بالدماغ، شلل، عمى، كساح، أمراض وبيلة، وكل هؤلاء العباد عباده، والله كبير. والله أيها الإخوة أقول كلمة كبير لا أرتوي منها، كبير. أوعك تغلط مع مخلوق، أوعك تظلم مخلوق، أوعك تظلم صانع. قال لي واحد، قال لي عندي صانع فلهوي وفتح بس يتيم، ترجاني كثير أنه يطلع قبل الدوام بساعة ليلتحق بمدرسة للي يأخذ كفاءة، ما خليته. قال لي بتى ما تعلم بيفقس. وابنك، قال لي أنا وضع له 1,000,000 ليرة مشان دروس خاصة يصير طبيب. في رب بده يحاسبك، هذا يتيم طلب منك نصف ساعة يطلع قبل الدوام ليلتحق بالتعليم الليلي يأخذ كفاءة، ما إذا تعلم بيفقس. أما ابنك بدك يا طبيب، هذا عنصري. وكل إنسان أيها الإخوة يرى لنفسه ما ليس للآخرين عنصري. يعني الزوج إذا رأى أنه هو من حقه يستهزئ بأهل زوجته وبأم زوجته وبكل شيء بمس بزوجته، وإذا بتحكي حرف عن أمه وأبوه بفرمة فرم، هذا عنصري. إذا أب ما بيقبل أن تعامل ابنته كما يعامل زوجة ابنه في البيت، عنصري. إذا كان صاحب محل عنده ابن وعنده موظف بسن مشترك، إذا بيحمل الموظف ما لا يطيق، وإذا ابنه حمل ثوب بيخاف عليه، عنصري. العنصرية شيء خطير جداً. إنسان أحمق يرى لنفسه ما ليس للآخرين، هذا حتى بالزواج. الله قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ما لم تكن إنسانياً فالطريق إلى الله ليس سالكاً. إنساني أيها الإخوة الكرام، إذا آمنت باليوم الآخر يجب أن تنعكس مقاييسك 100%، ترى أن العطاء هو الفوز والنجاح والتفوق. العطاء، تبني حياتك على العطاء. فأما من أعطى، أحد أكبر خصائص حياته أنه أعطى، والثاني هو أما من بخل. في إنسان يرى الذكاء والتفوق والنجاح في العطاء من جهده، من وقته، من علمه، من ماله، من كل شيء وهبه الله إياه. في إنسان يرى الذكاء والتفوق في الأخذ. لك هي بيعة، غشيم طلع رفعت السعر 5 أضعاف وما شعر، يظن حاله ذكي. هو أغبى الأغبياء، إنه في حساب أمامه. أيها الإخوة، الآن ما نسبة الدنيا إلى الآخرة؟ اطلع على مدينة ساحلية وركاب مركب وسحاب دبوس أو إبرة وغمسها بمياه البحر ورجعها، وعمل لي بالله نسبة دقيقة كم نقص البحر من مياهه. قال ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. تصور واحد بالأرض وأصفار للشمس، وكل ميلي متر صفر، وبين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر، وكل ميلي صفر. هذا الرقم ضعه صورة لكسر، وضع المخرج لا نهاية، القيمة صفر. أي رقم مهما يكون كبيراً إذا نسب إلى اللانهاية فهو صفر، صفر. فلذلك الدنيا ليست بشيء، ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وفلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. بالمناسبة أيها الإخوة، لا يليق بكرم الله أن يعطي عطاء ينقطع بالموت، هذا ليس عطاء. قد يكون بيت حقه 180 مليون بس هذا مسوى مؤقت في موت في باب صغير بعده، بالنهاية قبر. إذن هذا البيت ليس عطاء. ثروة كبيرة جدا 90 مليار معه بيل جيت، لأنه في موت ليس عطاء. الدنيا لأنها تنتهي بالموت لا تعد عطاء يليق بكرم الله. عطاء الله عز وجل أبدي، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مرة ثانية، ما في ركنين من أركان الإيمان تلازما كركن الإيمان بالله واليوم الآخر، لأنه بالإيمان بالله ربما تستقيم على أمره، أما الإيمان باليوم الآخر يمنعك أن تؤذي مخلوقاً، مخلوق ولا بكلمة. مرة ثانية، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. واحد قال لآخر، قال له لقد اغتبتني، قال له أنت ومن أنت حتى أغتابك؟ لو كنت مغتاباً أحداً لاغتبت أبي وأمي لأنهم أولى بحسناتي منك. فالمؤمن يؤمن يقيناً أنه إذا اغتاب إنساناً أخذ سيئاته، هي مشكلة كبيرة. أيها الإخوة، أنا أسأل الله جل جلاله لكم جميعاً أن يجعل نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. يعني والله إنسان بيعيش بصحة، بمكانة اجتماعية، ببحبوحة، عنده أولاد أبرار، عنده بنات مؤمنات تقيات صالحات، عنده أصهار جيدين، ما في عنده مشكلة بحياته، والله شيء جميل. بس البطولة أن يموت وينقلب إلى نعيم عند الله عز وجل. أنا والله إذا أحببت إنسان حباً جما دعوت له بهذا الدعاء، أقول له الله يجعل نعم الدنيا التي أنت فيها متصلة بنعم الآخرة. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. أيها الإخوة، لذلك الخسارة الحقيقية أن تخسر الأبد، هي خسارة. يعني الإنسان أيام بيخسر محل تجاري، بيخسر شركة، بيخسر بيت، صار في تنظيم عطوه 10 قيمته، هي خسارة. بس سيدنا الصديق نتعلم منه أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط، ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. فالخسارة الحقيقية خسارة الأبد. والأكبر دليل الآية الكريمة، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. العبرة لمن يضحك آخرا، من ضحك أولا ضحك قليلا وبكى كثيرا، ومن ضحك آخرا ضحك ضحكا طويلا وانقلب إلى جنة الله عز وجل. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. لذلك الإنسان حينما يولد كل من حوله يضحك فرحا به وهو يبكي وحده، فإذا وافته المنية كل من حوله يبكي، إذا كان طبعا محسن كان وإلا بيضحك كمان، كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلا يضحك وحده. لذلك قالوا الموت تحفة المؤمن، الموت عرس المؤمن، للصائم فرحتان، فرحة يوم يفطر وفرحة يوم يلقى الله عز وجل. أخواننا الكرام، أنا أتصور مقياس إيمان المؤمن فضلاً عن إيمانه بالله خالق السماوات والأرض، الإيمان الحقيقي باليوم الآخر والتعامل الحقيقي مع اليوم الآخر. أما في تكذيب عملي، يعني مثلاً زر الطبيب وأعطاك وصفة، أعطيته الأتعاب وصافحته وشديت على إيده وأثنيت على علمه وتشكرته ومشيت، لكن ما لك مصدق أنه هو طبيب ماهر، فالدواء ما اشتريته وبالك شوف طبيب آخر. فكل كلمات الشكر والثناء والمودة وصافحته وشديت على إيده قلت له الله يزيك الخير ما شاء الله حولك مثلاً، لأنك الدواء ما اشتريته أنت كذبت بعلمه. التكذيب العملي أبلغ من التكذيب القولي. ما في حدا بالعالم الإسلامي بيقول لك ما في آخرة، ما بيسترجي، بس عملياً كل إنسان بيأكل مال حرام عم بيكذب بالآخرة، كل إنسان بيظلم إنسان عم بيكذب بالآخرة. هذا التكذيب العملي أخطر ألف مرة للتكذيب القولي. أنا لا أخشى من إنسان يعني صريح وواقعي وحب يبني إيمانه على الأدلة، قال لك أنا أريد أدلة قطعية على اليوم الآخر، ما في مانع، هذا أحترمه كثير هذا. أما من هو المنافق؟ يقول لك الله يسترنا، الله يرحمنا، الله بسلوكه اليومي أعماله كلها سيئة. فلذلك أخطر شيء فيما يتعلق باليوم الآخر أن تكذب به تكذيباً عملياً. التكذيب النظري يناقش يحاور يؤتى له بالدليل والبينة، أما التكذيب العملي ما فيك تحكي معه، لكن أعوذ بالله مين بيقول لا؟ بيكون مجنون، هو يرتكب الفواحش والموبقات ويأكل المال الحرام. يعني بكفي تغش المسلمين فأنت تكذب باليوم الآخر، بكفي تعطي صفة للبضاعة ليست فيها، تكذيب اليوم الآخر. بكفي أن تأخذ ما ليس لك، أنت تكذب باليوم الآخر. فالذي يؤمن باليوم الآخر يستقيم على أمر الله تماما، وهي قضية مهمة جدا في الدين. ما لم تستقم على أمر الله لن تخطف من ثمار الدين شيئا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

جنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

0: بادئ.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث في هذه الحلقة الخاصة عن تساؤل ربما شغل بال الكثيرين من الناس وحتى عوام الناس: لماذا الله عز وجل يرسل هذه الأوبئة، هذه الأمراض؟ لماذا نجد أجنة مشوهين؟ لماذا هذه الزلازل؟ لماذا هذه البراكين؟ هل هناك من تفسير علمي أم أن هناك قدر إلهي؟ هذا ما سنستعرضه وإياكم مع فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، نحن نؤمن بقدر الله عز وجل، نؤمن بأن كل ما في هذا الكون هو من حكمة الله البالغة، لكن يعني النفس الإنسانية تطمح إلى أن تجاب على تساؤلات كبيرة. يعني بعض الناس العوام سألوني قبل هذه الحلقة، يعني لو تسأل الدكتور هناك أطفال يعني أجنة مشوهة، طفل أعمى، طفل أكتع، أعرج، يعني لماذا الله عز وجل يخلق هؤلاء؟ لماذا هذه الأوبئة والأمراض؟ كل فترة نسمع عن أمراض، هل هي من قدر الله؟ هل هي من صنع الناس؟ يعني قبل فترة سمعنا أن هناك يعني فبركة مخبرية أدت إلى صناعة إنفلونزا الخنازير وربما الجبر الخبيثة أو سارس وهذه الأمراض. يعني نريد إجابتكم وبصدركم الرحب.
1: بارك الله فيكم. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول رب العالمين يعني في حوادث كبيرة، يعني يقول: فكلا أخذنا بذنبه، عن عقاب الأمم السابقة. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث ثم يبعث الناس على نواياهم. ويقول الإمام علي كرم الله تعالى وجهه: يعني ما نزل عقاب إلا بذنب، وما رفع إلا بثوبة. في موضوع الزلازل نجد في مطلع سورة النحل كلام جميل يؤكد على أن الزلازل وأمثالها من الكوارث الطبيعية لا تنزل إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، ولا تنزل إلا بحكمة، ولا تنزل إلا بأسباب إفساد الناس. يعني يقول: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. والسبب المكر. ولا أجد وصفا للزلزال أبلغ من هذه الآية الكريمة، لأن الزلزال عبارة عن موجات اهتزازية، أول ما تدك القواعد فينهار المبنى. فيقول: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وبعد آيات قليلة يؤكد على هذا المعنى، يقول رب العالمين: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. نحن نعلم ميكانيكية حدوث الزلزال 100%، ولكننا لا نستطيع أن نتنبأ بوقوع الزلزال. اليابان ظلت لمدى 30 سنة تنفق مليارات الدولارات على عملية تنبؤ بحدوث الزلازل وفشلت. وثبت أن الإنسان لا يستطيع أبدا أن يتنبأ بوقوع الزلزال، لأن أخطر ما في الزلازل فجائيتها. الحيوانات قد تدركها قبل الإنسان
0: بزمن قصير.
1: زمن قصير، نعم. نعم. حدث في مطلع السبعينيات أن الصينيين تنبؤوا بوقوع زلزال وحددوا بؤرته ومكانه بدقة شديدة، وهجروا الناس عن مكان البؤرة فنجوا الناس، وحدثت بعض الخسائر المادية القليلة، ولكن لم يقتل إنسان. في سنة تالية عقدوا مؤتمرا دوليا ليعلموا الناس كيف نجحوا في التنبؤ بمكان وزمان حدوث زلزال، فشاء رب العالمين أن يرسل عليهم زلزالا بؤرته في قاع القاعة التي كانوا يجتمعون فيها.
0: لا حول ولا قوة.
1: نعم، حتى يؤكد للناس أن هذا من جند الله، يسخرها ربنا تبارك وتعالى على ما يشاء من عباده، عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. وأنا فوجئت، يعني سئلت عن زلزال جنوب شرق آسيا على وأنا على التلفاز، فقلت لهم يعني أنا كمسلم أؤمن بأن كل هذه الكوارث الطبيعية جند من جند الرحمن يرسلها ربنا تبارك وتعالى على ما يشاء من عباده وقت ما يشاء وبالقدر الذي يشاء ليجعلها ربي عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. فقال لي اتصل بي أحد كبار الصحفيين المصريين قال لي يا دكتور نحن نعلم ميكانيكية حدوث الزلزال 100%، ما دخل رب العالمين بهذه القضية؟ فذكرت له الآية التي ذكرتها في مطلع حديثنا الآن التي يقول فيها رب العالمين وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. قلت له ما فيش ورقة شجر تنزل إلا بعلم الله وبحكمته وبإرادته. هل يعقل أن تحدث هزة أرضية يضيع فيها مئات الألاف من النفوس ويشرد فيها ملايين من النفوس وتدمر فيها 12 دولة بخسائر تقدر بمليارات الدولارات دون علم الله ودون إرادته ودون حكمة منه؟ فسكت. وقررت أن أكتب كتابا عن الزلازل في القرآن الكريم، وأنا أكتب في هذا الكتاب وجدت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قرأته لأول مرة كأن الله أنطقني نص هذا الحديث. يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم تحدث الرجفة في أمتي فيهلك منها الألف والعشرة آلاف والمئة ألف فيجعلها ربي عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. فأقول يا أخي الكريم ما في شيء في هذا الوجود يحدث إلا بعلم الله وبإرادته ولحكمة يريدها ربنا تبارك وتعالى. حتى لو كان السبب شيء من عبث الإنسان، من تقصير الإنسان، من مكر الإنسان، كل ذلك داخل في قدر الله وفي يعني إرادة الله سبحانه وتعالى ولا يتم إلا بعلمه. ولذلك نقول مع تسليمنا بالقضاء والقدر، يعني لا نحمل القضاء والقدر كل المسؤولية، ولكن لابد أن نحاسب أنفسنا، لأنه قال قد مكر الذين من قبلهم، يعني نحن الذين بادرنا بمعاداة الله سبحانه وتعالى، نحن بادرنا بعصيان الله سبحانه وتعالى، بادرنا بالخروج عن منهج الله سبحانه وتعالى، فنزل علينا عقاب الله. ولذلك أقول كل الأمراض وكل الأوبئة وكل الحروب وكل الظواهر أو الكوارث الطبيعية أسبابها الخروج على منهج الله، الخروج على سنن الله، التقصير في حق الله سبحانه وتعالى.
0: يعني تعودنا في هذا البرنامج وتعودنا منك الصراحة والشفافية في هذا الحديث. عندما نتحدث أن هذه الزلازل البراكين، سنتحدث عن الأمراض وخاصة مع الأطفال، عندما نقول أنها ابتلاء من الله عز وجل وأنها بسبب ضعف إيمان أو ضعف يقين بالله عز وجل، يعني بكل صراحة العصاة في الغرب أكثر بكثير من البلاد الإسلامية. يعني عندما يحدث زلزال في بلاد تعصي الله عز وجل جهارا نهارا ربما أفهم ما تقول، لكن عندما يحدث زلزال في بلاد كالجزائر، في إيران، في تركيا، في البلاد الإسلامية، يعني كيف نقول للناس الله عز وجل لأنكم عصيتوا الله أرسل إليكم هذا الزلازل؟ يعني اسمح لي دكتور، هذا أعتقد أنه يعني يتهم الله بما لا يليق به.
1: لا إله إلا الله، يعني تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هو الذي يقول أخي الكريم أن معصية المسلم، يعني الذي فقه هذا الدين وتعلمه ثم خرج على منهج الله، أكبر عند الله من معصية الذي لم يبلغه هذا الدين ولم يتعلمه ولم يسمع به. نحن نقول أن الكافر العاصي يعني قد تكون جريمته عند الله أقل من الذين بلغه دين الله وبلغه شرع الله سبحانه وتعالى ثم خرج عليه. يعني كثير من العصاة في العالم الغربي لم يبلغهم شيء عن الإسلام، ونحن مقصرون في ذلك، وسيسائلنا ربنا تبارك وتعالى عن تقصيرنا في هذا الأمر. نحن سوف نسائل لماذا لم نبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن أقول أن معصية المسلم الذي بلغه أمر الدين وبيديه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكبر في معيار الله من معصية الكافر أو المشرك الذي لم يبلغه شيء عن هذا الدين.
0: جميل جميل. دعني يعني أضيف من ناحية أخرى. عندما يحدث هذا الزلزال ربما يكون هناك عصاة من المؤمنين، لكن يوجد هناك أطفال، يوجد هناك شيوخ ركع، هون أطفال رضع، بهائم رتع، يعني ما ذنب هؤلاء؟
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت منذ دقائق، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث ثم يبعث الناس على نوايا. يعني والدنيا لا تساوي عند الله شيء. يعني إذا أوذي إنسان بريء في ثورة بركانية أو هزة أرضية أو عاصفة يعني مدمرة أو إعصار شديد، يعني خلاص، يعني قد يكون هذا تكفير عن سيئاته، رفع لدرجاته، تزكية لأعماله، والآخرة أبقى ألف مرة من الدنيا. يعني فلا نحزن على ذلك، لأننا نعلم أننا ننتقل من دار البلاء إلى دار البقاء، ننتقل من حياة مؤقتة يصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه الشريف: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كرجل استظل بظل شجرة ثم فارقها. فالدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة، نتبكى عليها ليه؟
0: طيب يا سيدي، ماذا نفعل بالآية الكريمة ولا تزر وازرة وزر أخرى؟
1: طيب،
0: يعني ما ذنب هذا الإنسان الصالح؟
1: هذا في الحساب
0: الطائع في مع هؤلاء،
1: هذا في حساب الآخرة أخي الكريم، هذا في حساب الآخرة ليس في الدنيا.
0: هذه الآية في الدنيا لا تزر وازرة وزر أخرى،
1: لا المقصود بها حساب الله سبحانه وتعالى
0: في الآخرة.
1: في الآخرة لا يحاسب الله سبحانه وتعالى أحد بتقصير واحد آخر، لكن في الدنيا الحديث واضح: أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم، ثم يبعث الناس على نواياهم.
0: فضيلة الدكتور، عندما يعني أنا شخصيا امرأة اتصلت بي وقالت يعني لي طفل معاق،
1: نعم،
0: ويعني راجعت الأسباب، امرأة صالحة مصلية تحفظ كتاب الله وزوجها كذلك، قالت لي بعضهم صار يقول لي من طعامك الحرام، قلت والله إن طعامي وطعام زوجي حلال، يعني طيب. طعام حلال وشرب حلال طيب. وصالحة ومصلية طيب. يعني عندما يأتيها طفل مشبه، ما ذنب هذه الأم وما ذنب هذا الطفل؟
1: طيب، يعني يريد الله سبحانه وتعالى أن يضاعف لها الأجر، أن يرفع من درجاتها، أن يجعل هذا الأمر ابتلاء لها، تزكية لها، و يعني رفعا لقدرها في الآخرة إن شاء الله.
0: يعني الله عز وجل، يعني لا أريد أن أتحدث عن الله، بس الله عز وجل أكرم من أن يعني يجعل هذا الثواب في صيغة عذاب. لا، يعني تعاني الأم ما تعاني من هذا العذاب،
1: لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. يريد الله أن يؤكد هذا المعنى. ولو أن كل الأطفال ولدوا سلام لتخيل الناس أن هذا أمر طبيعي، أمر تلقائي. يريد الله أن يجعل كل أسرة يولد لها طفل سليم أن تسجد لله شكرا، لأن لا يعلم إلا الله المخاطر التي يمر بها الجنين وهو في رحم أمه، لا يعلم إلا الله ذلك. فحينما يولد طفل سليم، يعني هذا الجنين معرض للدمار الكامل لأي خطأ، يعني أي دواء خطأ تأخذه الأم، أي حركة يعني غير عادية تقوم بها الأم، أي حالة نفسية تمر بها الأم، معرض للدمار. فيريد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد لنا أن ميلاد طفل سليم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، تستحق الشكر، ويستحق أن الوالدين يسجدان لله شكرا أن رزقهما طفلا سليما. ويجعل هذه الأدواء، يجعل يعني ميلاد طفل معاق عبرة للناس ودرس، وفي نفس الوقت ابتلاء للأسرة لتزكيتها ورفع درجاتها وتطهير أعمالها وجعلها في أعلى عليين في الجنة.
0: يعني كثير من الناس يعلم علم اليقين،
1: نعم،
0: ما ورد في الأحاديث الصحيحة وما ورد في القرآن الكريم أن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء.
1: صحيح.
0: يعني الله عز وجل أكرم من أن يعاقب إنسانا في الدنيا، وبدليل أنا كما ذكرت أن الدنيا يعني لا تعدل عند الله جناح بعوضة.
1: صحيح.
0: وكم رأينا من الظالمين الذين عاثوا في الأرض فسادا،
1: نعم،
0: ثم بعد رفعوا على الأكف وساروا على عربة المدفع وهلل لهم،
1: نعم،
0: وبنيت لهم يعني الأهرامات في مصر وأنت الأهل مصر.
1: هؤلاء مساكين،
0: هذا الفرعون بني له ومات ميتة، يعني ما هذا العذاب الذي عذبه مقابل ما أدى إلى الله عز وجل من عصيان.
1: الدنيا أيضا دار ابتلاء، ليست بس دار عمل، هي أيضا دار ابتلاء، وقد ينزل العقاب في الدنيا. يعني عمر بن الخطاب عليه رضوان الله يقول: والله لو عثر بعير في قلب بادية الشام لسئلت عنه لما لم أهد له الطريق.
0: نعم.
1: يعني بعضهم كان يقول: لو عثر بعيري لسألت نفسي. يعني أن المشاكل في الدنيا قد يكون أسبابها ابتلاء من الله، قد يكون من أسبابها تقصير من الإنسان.
0: نعم.
1: الذي قصر يراجع نفسه، يعني إذا كان هو لم يفعل شيئا خطأ يقبل هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ويحمد الله عليه. فالذي أقوله أن الإنسان عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره، وهذا جزء من إيمان المسلم، وأن يسلم بهذا تسليما كاملا. إذا كان هو من المقصرين أو من الخاطئين أو من الخارجين على منهج الله، يراجع نفسه. إذا كان من الصالحين يعلم أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى تطهيرا وتزكية ورفعا للقدر ورفعا للدرجات.
0: أنا أريد أن أنقل لك حوارا سمعته بأذني بين شخصين. أحد يعني الناس غير مشتغلين بقضايا الدين يقول لأحد العلماء يقول له يعني الآن مصنع مرسيدس في العالم عندما ينتج سيارات من كل 10,000 سيارة ربما تكون هناك سيارة أو سيارتين فيها بعض الخلل، والآن هناك نظام الأيزو الذي يعني يجعل من الإنتاج يكون دقيقا 100%. يعني قال له أنا أنقل وناقل الكفر ليس بكافر، قال له كيف تقول عن الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين ولقد كرمنا بني آدم ثم لا نلبث إلا أن نجد يعني كل 100,000 فيهم 5% أو 3% معوقين مشوهين عميان، فيعني أي بديع لخلق الله عز وجل فيما تقولون أيها المسلمين؟
1: شوف يا أخي الكريم، يعني هذا الخلل في شركة مرسيدس خلل بشري، يعني يدل على عدم كمال العمل البشري مهما حاول الإتقان.
0: نعم.
1: أما أن الابتلاءات التي يجعلها ربي تبارك وتعالى في عباده، الله مطلع على الناس بأكثر مما يعرف الناس ذواتهم.
0: نعم.
1: فالله ينزل البلاء أو ينزل العقاب بقدر ما يعلم من حقائق الناس، فلا أستطيع أن أقارن الخلل البشري الناتج عن قصور المعرفة البشرية وقصور العلم الإنساني مع الابتلاءات التي يبتلي بها ربنا تبارك وتعالى، وهو يبتلي عن علم ويبتلي لحكمة ويبتلي بإرادة، يعني ليس هذا عن
0: عبثية. ليس هناك عبثية يعني.
1: أبدا إن شاء الله. ولذلك الإيمان بالقضاء والقدر جزء أساسي من إيمان المسلم، يعني أنا أبذل ما أستطيع وأحاول جهدي أن أستقيم على طريق الله سبحانه وتعالى، ثم ينزل قضاء الله أو ينزل بلاء الله أو ينزل قدر الله، أقبله بمنتهى الرضا ومنتهى التسليم إذا كنت يعني سائرا على طريق الله. إذا كنت أنا مقصرا لعل هذا إيقاظ لي وتذكرة وتنبيه لي أني يعني أن أصحح من أخطائي، أن أراجع نفسي، أراجع أعمالي مع الله سبحانه وتعالى. فهناك فارق كبير بين الخطأ في صناعة البشر وبين الابتلاء الذي ينزله ربنا تبارك وتعالى لنفر من عباده.
0: سألت أحد الأطباء يعني سؤالا قريبا من هذا، صدر تقرير عن بعض الأطفال الذين يولدون بأيادي قزمة، بأيدي قصيرة جدا قصيرة جدا، فقال لي يعني أنا قلت له هذا من قدر الله. قال لي لا يا أخي لا تقول من قدر الله. قلت له لماذا؟ قال ثبت علميا الآن أن هناك دواء كانت تأخذه الحوامل منذ الستينات وحتى الآن. هذا الدواء يوقف ما يسمى بالوحام، يعني الحالة التي تعيشها المرأة أثناء الحمل من الغثيان. هذا الدواء ثبت أنه ينتج هذا الأمراض. الآن أكثر من ذلك، التعرض للأشعة. كان فيما سبق عندما يأتي الطفل مشوه يقولون هذا قدر من الله، أو إنسان مسه جني، أو فلان دعا على فلان، أو أصابه عين. الآن ثبت أن الدخول إلى هذه الأشعة تؤدي إلى هذه الأمراض. الآن عشرات المواد الضارة، الطعام الفاسد، الهواء الفاسد، الدخان. عندما الآن الأم تدخن أثناء الحمل ربما يصيبها عشرات الأمراض. يعني ألا تتفق معي فضيلة الدكتور، واعذرني على التكرار لهذا السؤال، ألا تتفق معي أن هذه الأمراض يجب أن نتوجه بها أولا إلى أخطاء الإنسان؟
1: طيب أنا
0: ثم نسأل الله عز وجل أن يشفينا ويعافينا. وأن نشكر الله كما ذكرت. يجب أن نسجد لله شكرا على كل خلق تام نأتي به.
1: لما يقول رب العالمين فكلا أخذنا بذنبه، يعني أليس التدخين ذنبا؟
0: صحيح.
1: أليس التعرض للأشعة بدون داعي ذنبا؟
0: صحيح.
1: أليست الإساءة مثلا في تناول الطعام أو تناول الشراب في أثناء الحمل مخالفة؟ طيب، فيعني ينزل هذا عقاب حتى يدرك الناس أخطاؤه فيصححها. يعني الأم التي تشرب الكحول مثلا، تورث رضيعها جنينها قبل أن يولد وهو في بطنها الإدمان.
0: الجنين يدمن؟
1: أي طبعا طبعا، وهذا ثابت علميا بقياسات كثيرة. الأم التي تدخن وهي حامل تورث جنينها الإدمان، يعني دون أن تدري، فلابد أن تعاقب ولابد أن يظهر العقاب في حياتها. ربنا يقول فكلا أخذنا بذنبه، يعني هذا من عدل الله سبحانه وتعالى حتى يكف الناس عن هذه المعاصي. حتى يكف الناس عن هذه المعاصي. وربنا أرحم الراحمين وأعدل العادلين وأحكم الحاكمين. ويقول فكلا أخذنا بذنبه. والإمام علي كرم الله تعالى وجهه يترجم هذه الآية الكريمة بقوله عليه السلام، يقول ما نزل عقاب إلا بذنب وما رفع إلا بثوب.
0: يعني فضيلة الدكتور، على ماذا يجب على المسلم أن يصنع عندما يأتيه هذا البلاء؟ يعني بخطوات عملية.
1: أولا يفكر في سلوكه هو.
0: نعم جميل. هل هذا هذه أول مرة.
1: هل أنا عندي خطأ في سلوكي؟
0: نعم.
1: هل أنا عندي خطأ في علاقتي بربي؟ هل أنا لا أؤدي الصلاة على وقتها؟ هل أنا لا أخرج زكاة مالي بدقة شديدة؟ هل أنا نظرت إلى حجا أو عمرة ولم أؤديه؟ هل علي ديون للناس لم أسددها؟ هل في حقوق في صلة الرحم لم أصلها؟ لابد أن يراجع نفسه.
0: هذه نعم. مراجعة في الأخطاء. نعم.
1: فإذا وجد
0: أنا أتمها.
1: أتمها يرضى بقضاء الله وقدره، قضاء التسليم والرضا، لأن هذا ابتلاء للتزكية ولرفع الدرجات إن شاء الله.
0: وإذا كان من غير المسلمين.
1: بغير المسلمين.
0: ماذا نتصور؟ نعم. يعني حتى نعم. نصحح هذا المفهوم.
1: نعم، يعني إذا تبرم من قضاء الله ماذا يفيده التبرم؟ قدر الله نافذ، دعه يتبرم ما يشاء التبرم.
0: ماذا يقول المسلم عن هذا الذي أصيب أو لم يصب من هذه الابتلاء؟
1: أقول له
0: ما هو تصوره عن
1: تصوره؟ أقول له راجع نفسك، يعني انظر في علاقتك بربك. يعني هذا غير المسلم أيضا ولد على الفطرة ولد على الإسلام ثم خالف منهج الله سبحانه وتعالى. يعني ولد وخلايا جسده تشهد لأنه لا إله إلا الله وهو يشرك بالله، فلا بد من مراجعة نفسه.
0: ماذا عن هذه الأوبئة التي يقال أنها مصنعة؟ يعني أنت شخصيا
1: نعم.
0: هل يعني لديك معلومات، هل هناك فعلا أمراض تصنع للعالم؟
1: هناك طبعا، هناك بشر شريرون فهذا موارد. أما إنفلونزا الخنازير لا، سبب هو الخنزير حقيقة، ليست مروجة، لأن الخنزير حيوان قذر، حيوان عبارة عن يعني مخزن لمسببات الأمراض، وقد يكون كثير من الأمراض غير إنفلونزا الخنازير سببها الخنزير.
0: يعني إنفلونزا الطيور التي كانت سابقا
1: قد يكون
0: غير محرم،
1: قد يكون سبب الخنازير أيضا،
0: يمكن أن ينقل.
1: طبعا طبعا، إيه لو نزل طير على جسم خنزير ممكن أن يحمل منه أشياء كثيرة جدا. ولذلك من أخطر المخاطر أن تربى الخنازير في أوساط البشر. الخنزير حيوان جعله ربي حيوانا بريا، وصيلته أكل النفايات والجيف ليطهر الأرض للإنسان، لكن لا يربى في أوساط البشر لأنه أحد المصادر الرئيسية لمسببات الأمراض من الفيروسات والفطريات والبكتيريا وغير ذلك، الديدان المختلفة. وهناك بدراسة علمية تقول أن أكثر من 400 مسبب من مسببات الأمراض في لحم ودهن الخنزير.
0: يعني القرآن العظيم عندما حرم لحم الخنزير. نعم. ولم يحرم الانتفاع بأشياء الأخرى.
1: هذا رأي فقهي يعني. نعم. هذا أحد الآراء الفقهية.
0: القرآن يقول. نعم. يعني حرم لحم الخنزير،
1: الميتة ودمه لحم الخنزير. الخنزير. نعم.
0: نعم.
1: ولذلك فضيلة الدكتور يوسف قرضاوي مد الله في عمره يقول أن جلد الخنزير إذا دبغ ليس نجسا.
0: نعم.
1: لكن عشان تحاشي هذا الخطر، يعني هو نجس، هو حيوان نجس، هو رجس، يعني الابتعاد عنه مطلوب. ولذلك حتى لا يقع الإنسان في يعني إغراء من الشيطان، يعني ذبحت خنزير، طب أنا أبيع لحمه، أو يعني أزعي ذبحه عشان جلده أو شعره أو أظافره يعني. لكن قد يغري الإنسان بأكل اللحم أو بيع اللحم، وهذا يحدث كثيرا يعني. فهو حيوان لم يجعل ليربى بين البشر ولا يستأنس في حظائر وسط الناس في مزارع البشر، ولكن حيوان بري وظيفته أكل الجيف وأكل النفايات وأكل يعني الزبالة بصفة عامة، لأن الله فطره على ذلك، فهو وسيلة من وسائل تطهير الأرض من جيفها ومن نفاياتها.
0: يعني ماذا عن الذين يقولون طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟
1: نعم.
0: يعني ماذا لو أنت شخصيا ذهبت إلى بيتي؟
1: والله أنا
0: أشترط
1: عليه، أقول له أن أنا لا أكل لحم الخنزير ولا أكل لحم فيه كحول، فإذا يعني قبل ذلك ذهبت إليه، إذا لم يقبل خلاص أعتذر.
0: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم.
1: الحلال
0: الله يقول حل.
1: الطعام المشروع يعني أنا أفهمه، يعني إذا لم يذبح أنا أسمي على اللحم كما يقول بعض الفقهاء.
0: نعم.
1: ولعل هذا يشفع لي، لكن أنا لابد أن أفهمه ابتداء أني مسلم، لا أكل لحم الخنزير ولا أكل طعام فيه كحول ولا أكل شيء محرم، لا أكل ميتة، لا أكل دم. يعني هم يضعون مثلا ما يسمى البلاك سوسج، يعني النقارق السمراء، نعم. عبارة عن دهن الخنزير ودم الخنزير محشوة في مصارين الخنزير.
0: نعم.
1: فأخذوا محرمات كثيرة. يعني هل يجوز لمسلم أن يأكل ذلك؟
0: لا طبعا.
1: يعني يأكل حلالا.
0: نعم. طبعا. نعم. يبقى سؤال. نعم. يقال أن يعني تحريم الخنزير هو من شريعة اليهود.
1: نعم.
0: والإسلام يعني استمر في ذلك. هل نعم. يعيب ذلك على الإسلام في شيء؟
1: بالعكس، يعيب على النصارى أنهم أباحوا لأنفسهم ما كان محرما عليهم دون
0: كان
1: نص.
0: الخنزير محرم
1: طبعا عند المسيح عليه السلام قال جئت لأتمم ما جئت لأهدم، يعني نعم. جئت لأتمم. فالمسيح عليه السلام يعترف أنه جاء امتدادا لموسى عليه السلام، وأنه النصارى اليوم يعتبرون العهد القديم جزءا لا يتجزأ عن العهد الجديد في كتاب واحد، والعهد القديم يحرم الخنزير. ما الذي أباحه لهم؟ لا يوجد نص صحيح على لسان عيسى عليه السلام أنه أباح لهم الخنزير. فبالعكس، تحريم الخنزير في الديانة المساوية يؤكد على صحة تحريم الخنزير في القرآن الكريم وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله على سيدنا رسول الله. آمل أن هذه الحلقة تكون إضاءة وإجابة شافية لكل الذين يعني يغرر الشيطان بهم أو يسمعون أقوالا حول لماذا خلق الله عز وجل الأوبئة والأمراض، ولماذا هذه التشوهات من قبل الأطفال. كانت إجابة فيما أعتقد شافية كافية. في الحلقة القادمة سوف نتوقف عند حديثين من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، نتبين من خلالهما معجزات النبي عليه الصلاة والسلام العلمية. وأؤكد مرة أخرى، برنامجنا هو موجه لأولئك الذين قال عنهم ربنا أفلا يعقلون. آمل من الله عز وجل أن تكون هذه الحلقات مفيدة نافعة. مع العلامة الدكتور زغلول النجار، إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إلى إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المقتدر. قال الله تعالى: أعوذ

مقتدر، هو ربنا القادر المقتدر ذو القدرة العظيمة المسيطر بقدرته البالغة على خلقه وعلى كل من أعطاه حظا من قدره. وجميع المخلوقات والكائنات كلها مقهورة لله، خاضعة لعظمته، منقادة لإرادته. فجميع نواصي المخلوقات بيده، لا يتحرك منها متحرك ولا ينصرف متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن قدرته واقتداره أنه خلق الخلق ثم يميتهم ثم يحييهم ثم إليه يرجعون. ومن آثار قدرته سبحانه أننا نرى الأرض هامدة، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ومن آثار قدرته ما أوقعه بالأمم المكذبة والكفار الظالمين من أنواع العقوبات وحلول المثلات، وأنه لم يغن عنهم كيدهم ومكرهم ولا أموالهم ولا جنودهم ولا حصونهم من عذاب الله من شيء، لما جاء أمر ربك. ومن آثار قدرته ما ذكره في كتابه من نصره أولياءه على قلة عددهم، ونصرهم على أعدائهم الذين فاقوهم بكثرة العدد والعدة. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المقتدر، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم. يتسابق كثير من الناس ليثني عليهم الكبار، أو ربما يذكرونهم في حديثهم، وربما تباهى بعضهم أن أحدهم يعرفه ويدعوه باسمه، لكن الشرف الحقيقي والمنزلة العالية إنما هي لمن يذكره الله عز وجل، فاذكروني أذكركم. في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. متفق عليه. أي عبارة وأي بلاغة وأي لسان وأي قلم يمكنه أن يصف هذا الثواب أو يتحدث عن هذه المنزلة العظيمة؟ هذا العبد الضعيف الخطاء المسيء، هذا العبد الذي يغلق الناس دونه الأبواب، يسخرون منه، لا يلقون له بالا ولا يقيمون له وزنا، يذكره الله عز وجل؟ أين أولئك الذين يهينون أنفسهم للتقرب من المخلوق؟ أين من يبيعون كرامتهم ليرضى عنهم بشر؟ أين من يسخطون خالقهم ليرضى المخلوق؟ يكفيك عزا وشرفا وفخرا ومكانة أن يذكرك الله العظيم الأعلى، عطاء مديد وخير لا ينفد. اختر ما شئت أن تذكره في نفسك فيذكرك في نفسه تبارك وتعالى، أو تذكره في ملأ فيذكرك في ملأ خير منهم. عبادة يسيرة لا تكلفك إلا تحريك على عضلات لسانك بأنقى وأطيب وأطهر عبارة تثني فيها على من خلق وأحسن لك وشرفك أن تكون عبدا له. الناس اليوم في مجالسهم لا يملون من الحديث وترداد الكلام، يقضون ساعات طويلة بفائدة أو بدونها، بجد أو بهزل، الحروف هي نفسها. يختار اللسان بين أن يفرط في اللغو وقول الزور أو أن يتعطر ويتطهر بذكر مولاه وخالقه سبحانه وتعالى، فيشرفه مولاه عز وجل بأن يذكره في نفسه أو في الملأ الأعلى. وحين يذكر المؤمن ربه بقلبه أولا ثم بلسانه ثانيا ويستحضر هذا المعنى العظيم، يذوب حياء من خالقه ومولي نعمته، يستحضر تقصيره في جنب خالقه وعقوقه لمولاه، فيرق قلبه ويتقلب بين رجاء رحمة ربه والأنس به والطمع بإحسانه وفضله وجوده، وبين الخوف والوجل منه والانكسار والذل بين يديه، وذلك كله من أعظم ما يصلح القلب ويغسل درنه ويزيل قسوته. وفي محكم التنزيل وصف لهذين المقامين وتلك الحالتين: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه حال، أما الحال الأخرى فيصفها قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولذلك يكيد لنا عدو أبينا وعدونا، يسعى لأن ينسينا ذكر خالقنا تبارك وتعالى لنكون من حزبه. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. اجتهد أخي، اجتهدي أختي، أن نكون ممن يذكرهم الله عز وجل، وإياك وإياك من سبيل من قال عنهم سبحانه: نسوا الله فنسيهم. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين له كثيرا والذاكرات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيعملها ليه شكل معين، زي قعدته لما كان بيشاور، بيشاور ازاي، كان بيبتسم، شكل ابتسامته ازاي. انت محتاج تعرف الحاجات دي اولا، لان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في معتقدنا وارقى الناس واجمل الناس، الذي قال ادبني ربي فاحسن تاديبي. ثانيا، لان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل الحاجات دي، ولما انت تعملها انت نفسك هتحس باثر في روحك لما تعملها بنيه تاديب النبي والسير على سنه النبي، غير انها تعمل ارتقاء في شخصيتك، لان الجزء من شخصيه البني ادم والانطباع اللي بيسيبه عند الناس من شكل حركات الجسد. اقول لك مثلا هما سته. الشيء الاولاني او الميزه الاولانيه في حركه جسد النبي طريقه المشي. سيدنا علي بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مشى كانما ينحط من صبب. صبب يعني منحدر، وانت نازل من منحدر بتبقى جسمك متماسك جدا. مشيته العاديه في الارض المستويه جسمه كان بيبقى متماسك، وكان حتى برضو الصحابه يقولوا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مشى مشى مجتمعا ليس فيه كسل. لما تمشي تلاقي واحد بيكحد برجله في الارض او عارف اعضائه متسابه كده منه، لا تشعر بجديته. اما الشخص اللي مشيته فيها سكون وهدوء لكن فيها جديه، زي بالظبط اللي بقول لك نازل من منحدر فجسمه كله متماسك كده. انت ممكن تقول هو ده يعني عادي يعني مش فارقه، لا بتفرق. يا معلمونا في بعض الكورسز اللي بتتكلم عن الذكاء الاجتماعي، وخدتها زمان خالص في كورس في المبيعات، ازاي تبقى ماشي ماشيه تدي الانطباع الجيد. هو سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام دي بقى هيئته، مش مساله ان النيه ترك انطباع، هو اصلا خلقه ربنا كده في ارقى واحلى صوره. فده المشي اللي جسم متمالك. الهيئة التانية من هيئات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هي القعدة. النبي كان ليه ثلاث قعدات، أنا بتكلمك طبعا لو أنت قعدت على الأرض يعني، لأن زمان كان أغلب القعدات على الأرض. القعدة الأولانية هي القرفصاء، اللي هي قعدة التشهد. والسيدة أحد الصحابيات تقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس القرفصاء جلسة المتخشع فأرعدت من الفرق، من كتر ما النبي قاعد القعدة بتاعت التشهد دي وناظر كده في الأرض خشوع، فأنا جسمي ترعش من هيبة النبي. فلما رآني قال يا مسكينة عليك السكينة، قال فذهب عني ما وجدت. الجلسة الثانية اللي كان النبي بيقعدها، الصحابة كانوا يوصفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد الفجر متربعا حتى تطلع الشمس، تبقى قاعد مربع وبرضه كده إيه الظهر مفروض ومربع. لو انت بتقعد القعدة دي افتكر ان دي قعدة النبي، فاستحضر النبي كده واستحضر انك انت بتتشبه بسنته، تؤجر وانت قاعد القعدة دي. القعدة التالتة اسمها الاحتباء، ودي انت بتشوفها الناس قاعدة في صلاة الجمعة، انه يبقى ماسك ايديه كده وركبتين وكده، بحيث انه يبقى قاعد والركب كده هو ماسكها، مش عارف اعملها وانا قاعد على الكرسي يعني، ماسكها كده. قعدة المشهورة جدا بحيث تبقى جسمك كله متمالكه وركبك طالعة كده وانت ماسك ايديك. كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يجلس جلسة الاحتباء. هتعمل ايه لما تقعد الاعداد دي؟ يبقى استحضر النبي كده وافتكر انك انت بتعمل زيه. اما حركه الجسد الثالثه النبويه هي نظرات العين والتبسم. الاصل ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان وجهه مبتسم. سيدنا جرير بن عبد الله بيقول كده، بيقول ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ان اسلمت، من ساعه ما اسلمت عمره ما رفض يقابلني او جيت اقابله ما عرفتش، على طول قادر اشوفه. ما حجبني منذ أسلمت وما رآني إلا تبسم. والصحابة يقولوا كده كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تبسم في حديثه، وش المنور المبتسم اللي كان يقولوا عليه. وكان النبي إذا ابتسم كأن وجهه قطعة قمر. ومع الابتسامة كان النبي بيعمل حاجة في نظرات عينيه، وهو توزيع نظرات عينيه على الكل. حتى الصحابة يقولوا كده وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي جلساءه كلهم بنصيبه من نظرته، حتى يظن كل واحد أنه أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده بالنسبة للابتسام. السنة الرابعة في حركات النبي هي الإشارة. كان سيدنا النبي ما يشاورش بصبعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها. سيدنا علي بن أبي طالب يوسف إذا تعجب قلب إيه، قاعد يقلب إيديه كده. وإذا خاطب الناس ضرب بإبهامه اليمنى على راحة كفه اليسرى. من ضمن حركات جسد النبي هو بيتكلم انه كان بيتكلم هو بيعمل كده

0: الله عليه وآله وسلم. أما السنة الخامسة في سنن النبي عليه الصلاة والسلام هي سنة الالتفات بجسمه كله. كان صلى الله عليه وسلم لو ندهته ما يبصلكش كده ولا يبصلك كده مثلا أنت بتتكلمه من وراه، بل كان إذا التفت التفت بكليته، يعني يلفلك بجسمه كله حيث يبقى وجهه وصدره تجاهك عشان تاخد 100% اهتمام وتقدير من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحركة السادسة والأخيرة من سنن حركات جسد النبي عليه الصلاة والسلام هي الضحك، وكان أكتر ضحك النبي كما يقول الصحابة التبسم. والتبسم إنك تضحك فأسنانك تبان من غير ما أسنانك تبعد عن بعض. والسيدة عائشة بتقول ما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت لهاته أو لهاته. اللها هي حتة اللحمة اللي نازلة من فوق كده فتضحك فيبقى بقك مفتوح على الآخر. حتى لو ضحك صلى الله عليه وسلم ضحكة كبيرة كان بيضحك وفمه يتفتح لغاية ما تبدو الدروس اللي ورا، اللي هي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه الدروس الخلفية. فكان أغلب ضحكة النبي التبسم أو البسمة الكبيرة اللي بيظهر فيها دروس النبي الخلفية صلى الله عليه وسلم. كل دي سنن، ما بقولكش إن الضحكة العالية البق فيها مفتوح حرام، اللي مك على هيئات النبي اللي فيها أشرف وأشيك وأرقى تصرفات ممكن يتصرفها إنسان وهو خير البشر عليه الصلاة والسلام.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في فتح مكة عفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل مكة إلا بعض من آذى رسول الله إيذاء شديدا، ذهب إلى الطائف ومعركة حنين ورجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وكانت هناك أسماء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها وأهدر دمها لأنهم آذوا رسول الله إيذاء شديدا. من هؤلاء الناس رجل اسمه كعب ابن زهير، شاعر مخضرم، كان له من الشعر ما يتناقله العرب، إذا قال شعرا كان بليغا، مو أي شعر يقول، فالناس تخاف حتى من شعره، واستخدم شعره في شتم النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، وكان يشبب بنساء المسلمين، ما ترك أحد حتى النساء كان يذكرهن بالأشعار. فأهدر النبي دمه وأمر بقتله. وكان لكعب ابن زهير أخ اسمه بجير ابن زهير. بجير أسلم ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب معه إلى المدينة وحسن إسلامه، فكتب إلى أخيه أنك يا كعب إما أن تأتي فتلقى رسول الله قبل ما يقتلونك، إما أن تأتي وتأتي وتنطرح بين يدي رسول الله وتتوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد أحدا جاءه تائبا، إما أنك توصل له قبل أن تقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته فبما رحمة من الله لنت لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين، قال إذا وصلت إليه راح يقبلك. بجير يعرف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنك تفر في الأرض، خلاص أهرب لا تجلس، إذا رأك أحد المؤمنين قتلك. ذهب كعب يبحث، وكلما جاء لقبيلة من القبائل طردته، قالت لا نجيرك يا كعب. كلهم بعد فتح مكة عرفوا ما معنى محمد وأصحابه، الدولة الأولى في الجزيرة العربية، خلاص انتهى على شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من يجرؤ إن يأوي واحد الرسول أهدر دمه؟ ما أحد. فكل القبائل تبرأت منه، وعلم كعب أنه لا من جاء له إلا في هذا الدين. أخوه كان يراسله ويدعوه الحق بدين ما كان أجدادك على دين خلافه، حتى أجداده ترى على هذا الدين كانوا، على التوحيد كانوا قبل أن يدخل الأصنام في جزيرة العرب. فذهب متخفيا إلى المدينة وجاء في الليل، ما أحد يدري عنه، لو واحد شافه من المهاجرين أو الأنصار قتله، أي واحد يشوفه. دخل متخفيا حتى وصل إلى أبي بكر، أبو بكر أيضا فيه رحمة، في قلب أيضا لين. لما وصل حق أبو بكر قال له الكلام، قال أنا جئت تائبا، قال الرسول أهدر دمك، قال استجرت بك يا أبا بكر، خلاص أنا في جوارك. وأبو بكر عند إسلام هذا الرجل أولى من غيره، وهذا مو أي واحد لو أسلم. قال اجلس، بعد صلاة الفجر الدنيا ظلام ما أحد يشوفك، ائتي لرسول الله تعاله. فلما دخل المسجد والصحابة يصلون وهو متغطي ما حد يشوفه ما حد يعرفه، صلى النبي الصبح، الصحابة في أماكنهم، تخطى الصفوف، جاء عند رسول الله وجلس عنده، والرسول مو شايفه من قبل، ما جلس معه. قال له ما تقول يا رسول الله لو جاءك كعب ابن زهير تائبا أتقبله؟ تقبل حين يتأكد كعب ابن زهير. قال إن جاءني قبلته، لو جاني أقبله. قال فأنا كعب ابن زهير. فقام رجل من الأنصار واستل سيفه، كعب بن زهير أنت مو أي واحد، أنت اللي قلت فينا وسبيتنا وسبيت ديننا وسبيت نسائنا، وجاي تتجرأ أمام الرسول؟ شال واحد من الأنصار سيفه يبي يقتله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس، كف هذا، كف عنك هذا، يعني اجلس اجلس، ما عندك يا كعب؟ فأخذ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما قالها إلا جهلا منه، وإنه جاء إلى رسول الله تائبا
وأظهر ندمه وتوبته وحبه في الدخول في هذا الإسلام. قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم توبته وقال على إثرها شعرا يسمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشعر إلى يومنا يدرس، مو يقرأ فقط، يدرس. والغريب شعر طويل يمكن من 60 بيت. الغريب إن هذا الشعر بدأه كعب بذكر حبيبة له اسمها سعاد، جالس الرسول أمامه والصحابة جالسين يبون يسمعون توبته، على صيغة شعر. بدأ شعره بأبيات عن سعاد، شلون كان يحبها وشلون تركته وشلون قلبه تقطع على هذه سعاد، وشلون كانت تعيده ولم تفي بوعدها، ذمها بعدين شلون كانت وعدته بالزواج وبالحب وبالاستمرار معه ثم تركته. شوف العرب ترى عندهم أحيانا يعني أشياء إلى يومنا نستغرب، ترى هم بلغاء بلغاء، ولما يتكلم الواحد حتى في قضية الحب وترك الحبيب لحبيبته ترى فصحاء في هذا. إلى اليوم أشعارهم تذكر. قال شعره الشهير: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، قلبي تقطع. الصحابي طالعون ايش قاعد يقول، لكن لشعره الكل يسمع: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يجز مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، ولا أغن غضيض الطرف مكحول. يصف جمالها: هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول، وقال كل خليل كنت آمله، لا ألفينك إني عنك مشغول. الناس خلوه، فقلت خلوا طريقي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت عني الأقاويل، لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. وأخذ يمدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شعر طويل، أنا اخترت لك بعض أبياته من أفصح الشعر العربي، فصاحة بلاغة. وتخيل يرتجلها ارتجالا، ترى العرب عجيبين غريبين، يتكلمون بكلام يسمع يشوف لموقف على طول يقول شعر فيه من التشبيه والاستعارة والكناية والبلاغة والإعجاز البياني، شيء غريب. كعب ابن زهير لما قال هذه الأبيات، عشرات الأبيات أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل النبي توبته وأبقاه عنده وحسن إسلامه ونزع بردة له. شوف من حب النبي لتوبة الناس، شوف رحمة النبي، نزع بردة له وأعطاه هدية لكعب. منو قدك يا كعب؟ الرسول يعطيك بردة، منو حاصل له؟ ترى كثير من الناس كان يتمنى أي شيء من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب المشرك اللي سب الدين والإسلام ونساء المسلمين فجأة ينقلب حبيبا لأصحاب النبي، عضوا من أعضاء تلك الأمة، فردا من أفرادهم، جزءا في جسدهم، ويهديه النبي بردة له توارثها أولاده ذريته، ثم أهديت ثم اشتريت منهم ثم أعطيت حتى وصلت إلى آل عثمان. آل عثمان توارثوا هذا الرداء الذي حصل عليه كعب هدية من رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مع أن النبي أهدر دمه لحظة قبل إسلامه وأعطاه هدية، هذا قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وهو راجع من الطائف يأتيه الملك يقول له: يا رسول الله دعني فلأطبق عليهم الأخشبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، كفار قريش أعداء هذا الدين، آذوه حتى أخرج إلى الطائف، ثم رجع وهو يهان ويرمى بالحجر، أدميت قدماه، والملك يقول: نتخلص منهم وانتم القلة، قلة أهل الإيمان، نطلعكم قبلها وتعيشون على إيمانكم. قال: لا، قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تعرف من أبو سفيان؟ أبو سفيان اللي راح إلى الشام يحرض هرقل على رسول الله، أبو سفيان اللي راح مع الناس إلى الحبشة يحرض النجاشي على أصحاب رسول الله، أبو سفيان اللي جاء إلى أحد وقاتل رسول الله حتى قتل من قتل من أصحابه، هذا أبو سفيان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ويقبله النبي: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كعب بن زهير فرد من مئات من الأفراد الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل ألوف ممن آذوه ووصلوا إلى أن شجوا وجهه وكسروا رباعيته وقتلوا أحب الناس إليه، ثم عفى عنهم صلى الله عليه وآله وسلم. ليش؟ لأن القلب كبير، لأن القلب أبيض، لأن الصدر واسع يقبل الناس وتوباتهم. كعب ابن زهير وقصيدته الشهيرة: بانت سعاده فقلبي اليوم متبول.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معلوم أن الابتلاء قد يكون بالمصائب وبالشر وبأشكال الأذى، لكن قد يكون أيضا بالنعم، وقد يكون، وهذا أمر يغفل عنه بعض الناس، بأن الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بأنواع القدرات والمهارات والمزايا. هذه طبعا من النعم، لكنها هي اختبار كذلك، حتى يرى الله سبحانه وتعالى هل الإنسان يتفاخر بهذا من عندي نفسي. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن مدح النفس، حتى أنه غير اسم برة بنت أم سلمة رضي الله عنهما إلى زينب. لا تمدحوا أنفسكم، لا تغتروا بقدراتكم، فهذا من أنواع الابتلاء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأحبكم في الله أجمعين. نعود إلى هذه الآية الكريمة من سورة الحجرات. واعلموا أن فيكم رسول الله. الله يبين لك أن في أنفسنا، يعني في أرواحنا، في قلوبنا، في حياتنا، في كل حركة، في كل سكنة، يعني ما ترك لنا صلى الله عليه وسلم فرصة من حياتنا إلا وعبأها بهدي وسنة وخير وأجر وثواب، لأن فينا ومنا وعايش معانا في كل حياتنا. يعني أي شيء علمني أنت تذكر لي ما فيه هدي من الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، يعني حتى هاي شربة الماء، يعني شوف نمسكها باليمين نقول بسم الله نشربها 3 جرعات، بعدها الحمد لله، إن الله يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أو شرب الشربة فقال الحمد لله، هذا ماء زمزم إذا شربت أدعو بدعاء خاص فيه، اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. الله كل شيء علمنا، ولا نتنفس في الإناء وتنفس خارج الإناء، كل هذا بشربة ماء، كل هذا بشربة ماء. إذن ما بقية الحياة كلها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر النتيجة لعنتم. وأنت يعني أيها الحبيب اللبيب رب الأسرة المسؤول في العمل، انتبه، قد يعني تأتيك أمور إذا على طول صدقت وتفاعلت هذا فيه خطر، الحقيقة فيه خطر. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني يمكن موظف قاعد يحفر لزميل له، وبعدين يروح للمسؤول ويفتري عليه، لو صدقه ظلم هذا الإنسان، ويأتي يوم القيامة ظالم ويوقفه الله ويأتي بالمظلوم ويقول للظالم لا تتكلم، ثم يتقدم المظلوم يأخذ حقه. العنز الجماء والعنز القرناء ينتطحان يوم القيامة، لأن القرناء نطحت الجماء فيحولها الله قرناء فتأخذ حقها. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي بالعدل، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فأنت يا الوالد الكريم، الجد الكريم، المسؤول الكريم، الوزير الكريم، الحاكم الكريم، تركد وتثبت وتبين، ولا تأخذ الأمور بعجلة فيقع ما لا نحمد عقباه. لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. شوف يعني الصيام جوع وحر وظمأ وتعب، لكن الناس يقولون يا ليت العام كله رمضان، وينتظرون باحتفال وحب وشوق. والله عجايب، أحد يحب الجوع والعطش والسهر والظمأ؟ قال لا، القضية ليست هكذا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هناك تحبيب وهناك تزيين، وانظر إلى بكاء الناس في وداع رمضان، شيء عجيب، هذا كله من التحبيب ومن التزيين أيها الأحبة. وأيضا شوف أبو البنيات
يعني يسعى ويتعب والأواء وضراء ويروح يركض ويودي المدارس ويودي الجامعات ويتعب في ذلك، كل هذا يا حلوة على قلبه، ويقول يا ربي بلغني في أهلي في بنياتي وفي عيالي. يقول ابن الحلال حط سائق يوديهم، يقول لا لا لا ما دام أنا بعافيتي وبصحتي أنا اللي أودي وأنا اللي أجيب. يا سلام. إذن هذه الآية الحقيقة تنبسط على حياتنا اليومية، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ولهذا تجد الشاب الغافل اللي فجأة يعني وقع في خطيئة، وقع في خطأ غير مخطط له، تلقاه يبكي ويندم ويتحسف، ويمكن توبته هذه من هذا الذنب الذي سواه ترفعه إلى أعلى درجات الجنة. نعم أيها الأحبة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. ما الذي أتى بك إلى برك الغماد؟ ها هو الصديق يحزم متاعه، وها هي زوجته الرائعة أم رومان تتفقد ما يحتاجانه من زاد وثياب للرحلة، وابنتهما الصغيرة عائشة تتحرك بفضول الطفولة وبراءتها حولهما، بينما كانت أختها من أبيها أسماء تشارك شقيقها عبد الله في حزم الأمتعة، وتشعر بالألم على عدم إسلام أمها حتى الآن. يبكي من حضر من الموحدين لحظات الوداع، ويبكي بلال بحرقة وهو يرى حبيبه أبا بكر يسافر بقلبه بعد أن أعتقه وحرره. ركب المهاجرون فتحركت بهم مطاياهم حتى وارتهم الجبال بعيدا عن أنظار الأحبة، تتمايل بهم جنوبا لأيام وأسابيع حتى اقتربوا من اليمن. ولما حطوا رواحلهم بمكان يقال له برك الغماد، صادف وصولهم وجود ابن الدغنة أحد سادات العرب وسيد عشيرة يقال لها القارة. تهلل وجهه لما رأى أبا بكر، فهو يحترمه ويعرف قدره. حي الرجلان بعضهما، وبعد حوار قصير أحس ابن الدغنة نزفا في كلمات الصديق وحزنا في ملامحه وعينيه، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال: أخرجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. انتفض ابن الدغنة مستاء: كيف تضيق مكة بابنها الكريم السخي، وهي التي اتسعت للغل والحقد في صورة رجال كأبي جهل وأبي لهب؟ عجب ابن الدغنة لهذا الفكر الإقصائي الذي اتسع لكل الهراء الممثل بأكثر من 300 صنم، بينما ضاق بكلمة التوحيد. لكن رحلة أبي بكر توقفت بعد هذا الحوار، وعادت مطاياه أدراجها، فقد قال ابن الدغنة كلمات من مجد: يا أبا بكر، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك. كان الصديق يدرك وزن هذا الرجل، فعادا معا يشقان المسافات الشاقة حتى لاحت جبال مكة الحبيبة. ولما وصلا حل ابن الدغنة ضيفا على الصديق، وبعد أن استراح وألقى عنه عناء السفر استأذن فخرج ومر على كبار المتآمرين فردا فردا، وقال محذرا ومعلنا أن أبا بكر منذ الآن في جواره. تغيرت وجوههم واضطربوا وهمهموا، ثم اجتمعوا فلم يجدوا بدا من القبول، لكن لا بد من تعكير الصفو. لذا فرضوا شروطا تقيد حركة أبي بكر وعبادته، فهل سيوافق رضي الله عنه؟ في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القلب يتقلب، وأنت يا من تعتقد بأن الناس لا تتغير، الناس تتغير، لكن إذا رأت مكانتهم في قلبك قد تغيرت. ومن أراد أن يحيا بستر الله فلا يكشف ستر أحد. بعض الناس نقطة عمق الحسد اللي في نفسهم هم بنفسهم ما قادرين يوصلوا لها عشان ينتشلوها. حياتهم تتمحور حول مراقبة الناس، أو بمعنى أصح مراقبة عيوب الناس. بعض الناس يملكون عيون جميلة، لكن نظراتهم لا ترى الغير إلا بنظرة ما تحت الدنيا. ما أعرف كيف عندهم هذا الوقت أو المتسع من الوقت أنهم يشوفون الناس ويتابعون الناس وينتقدون الناس. وتلاقي الناس مثلا يرسلوا لك رسائل اهتم في دينك واهتم في والواتساب ما يوقف من كثر الرسائل، رسالة ورسالة، لدرجة أنك تحس هذيلا كيف عندهم وقت أنهم يرسلوا كل هالرسائل. طيب أنت ليش ما تشوف نفسك؟ ليش ما تصلح نفسك عن طريق أنك أنت تترك الواتساب وتهتم في الأمور فعليا اللي ترسلها بالواتساب؟ أنا أحب فلان أنصحه، ما أشهر فيه. يعني ما معقول أنا أنصح فلان قدام العالم وأمام الملأ وأقول من رأى منكم منكرا فليغيره. أحب لأخيك ما تحبه لنفسك. يعني مثل ما أنت ما تحب أنه ينشهر فيك وأنه أنت تبين أمام الناس أنك أنت وضيع وأن أنت إنسان متقي وأن أنت إنسان فاشل أو أو أو أو يا أخي، يوم تنصح إنسان

0: انصحه بينك وبينه.
1: في النهاية هذا الشخص اللي انت طايح في سب هو مسلم، شئت أم أبيت هو مسلم. طيب حط نفسك بموقفه، لو كان ابنك ولا أهلك، واحد من أهلك ولا حد من معارفك في نفس الوضع اللي هو فيه، هل راح تتصرف معاه بنفس التصرف؟ ترى في عوائل ربوا عيالهم بأفضل تربية على دين وأخلاق وعلى أسس وقواعد، لكن في النهاية في مؤثرات خارجية تأثر عليهم. في النهاية في عوامل من برا أنت ما تعرف، أنت ما دايم لهم، أنت ما معاهم وين ما يروحوا وين ما يجيوا، في تيجي فترة يبتعد فيها الشخص عن ذويه فتأثر عليه مؤثرات خارجية، ما تعرف كيف وضعه وكيف حياته. بعض الناس يقولوا لا فلان شوفي كيف ربى عياله وعياله ابتعدوا ما صارت لهم مؤثرات. أنت ما سعيد، سعيد ما علي، علي ما خديجة، خديجة ما رضية. كل إنسان له قدر وكل إنسان له حياته وكل إنسان له ظروفه، ما يصير أنك أنت تشبه قدرك بأقدار ثانين، ما يصير تطبق نتائج اللي صار لك بحياتك على ناس ثانين. كل واحد وله حياته الخاصة، كل واحد وربنا له حكمة في النمط اللي عايش فيه الشخص الثاني. كل إنسان يختلف عن الآخر. يعني هذه الجملة ما عليها اعتراض، النفس أمارة بالسوء والإنسان خطأ وإحنا مقصرين ونظل مقصرين، ما في حد كامل. لكن شو نسعى؟ ما نسعى لأنفسنا فقط، نسعى أيضا لغيرنا، لأنه إحنا نحب لأخواننا إن يكونوا أفضل منا. ما نحب أخواننا لما يكونوا أفضل منا نقول شوف هذا إيش معنى أفضل مني، ليش مع إني أنا أسوي، ليش هذا ما أخذ أكثر من، ما يصير. ما يصير أنت تحط قانون في حياتك وما تطبقه على نفسك. من المواقف الطريفة المحزنة المسعدة الغريبة أنه أشخاص كانوا يلومون أشخاص معينين أنهم عاصين وأنهم يرتكبون الأخطاء و لما هذه الناس العاصين مشوا على الطريق المستقيم وصاروا ناس صالحين ويفتخر فيهم، قاموا يردون الناس بعد شو؟ بعد ما شبع وسوى وفعل الحين صار سيدة؟ يعني أنتوا ما يعجبكم العجب ولا الصيام في رجب؟ يعني حياتكم بس انتقاد؟ مهمتكم في هذه الحياة انتقاد؟ طيب انتوا ايش سويتوا؟ انتوا ايش اللي انجزتوا لنفسكم؟ كيف ارتقيتوا بنفسكم؟ ومثل ما ذكرت في البداية القلب يتقلب والناس تتغير، لكن اذا كان مكانهم في قلبك قد تغير. ونقطة اخر السطر.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من المحاسن في ديننا الإسلامي الوفاء، ومن أجمل الوفاء هو بر الوالدين. يعتبر بر الوالدين من الفضائل العظيمة التي تدل على طيب معدن الإنسان وعلى وفائه لمن هم كانوا سببا في إيجاده في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الوالد، الأم والأب، هؤلاء أو هذين لهما حق عند الله عز وجل عظيم. والدليل أن الله عز وجل قرن عبادته ببرهما، فألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، دليل على عظم حقهما عند الله سبحانه وتعالى. أيها الأفاضل، بر الوالدين شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل لمن هم بارين بوالديهم جعل لهم بركة في العمر، وهذا يجده الواقع ويؤيده الواقع في حياتنا. تجد أن الإنسان البار بوالديه، بأمه، بأبيه، تجد هذا الإنسان فتح عليهم باب الخير الكثير، وتجد له أيضا في صلاح أبنائه. فلذلك بر الوالدين دين، دين، فإن كنت بارا بوالديك ستجده في أبنائك، وإن كنت عاقا لهما والعياذ بالله ستجده كذلك في أبنائك. وهذا أمر مهم جدا للإنسان أن يعلمه. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. حتى وإن كان على غير ملة الإسلام فإنه لا بد أن يصاحب والده بالمعروف وبالكلام الطيب. بر الوالدين أيها الأحبة يشمل الشفقة عليهم، الرحمة بهم، الرأفة بهم، وبالأخص إذا كبرا في السن هما بحاجة إلى كلمة طيبة، بحاجة إلى هدية يهديهما الإنسان لهما، بحاجة إلى ثناء تثني عليهم، تمدحهم، تدعو لهم. إن الله عز وجل يقول يعني تدعو لهم بطول العمر في الطاعة، تدعو لهم بأن تقول لهم جزاكم الله عني خيرا بأن أفنيتم أعماركما في تربيتي وفي توفير الحاجيات الضرورية لي. الأم قدرها كبير عند الله عز وجل، فلذلك الإنسان تجده لو رأى ما كانت أمه تعمل لم يوفها حقها أبدا، فلذلك سهرت لكي تنام، ومرضت لكي تكون في عافيتك، وتفتقر لكي تكون غنيا. وعلى ذلك الأب قس: ضحوا من أجلك، ألا يستحقان منك أن تعطيهما لو جزء بسيط مما ضحوا فيه؟ فلذلك من الأمور أو صور بر الوالدين ألا تقل لهما، تنقل لهما أخبار سيئة، أخبار تثقل كاهلهم، مشاكل خارجية، مشاكل في بيتك، مشاكل مع نفسك، دائما اعكس لهم الصورة الطيبة، دائما اجعل لوالديك قيمة عندك. فلذلك من الأمور المهمة جدا ألا ينشغل الإنسان عند والديه لا بجوال، لا بتواصل اجتماعي، لا بانشغال عنهم أبدا. إذا جلست مع والدك أو مع والدتك فعليك أن تجلس وكلك أو وكل البال معهم. لماذا؟ لأن انشغالك عنهم يشعرهم بعدم أهميتهم لديك. أيضا مسألة أنك تقضي حوائجهم، لا تنتظر والدك أو والدتك يطلب منك، بادر اذهب حقق ما يحتاجونه قدر الإمكان، تفقد أحوالهم، تفقد ما يحتاجونه. إذا رأيت عليه علامات الحزن أو الكآبة أو ما إلى ذلك، طيب للإنسان يذهب بوالدته أو والدته في أي أمر فيه فرح وفيه سعادة لهما. فلذلك أيها الأحبة، من الجميل جدا أن يذكر الإنسان الثناء لمن هم أهل الثناء، وما يكون من حق فهو يكون للوالدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا البر بوالدينا، وأن يجعلنا جميعا ممن يوفقون وممن يهديهم الله عز وجل إلى أخذ الأجر والثواب من ذلك الأمر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.

وأنوار في الضياء تسبح روحي بحمدك ويلبج تغاري بذكرك تسبح.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال رجال حول الرسول سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع، محمد رسول الله. صهيب الرومي. الذي لا يعرفه الكثير منا هو أن صهيبا لم يكن روميا، وإنما كان عربيا خالصا، نميري الأب تميمي الأم. والانتساب صهيب إلى الروم قصة ما تزال تعيها ذاكرة التاريخ. فقبل البعثة بحوالي عقدين من الزمان كان يتولى الأبلة سنان بن مالك النميري من قبل كسرى ملك الفرس، وكان أحب أولاده إليه طفل لم يجاوز الخامسة من عمره، دعاه صهيبة. مضت أم صهيب مع ابنها الصغير وطائفة من حشمها وخدمها إلى قرية الثني من أرض العراق، فأغارت على القرية سرية من سرايا جيش الروم وقتلت حراسها ونهبت أموالها وأسرت ذراريها، فكانت في جملة من أسرتهم صهيبة. باع صهيب في أسواق الرقيق في بلاد الروم، وجعلت تتداوله الأيدي فينتقل من خدمة سيد إلى خدمة آخر. وعلى الرغم من أن صهيبا قد نشأ في بلاد الروم وشب على أرضها وبين أهلها، إلا أنه لم يغب عن باله قط أنه عربي من أبناء الصحراء. وقد زاده حنينا إلى بلاد العرب فوق حنينه أنه سمع كاهنا من كهنة النصارى يقول لسيد من أسياده: لقد أطل زمان يخرج فيه من مكة في جزيرة العرب نبي يصدق رسالة عيسى بن مريم ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. ثم أتيحت الفرصة لصهيب فولى هاربا من رق أسياده ويمم وجهه شطر مكة أم القرى وموئل العرب ومبعث النبي المرتقب. أطلق الناس عليه اسم صهيب الرومي للكنة لسانه وحمرة شعره. وقد حالف صهيب سيدا من سادات مكة وهو عبد الله بن جدعان، وطفق يعمل في التجارة فدرت عليه الخير الوفير والمال الكثير.
0: رجال رجال حول الرسول
2: حول الرسول.
1: ففي ذات يوم عاد صهيب إلى مكة من إحدى رحلاته، قيل له إن محمد بن عبد الله قد بعث، وقام يدعو الناس إلى الإيمان بالله وحده ويحضهم على العدل والإحسان وينهاهم عن الفحشاء والمنكر. فقال: أليس هو الذي يلقبونه بالأمين؟ فقيل له: بلى. فقال: وأين مكانه؟ فقيل له: في دار الأرقم بن أبي الأرقم عند الصفا. مضى صهيب إلى دار الأرقم حذرا يتلفت، فلما بلغها وجد عند الباب عمار بن ياسر وكان يعرفه من قبل، فتردد لحظة ثم دنا منه وقال: ما تريد يا عمار؟ فقال عمار: بل ما تريد أنت؟ فقال صهيب: أردت أن أدخل على هذا الرجل فأسمع منه ما يقول. فقال عمار: وأنا أريد ذلك أيضا. فقال صهيب: إذا ندخل معا على بركة الله. دخل صهيب الرومي وعمار بن ياسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمع إلى ما يقول، فأشرق نور الإيمان في صدريهما وتسابقا في مد أيديهما إليه وشهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأمضيا يومهما عنده ينهلان من هديه وينعمان بصحبته. تحمل صهيب نصيبه من أذى قريش وقاسى من نكال قريش ما لو نزل بجبل لهده، فتلقى ذلك كله بنفس مطمئنة صابرة، لكنه كان يعلم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره. ولما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، عزم صهيب على أن يمضي إلى صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لكن قريش شعرت بعزمه على الهجرة فصدته عن غايته وأقامت عليه الرقباء حتى لا يفلت من أيديهم ويحمل معه ما درته عليه التجارة من فضة وذهب.
0: رجال رجال حول الرسول.
2: حول الرسول.
1: ظل صهيب بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه يتحين الفرص للحاق بهما فلم يفلح، فلم يجد سبيلا غير اللجوء إلى الحيدة. لم يمض غير قليل على رحيل صهيب حتى فطل له رقباؤه فهبوا من نومهم مذعورين، وامتطوا خيولهم السوابق وأطلقوا أعنتها خلفه حتى أدركوه. فقال قائل منهم: والله لا ندعك تفوز منا بنفسك وبمالك. فقال صهيب: أرأيتم إن تركت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فدلهم على موضع ماله في بيته في مكة، فمضوا إليه وأخذوه منه، ثم أطلقوا سراحه. أخذ صهيب يغذ السير نحو المدينة فارا بدينه إلى الله. فلما بلغ قباء رآه الرسول صلوات الله وسلامه عليه مقبلا، فهش له وبش وقال: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع. وكررها ثلاثة، فعلت الفرحة وجه صهيب وقال: والله ما سبقني إليك أحد يا رسول الله، وما أخبرك به إلا جبريل. حقا لقد ربح البيع، وصدق ذلك وحي السماء، وشهد عليه جبريل، حيث نزل في صهيب قول الله جل وعز: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. فطوبى لصهيب الرومي وحسن مآب. رحم الله صهيبا وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال رجال حول الرسول.
2: حول الرسول.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الرسول.
1: سمعت أنه خذل. إن كان رسول الله قتلاك فقوموا وموتوا على ما مات عليه. لم يمت رسول الله، إنه يقاتل.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يحث على ائتلاف قلوب الناس، وذلك بأن يحب كل منا الخير لكل الناس كما نحبه لأنفسنا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة، وقد كنا في أركان الإسلام وانتقلنا إلى أركان الإيمان، والحديث اليوم عن الإيمان بالملائكة. ولكن يجب أن نعلم علم اليقين أن قضايا الدين يمكن أن توزع في ثلاثة حقول: حقل الحسيات، وحقل المعلومات، وحقل الإخباريات. أي قضية في الدين لا بد من أن تكون في أحد هذه الحقول. فالشيء الذي ظهرت عينه وآثاره طريق اليقين به الحواس الخمس أو استطالاتها مع التقدم العلمي كالتلسكوبات والميكروسكوبات، والشيء الذي غابت ذاته وبقيت آثاره أداة اليقين به العقل. هذه مهمة العقل الأولى، ترى الأثر وتستدل به على المؤثر، ترى الحكمة تستدل بها على الحكيم، ترى النظام تستدل به على المنظم. هذه مهمة العقل. شيء غابت عينه وبقيت آثاره. لذلك يمكن أن تؤمن بالله إيماناً عقلياً من خلال هذا الكون، كل شيء في الكون يدل عليه ويشير إليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ويمكن أن تؤمن بالقرآن الكريم عن طريق العقل في إعجاز، إعجازه أكبر دليل على أنه كلام الله، بل إن وقوع الوعد والوعيد أيضاً من الأدلة الناصعة على أنه كلام الله. والذي جاء بهذا الكتاب هو رسوله، انتهى دور العقل. يمكن أن تؤمن بالله وبكتابه وبرسوله عن طريق العقل. هذا الإيمان إيمان عقلي. أما حينما ترى ساعة نقول هذا إيمان حسي، في عنا إيمان حسي، في عنا إيمان عقلي. لكن قضية الملائكة من نوع آخر، غابت عينها وآثارها، ما في أي دليل مادي يؤكد وجود الملائكة إلا أن الله أخبرنا بهذا. هذا النوع من الإيمان إيمان إخباري، أو إيمان سمعي، أو إيمان نصي. أول ملاحظة، يجب أن تأخذ إخبار الله عن شيء ما وكأنك تراه. الدليل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ بربكم، في واحد من هؤلاء الحاضرين رأى بعينه ما فعل الله بأصحاب الفيل؟ لا نحن ولا من قبلنا، بل ولا حتى رسول الله رأى ذلك. ألم ترى؟ استنبط العلماء من هذه الآية أن الخبر الإلهي يجب أن تأخذه وكأنك تراه، لأنه ومن أصدق من الله حديثا، خالق الكون يخبرك عن وجود الملائكة. مثلاً إذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني الآية هذا فعل ماضي الأمر لم يقع بعد هذا يوم القيامة قال يجب أن تأخذ إخبار الله عن المستقبل وكأنه وقع مثل آخر أتى أمر الله فلا تستعجلوه هذا لم يأتي أتى أمر الله فلا تستعجلوه معنى ذلك أن المؤمن الحق في تسلسل بعد أن آمن بالله خالقاً ومربياً ومسيراً من خلال هذا الكون الثابت الأول في العقيدة الآن هذا الإله العظيم كمال الخلق يدل على كمال التصرف خلق عظيم إعجاز ما بعده إعجاز عظمة في الخلق في التربية في التسيير إله غني قدير حكيم رحيم هذا الكون يشهد لله بعظمته أخبرك يعني أحياناً في أشخاص فوق الشبهات لمجرد أن يخبرك بشيء لا تفكر أنت أن تطالبه بالدليل أبداً موثوق لا يكذب مستحيل فنحن الإيمان بالملائكة من هذا النوع إيمان إخباري والإيمان باليوم الآخر كما قلت لكم عدا ابن القيم إيمان إخباري والإيمان بالجن إيمان إخباري والإيمان بالماضي السحيق إيمان إخباري والإيمان بالمستقبل البعيد إيمان إخباري والإيمان بما بعد الموت من الجنة والنار إيمان إخباري فأنت حينما تقرأ القرآن أو حينما تعالج قضية في الإيمان يجب أن تعلم في أي حقل هي إذا كان في حقل المحسوسات دليلها حسي إذا بحقل المعقولات دليلها عقلي إذا بحقل الإخباريات دليلها الخبر الصادق الآن هناك عالم الغيب وعالم الشهادة عالم الشهادة هذا الواقع الذي نعيشه أما عالم الغيب ما أخبرك الله به لم يقع بعد في عالم الغيب لا تستطيع أن تضيف على الخبر شيئاً وأية إضافة على الخبر إضافة ظنية أية إضافة على الخبر إضافة ظنية ليست يقينية فلذلك الله عز وجل لحكمة بالغة بالغة أخبرنا عن الملائكة بعض الأخبار وأخبرنا عن اليوم الآخر بعض الأخبار وأخبرنا عن الماضي السحيق بعض الأخبار ما أخبرنا كل الأخبار منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فأنا ما لي حق أن آتي بزيادات من أفكاري ومن خيالي وأضيفها إلى عالم الغيب أية إضافة على الإخبار إضافة ظنية لا معنى لها لذلك المؤمن يسكت ويقف حينما يسكت القرآن حدثنا عن قصة يوسف إخبار وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم بعض الكتب في التفسير أخذوا من كتب بني إسرائيل إضافات وتفاصيل أضافوها على قصص القرآن وهذه القصص وتلك التفاصيل ما أنزل الله بها من سلطان هذه إضافات ينبغي ألا تكون يعني الحكمة البالغة من ذلك أن الله عز وجل أحياناً يغفل تفاصيل لحكمة بالغة بالغة بالغة يا ترى سيدنا يوسف هل تزوج امرأة العزيز بعد ذلك؟ والله لا نعلم وينبغي ألا نعلم، لأن هذه التفاصيل لا تخدم مغزى القصة تماماً. كما لو أراد أستاذ جامعي في الاقتصاد أن يعطي درساً بليغاً في شروط نجاح التجارة، لكنه كان أديباً فصاغ هذه الشروط بشكل قصة. قال لي صديق اشترى محلاً تجارياً في مركز المدينة، موقع المحل، واختار بضاعة عليها طلب شديد غذائية مثلاً، واختار الأنواع الجيدة، وجعل السعر المعتدل، وعامل الناس معاملة طيبة، فربح أرباحاً طائلة. أراد أن يقول لهم موقع المكان مهم، نوع البضاعة، مستوى البضاعة، ما باع ديناً، المعاملة الطيبة. أم قال له طالب هذا الإنسان الذي حدثتنا عنه أهو أبيض أم أسمر؟ ما له علاقة. ما اسمه؟ أين يسكن؟ هذه التفاصيل لو ذكرت لتوهمنا أن هذا الذي حدثنا الله عنه وقع ولن يقع مرة ثانية. هو لا، الله قدم لنا نموذج، قدم نموذج متكرر. لذلك إغفال الجزئيات والتفاصيل وراءه حكمة بالغة بالغة، لئلا تقع في وهم أن هذا الذي حدثك الله عنه لن يقع. لا، هو وقع وسيقع، وهو نموذج متكرر. لذلك قال بعض العلماء ينبغي أن تسكت حيث سكت القرآن. طيب أهل الكهف كم واحد؟ يقولون 4 و5 و5، بس الله ما حسم إن هذه التفاصيل لا تقدم ولا تؤخر. هذه التفاصيل في عرف كتاب القصة عبء على القصة، لا في خدمة القصة. فالأدب مع الله أنه إذا أغفل شيئاً أن تقف متأدباً مع إغفاله، لا أن تبحث في كتب الأقدمين عن روايات باطلة. هذه اسمها في التفاسير الإسرائيليات، ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك أيها الإخوة، نحن نؤمن أن هناك ملائكة، وقد وردت في القرآن الكريم بعشرات بل ببضع عشرات الآيات. مثلاً له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله هيأ ملائكة للمؤمنين يحفظون هذا المؤمن من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر من الله. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك اليمين يكتب الحسنات وملك الشمال يكتب السيئات، وأنت في الصلاة تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا إيمان إخباري، دليل مادي ما في له، إيمان إخباري. لكن كلما عظم القائل كان خبره يقيناً، فإذا كان القائل خالق السماوات والأرض، هذا هو الإيمان الإخباري. أيها الإخوة، سيدنا جبريل ملك، ملائكة العذاب، ملائكة الجنة، ملائكة الحساب، ملائكة نزع الأرواح، نعم ملك الموت زورت ذكره. فنحن أي آية حدثتنا عن الملائكة نكتفي بها ولا نزيد عليها ولا نبحث عن شيء أغفلته هذه الآية. فالملائكة كما قال الإمام علي كرم الله وجهه، ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. فالملائكة كائنات نورانية وهبها الله العقل، لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الآن ما حكمة أن لكل مؤمن ملك يلهمه الخير وجني يوسوس له بالشر؟ أول حقيقة، لا الملك معه سلطة عليك ولا الجني معه سلطة عليك. الدليل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أيها الإخوة، مثل أضربه كثيرا، يعني إنسان توجه إلى قسم الشرطة ليشتكي على إنسان يرتدي ثياب جميلة جدا بيضاء في أيام الصيف من أغلى الأنواع، والقميص وكل لوازم هذه الثياب من أعلى مستوى، في حفرة فيها مياه آسنة سوداء، نزل في هذه الحفرة وجاء ليشتكي على جهة، سأل المحقق: هل دفعك إلى هذه الحفرة؟ قال له: لا والله، لا ما دفعني. قال له: هل شهر عليك مسدسا وألزمك أن تنزل؟ قال له: لا والله، ما فعل هذا أيضا. قال له: هل أمسكك ووضعك فيها؟ قال له: لا والله. قال له: لما تشتكي علي؟ لأنه قال لي انزل فنزلت. طيب أين عقله؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أول حقيقة، لا الملك له عليك سلطان ولا الشيطان له عليك سلطان، أنت مخير. وما في القلب من نوايا لا يطلع عليها لا الملك ولا الشيطان، أنت مخير. لكن باجتهاد، ما حكمة وجود الشيطان والملك للتحريك؟ الإنسان الله أراده متحرك، ما أراده ساكن، فهو إما أن يستجيب للملك في إلهامه أو يستجيب للشيطان في وسوسته. أما لو أنه استجاب للشيطان، هذا الفعل من صنعه ومن اختياره، لأنه أحياناً الشيطان يوسوس لمئة إنسان يستجيب واحد فقط. هذا الذي استجاب لوسوسة الشيطان هو عنده رغبة في هذه المعصية، فما أحد يضل أحد إطلاقاً. ففي أشخاص كلما ارتكب حماقة بلعن إبليس، أنا أقول له: إلعن نفسك، إبليس ما له علاقة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الآن الملائكة أحياناً تلقي في قلبك شيء: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالملائكة تلقي في روع الإنسان، الملائكة تنقل إلينا الوحي من السماء سيدنا جبريل، الملائكة تقبض أرواحنا عند الموت. لذلك يروى أن سيدنا سليمان كان عنده ملك الموت كسر رمزية، فهذا الملك على شكل إنسان، إنه يحد النظر في أحد الجلساء بشكل يلفت النظر، فلما انقضى المجلس سأل هذا الرجل سيدنا سليمان: من هذا الذي كان يحدق بي؟ قال له: ملك الموت. فانخلع قلبه خوفا قال له خذني إلى طرف من أطراف الدنيا. فسيدنا سليمان أوتي بساط الريح كما تروي بعض الكتب، وفي بالقرآن آية. أخذه إلى بلاد الهند، هناك توفي. فلما عاتب سليمان ملك الموت، لماذا كنت تحد النظر به؟ قال له والله معي أمر أن أقبض روحه هناك، فلماذا هو عندك الآن؟ يعني ملك الموت يقبض الأرواح. سيدنا جبريل لنقل الوحي، ملائكة لكتابة الأعمال الصالحة والسيئة. الله عز وجل وظف الملائكة توظيفات لا تنتهي، يعني وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني هذه الآية تعني سرعة الضوء، يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام يقطعه الضوء في يوم واحد، لكن تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني الملائكة لها سرعة 50 ضعف عن سرعة الضوء. هذه آية متعلقة بسرعة الملائكة. أيها الإخوة، الملك يلهمك والشيطان يوسوس لك، ولا الملك معه عليك سلطان ولا الشيطان معه عليك سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لكن حكمة الملك وحكمة وجود الجن مع الإنسان كي يتحرك إما إلى خير وإما إلى شر، لأن الإنسان في الدنيا مكلف أن يتحرك ليكون من أهل الجنة إن اتخذ قراراً صائباً، أو من أهل النار إن غلبته شهوته على نوازعه الأخرى. أيها الإخوة، الإيمان بالملائكة من لوازم الإيمان بالله عز وجل، أن تؤمن بالله وباليوم الآخر وبالملائكة والكتاب والنبيين، هذه أركان الإيمان. والإيمان بالملائكة يعني أحد أنواع الضبط. الملائكة مثلاً تستحي من بعض الأمكنة، في آثار كثيرة جداً تبين أن الملك كائن راقي جداً، وقد أوكله الله أن يكون معنا. فهذا الذي لا يستحي يقول عليه الصلاة والسلام، أو حينما استأجر أجيراً وخلع ثيابه وبقي عرياناً ليغتسل، قال خذ أجارتك لا حاجة لنا بك إني أراك لا تستحي من الله. فالإنسان ينبغي أن يستحي من الملائكة الذين معه، يستحي من خالقه الذي هو معكم أينما كنتم. فالملائكة الإيمان بها إخباري، والملائكة وكذلك الشياطين لا تملك على الإنسان أي سلطة،

0: يعني في حكمة بالغة بالغة حتى من خلق الشياطين. الشيطان يؤدي دوراً إيجابياً من دون أن تشعر ومن دون أن يشعر هو. لذلك أيها الإخوة، لا بد من أن نؤمن أن الذي قاله الله في القرآن الكريم حق وكأنك تراه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا هرمة يا هرمة، وقفي وقفي.
1: شو انت مين وشو بدك؟
0: انا ابو سهم.
1: انت ابو سهم؟
0: انا ابو سهم، شو بدك من ابن سهم؟
1: انت كذاب.
0: انا كذاب؟ ماشي، لوليك هرمة ورب الكعبة لعلمتك كيف الحكي.
1: علم حالك كيف تكون محترم، مش قاطع طريق قبل ما تيجي تعلم الناس.
0: لسانك طويل انت، وانا مش جاي احكي معك، انا جاي اقول لك كلمتين. ابعدي عن طريق ابن سهم.
1: سهم مش ابنك.
0: شو اللي جرالك هرمة؟ كيف مش ابني؟
1: لو ابنك ما بتعلمه قطع الطريق وسرقة الناس، لو ابنك عن جد بتطلعه فارس يشرف اسمك بين هالقبائل.
0: انت جاي تعلميني كيف اربي ابني؟ هذا قارنا وربينا عليه ابن عن جد وبدي غاد. يلا حلالك ومالك معاكي، امشي، اياك تقرب هالديرة هادي.
2: سمعت يا شاهر؟
3: سمعت بس ما فهمت اشي، لا منها ولا من ابوك.
2: طيب روح روح.
3: وين يا سهم؟
2: روح عليها عليها.
4: يا حرمة يا حرمة،
2: انت شو بقولولك؟
5: بقولولي ام فارس.
2: ام فارس، مش انت قلت بدك تشتغلي عندنا خدامة؟
5: ومستعدة اخدمكم في حبات عنيا.
2: ماشي، تعالي وراي.
5: وحلالي ومالي
2: سيبي مكانه.
4: شاهر، خد الحلال والمال وسبقنا على الدار.

0: حي الله بيك يا ابو
1: ابو صلاح يا اخوي ابو صلاح.
0: حي الله بيك يا ابو صلاح.
1: يبدو انكم بتدوروا على اشي، تفضلوا احنا بالخدمة.
0: اسمع يا ابو صلاح، اذا ساعدتني في موضوعي راح اعطيك 10,000 دينار.
1: احنا ما بنخدم الناس بنصارى يا حابس، احنا بنخدم الله.
2: يلا يا حابس هيوفر عليه.
0: روق يا عبيد، صل على رسول الله.
2: اللهم صل على رسول الله.
0: أنا بدور على ابن المفقود من 20 سنة.
1: 20 سنة؟
0: صحيح.
1: ولا مؤاخذة من فقد، قديش كان عمره؟
0: يا دوب شهرين.
1: شهرين؟ في علامة مميزة ممكن تعرفوا منها؟
0: علامته إنه إصبعه الصغير مقطوع.
1: وكيف مقطوع؟ من الله ولا كيف؟
0: الكلب أكل إصبعه وأخذوه ناس واختفوا ما بينوا، وبعد هيك عرفنا من كلام الناس انه اصبعه الصغير مقطوع.
1: اسمع يا حابس، في واحد في الديرة ما له ام ولا اب، اصبعه مقطوع، اسمه عمر، بس اللي بنعرفه انه ولد فارس بجد ومحترم وبخاف الله وكل الديرة بتحبه.
0: عن جد بتحكي؟ ابن فارس موجود؟
2: طيب يا ابو صلاح، شو اللي عرفك انه هو ابنه؟
1: الناس اللي كانوا مربينه ما كانوا خلفه، وكل البلد كانت تقول انهم راحوا تبنوا ولد، من وين وكيف والله ما بدري.
0: طيب دلنا عليه، دلنا عليه بسرعة، الله يخليك، دلنا عليه.
1: يلا قوموا.
3: انت مجنون يا بني، شو بدنا فيها جايبها؟
4: يابا هادي في وراها سر،
3: بديش اشوفها طردها، ولا بدنا اياها ولا بدنا سرها.
4: يابا بدنا نشوف ايش مالها.
3: بقول لك طردها.
4: مش مطردها، لازم اعرف الحقيقة.
3: ولك اي حقيقة؟
4: حقيقة المرأة يابا.
3: ماشي يا سهم، بدك تعرف الحقيقة روح.
0: وين يا ابو صلاح؟
1: لازم نستناه، هذا بيته.
2: هو شو بيشتغل؟
1: بيشتغل في المدينة، بس شو بيشتغل والله ما بعرف.
3: شو قصتك يا فارس؟
5: قصتي طويلة وحلها عندك يا ابو سهيم.
3: عندي؟
5: صحيح.
3: شو اللي بدك اياه مني؟
5: بدي اسألك هالسؤال وتجاوب بما يرضي الله، ما تكذب.
3: اسألي.
5: سهم ابنك ولا ابن مين؟
3: انت مجنونة؟
5: جاوبني بكل صدق وحط مخافة الله بين عينيك.
3: هذا ابني من صلبي.
5: الوحيد؟
3: صحيح.
5: اسمع، سهم ما هو ابنك ولا من صلبك.
3: نعم؟
5: سهم ما هو ابنك.
3: مش ابني؟ وانت شو اللي عرفك؟ ابن مين انا بدي اكون؟
5: سهم بيكون

0: هاي وصل.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: يا أخوي يا عمر، هذول الناس بدهم يحكوا معاك بموضوع ضروري.
1: أهلا وسهلا، تفضلوا.
2: تفضل يا حابس، مالك بنجت، فوت.
3: يابا
4: مالك يا سام؟
3: أنا سمعت كلام من فارس يابا.
4: سمعت؟ وشو سمعت؟
3: أنا ابن مين يابا؟ ابنك ولا لا؟
4: أنت ابني، أنت ابني، ابني ورب الكعبة ابني.
3: احكي الصحيح يابا، أنا مين؟
4: أنت ابني يا سام، أنت ابني، ومحدش بيقدر ياخدك مني يابا يا سام.

0: تفضل يا
1: اسمه حابس.
0: شو الدعوة يا جماعة؟ بدكم مني اشي؟ انا يا عمي مستعد اخدمكم بعيني.
1: تسلم عيونك يا عمر. خليني اسأل سؤال بس.
0: تفضل.
1: ممكن تحكي لي شو سبب قطع اصبعك؟
0: بصراحة يا جماعة اللي بعرفه انه وانا صغير صار في اصبعي مرض وودوني على المداوي والمداوي قصه.
2: ومين اللي قالك؟
0: ابوي.
2: ابوك؟
0: اللي رباني يا عم حابس.
2: يعني انت ما بتعرف اهلك؟
0: انا اللي بعرفه انه عمي ابو خالد هو اللي رباني، وبعد ما توفى عرفت اني انا مش ابنه، وكل واحد في هالديرة بحكي قصتي بطريقته. ناس بيقول لقوني في الغابة، وناس بيقولوا اهلي ماتوا في الحرب، وناس بيقولوا ابن حرام. ما بعرف اشي عن تاريخي. اللي بعرف انه ابو خالد هو اللي رباني، الله يرحمه.
3: انت مش عمر، انت فارس. انت فارس، انت ابني. انت ابني حبيبي، ابني راس قلبي، حبيبي ابني، حبيبي حبيبي. لقيتك بعد 20 سنة.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث في هذه الحلقة الخاصة عن تساؤل ربما شغل بال الكثيرين من الناس وحتى عوام الناس: لماذا الله عز وجل يرسل هذه الأوبئة، هذه الأمراض؟ لماذا نجد أجنة مشوهين؟ لماذا هذه الزلازل؟ لماذا هذه البراكين؟ هل هناك من تفسير علمي أم أن هناك قدر إلهي؟ هذا ما سنستعرضه وإياكم مع فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، نحن نؤمن بقدر الله عز وجل، نؤمن بأن كل ما في هذا الكون هو من حكمة الله البالغة، لكن يعني النفس الإنسانية تطمح إلى أن تجاب على تساؤلات كبيرة. يعني بعض الناس العوام سألوني قبل هذه الحلقة، يعني لو تسأل الدكتور هناك أطفال يعني أجنة مشوهة، طفل أعمى، طفل أكتع، أعرج، يعني لماذا الله عز وجل يخلق هؤلاء؟ لماذا هذه الأوبئة والأمراض؟ كل فترة نسمع عن أمراض، هل هي من قدر الله؟ هل هي من صنع الناس؟ يعني قبل فترة سمعنا أن هناك يعني فبركة مخبرية أدت إلى صناعة إنفلونزا الخنازير وربما الجبر الخبيثة أو سارس وهذه الأمراض. يعني نريد إجابتكم وبصدركم الرحب.
1: بارك الله فيكم. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول رب العالمين يعني في حوادث كبيرة، يعني يقول: فكلا أخذنا بذنبه، عن عقاب الأمم السابقة. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث ثم يبعث الناس على نواياهم. ويقول الإمام علي كرم الله تعالى وجهه: يعني ما نزل عقاب إلا بذنب، وما رفع إلا بثوبة. في موضوع الزلازل نجد في مطلع سورة النحل كلام جميل يؤكد على أن الزلازل وأمثالها من الكوارث الطبيعية لا تنزل إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، ولا تنزل إلا بحكمة، ولا تنزل إلا بأسباب إفساد الناس. يعني يقول: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. والسبب المكر. ولا أجد وصفا للزلزال أبلغ من هذه الآية الكريمة، لأن الزلزال عبارة عن موجات اهتزازية، أول ما تدك القواعد فينهار المبنى. فيقول: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وبعد آيات قليلة يؤكد على هذا المعنى، يقول رب العالمين: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. نحن نعلم ميكانيكية حدوث الزلزال 100%، ولكننا لا نستطيع أن نتنبأ بوقوع الزلزال. اليابان ظلت لمدى 30 سنة تنفق مليارات الدولارات على عملية تنبؤ بحدوث الزلازل وفشلت. وثبت أن الإنسان لا يستطيع أبدا أن يتنبأ بوقوع الزلزال، لأن أخطر ما في الزلازل فجائيتها. الحيوانات قد تدركها قبل الإنسان
0: بزمن قصير.
1: زمن قصير، نعم. نعم. حدث في مطلع السبعينيات أن الصينيين تنبؤوا بوقوع زلزال وحددوا بؤرته ومكانه بدقة شديدة، وهجروا الناس عن مكان البؤرة فنجوا الناس، وحدثت بعض الخسائر المادية القليلة، ولكن لم يقتل إنسان. في سنة تالية عقدوا مؤتمرا دوليا ليعلموا الناس كيف نجحوا في التنبؤ بمكان وزمان حدوث الزلزال، فشاء رب العالمين أن يرسل عليهم زلزالا بؤرته في قاع القاعة التي كانوا يجتمعون فيها.
0: لا حول ولا قوة.
1: نعم، حتى يؤكد للناس أن هذا من جند الله، يسخرها ربنا تبارك وتعالى على ما يشاء من عباده، عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. وأنا فوجئت، يعني سئلت عن زلزال جنوب شرق آسيا على وأنا على التلفاز، فقلت لهم يعني أنا كمسلم أؤمن بأن كل هذه الكوارث الطبيعية جند من جند الرحمن، يرسلها ربنا تبارك وتعالى على ما يشاء من عباده وقتما يشاء وبالقدر الذي يشاء، ليجعلها ربي عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. فقال لي، اتصل بي أحد كبار الصحفيين المصريين، قال لي يا دكتور نحن نعلم ميكانيكية حدوث الزلزال 100%، ما دخل رب العالمين بهذه القضية؟ فذكرت له الآية التي ذكرتها في مطلع حديثنا الآن، التي يقول فيها رب العالمين وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. قلت له ما فيش ورقة شجر تنزل إلا بعلم الله وبحكمته وبإرادته. هل يعقل أن تحدث هزة أرضية يضيع فيها مئات الألاف من النفوس ويشرد فيها ملايين من النفوس وتدمر فيها 12 دولة بخسائر تقدر بمليارات الدولارات دون علم الله ودون إرادته ودون حكمة منه؟ فسكت. وقررت أن أكتب كتابا عن الزلازل في القرآن الكريم، وأنا أكتب في هذا الكتاب وجدت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قرأته لأول مرة كأنه كان الله أنطقني نص هذا الحديث. يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: تحدث الرجفة في أمتي فيهلك منها الألف والعشرة آلاف والمئة ألف، فيجعلها ربي عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. فأقول يا أخي الكريم، ما في شيء في هذا الوجود يحدث إلا بعلم الله وبإرادته ولحكمة يريدها ربنا تبارك وتعالى. حتى لو كان السبب شيء من عبث الإنسان، من تقصير الإنسان، من مكر الإنسان، كل ذلك داخل في قدر الله وفي يعني إرادة الله سبحانه وتعالى، ولا يتم إلا بعلمه. ولذلك نقول مع تسليمنا بالقضاء والقدر، يعني لا نحمل القضاء والقدر كل المسؤولية، ولكن لابد أن نحاسب أنفسنا، لأنه قال قد مكر الذين من قبلهم، يعني نحن الذين بادرنا بمعاداة الله سبحانه وتعالى، نحن بادرنا بعصيان الله سبحانه وتعالى، بادرنا بالخروج عن منهج الله سبحانه وتعالى، فنزل علينا عقاب الله. ولذلك أقول كل الأمراض وكل الأوبئة وكل الحروب وكل الظواهر أو الكوارث الطبيعية أسبابها الخروج على منهج الله، الخروج على سنن الله، التقصير في حق الله سبحانه وتعالى.
0: يعني تعودنا في هذا البرنامج وتعودنا منك الصراحة والشفافية في هذا الحديث. عندما نتحدث أن هذه الزلازل البراكين، سنتحدث عن الأمراض وخاصة مع الأطفال، عندما نقول أنها ابتلاء من الله عز وجل وأنها بسبب ضعف إيمان أو ضعف يقين بالله عز وجل، يعني بكل صراحة العصاة في الغرب أكثر بكثير من البلاد الإسلامية. يعني عندما يحدث زلزال في بلاد تعصي الله عز وجل جهارا نهارا، ربما أفهم ما تقول، لكن عندما يحدث زلزال في بلاد كالجزائر، في إيران، في تركيا، في البلاد الإسلامية، يعني كيف نقول للناس الله عز وجل لأنكم عصيتوا الله أرسل إليكم هذه الزلازل؟ يعني اسمح لي دكتور، هذا أعتقد أنه يعني يتهم الله بما لا يليق به.
1: لا إله إلا الله، يعني تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هو الذي يقول أخي الكريم أن معصية المسلم، يعني الذي فقه هذا الدين وتعلمه ثم خرج على منهج الله، أكبر عند الله من معصية الذي لم يبلغه هذا الدين ولم يتعلمه ولم يسمع به. نحن نقول أن الكافر العاصي يعني قد تكون جريمته عند الله أقل من الذين بلغه دين الله وبلغه شرع الله سبحانه وتعالى ثم خرج عليه. يعني كثير من العصاة في العالم الغربي لم يبلغهم شيء عن الإسلام، ونحن مقصرون في ذلك، وسيسائلنا ربنا تبارك وتعالى عن تقصيرنا في هذا الأمر. نحن سوف نسأل لماذا لم نبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن أقول أن معصية المسلم الذي بلغه أمر الدين وبيديه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكبر في معيار الله من معصية الكافر أو المشرك الذي لم يبلغه شيء عن هذا الدين.
0: جميل جميل. دعني يعني أضيف من ناحية أخرى. عندما يحدث هذا الزلزال ربما يكون هناك عصاة من المؤمنين، لكن يوجد هناك أطفال، يوجد هناك شيوخ ركع، هون أطفال رضع، بهائم رتع، يعني ما ذنب هؤلاء؟
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت منذ دقائق، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث ثم يبعث الناس على نوايا. يعني والدنيا لا تساوي عند الله شيء. يعني إذا أوذي إنسان بريء في ثورة بركانية أو هزة أرضية أو عاصفة يعني مدمرة أو إعصار شديد، يعني خلاص، يعني قد يكون هذا تكفير عن سيئاته، رفع لدرجاته، تزكية لأعماله، والآخرة أبقى ألف مرة من الدنيا. يعني فلا نحزن على ذلك، لأننا نعلم أننا ننتقل من دار البلاء إلى دار البقاء، ننتقل من حياة مؤقتة يصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه الشريف: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كرجل استظل بظل شجرة ثم فارقها. فالدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة، نتبكى عليها ليه؟
0: طيب يا سيدي، ماذا نفعل بالآية الكريمة ولا تزر وازرة وزر أخرى؟
1: طيب،
0: يعني ما ذنب هذا الإنسان الصالح؟
1: هذا في الحساب
0: الصائع في مع هؤلاء،
1: هذا في حساب الآخرة أخي الكريم، هذا في حساب الآخرة ليس في الدنيا.
0: هذه الآية في الدنيا لا تزر وازرة وزر أخرى،
1: لا المقصود بها حساب الله سبحانه وتعالى
0: في الآخرة.
1: في الآخرة لا يحاسب الله سبحانه وتعالى أحد بتقصير واحد آخر، لكن في الدنيا الحديث واضح: أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم، ثم يبعث الناس على نوايا.
0: فضيلة الدكتور، عندما يعني أنا شخصيا امرأة اتصلت بي وقالت يعني لي طفل معاق،
1: نعم،
0: ويعني راجعت الأسباب، امرأة صالحة مصلية تحفظ كتاب الله وزوجها كذلك، قالت لي بعضهم صار يقول لي من طعامك الحرام، قلت والله إن طعامي وطعام زوجي حلال، يعني طيب. طعام حلال وشرب حلال طيب. وصالحة ومصلية طيب. يعني عندما يأتيها طفل مشبه، ما ذنب هذه الأم وما ذنب هذا الطفل؟
1: طيب، يعني يريد الله سبحانه وتعالى أن يضاعف لها الأجر، أن يرفع من درجاتها، أن يجعل هذا الأمر ابتلاء لها، تزكية لها، و يعني رفعا لقدرها في الآخرة إن شاء الله.
0: يعني الله عز وجل، يعني لا أريد أن أتحدث عن الله، بس الله عز وجل أكرم من أن يعني يجعل هذا الثواب في صيغة عذاب. لا، يعني تعاني الأم ما تعاني من هذا العذاب،
1: لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. يريد الله أن يؤكد هذا المعنى. ولو أن كل الأطفال ولدوا سلام لتخيل الناس أن هذا أمر طبيعي، أمر تلقائي. يريد الله أن يجعل كل أسرة يولد لها طفل سليم أن تسجد لله شكرا، لأن لا يعلم إلا الله المخاطر التي يمر بها الجنين وهو في رحم أمه، لا يعلم إلا الله ذلك. فحينما يولد طفل سليم، يعني هذا الجنين معرض للدمار الكامل لأي خطأ، يعني أي دواء خطأ تأخذه الأم، أي حركة يعني غير عادية تقوم بها الأم، أي حالة نفسية تمر بها الأم، معرض للدمار. فيريد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد لنا أن ميلاد طفل سليم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، تستحق الشكر، ويستحق أن الوالدين يسجدان لله شكرا أن رزقهما طفلا سليما. ويجعل هذه الأدواء، يجعل يعني ميلاد طفل معاق عبرة للناس ودرس، وفي نفس الوقت ابتلاء للأسرة لتزكيتها ورفع درجاتها وتطهير أعمالها وجعلها في أعلى عليين في الجنة.
0: يعني كثير من الناس يعلم علم اليقين،
1: نعم،
0: ما ورد في الأحاديث الصحيحة وما ورد في القرآن الكريم أن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء.
1: صحيح.
0: يعني الله عز وجل أكرم من أن يعاقب إنسانا في الدنيا، وبدليل أنا كما ذكرت أن الدنيا يعني لا تعدل عند الله جناح بعوضة.
1: صحيح.
0: وكم رأينا من الظالمين الذين عاثوا في الأرض فسادا،
1: نعم،
0: ثم بعد رفعوا على الأكف وساروا على عربة المدفع وهلل لهم،
1: نعم، نعم،
0: وبنيت لهم يعني الأهرامات في مصر وأنت من أهل مصر.
1: هؤلاء مساكين،
0: هذا الفرعون بني له ومات ميتة، يعني ما هذا العذاب الذي عذبه مقابل ما أدى إلى الله عز وجل من عصيان.
1: الدنيا أيضا دار ابتلاء، ليست بس دار عمل، هي أيضا دار ابتلاء، وقد ينزل العقاب في الدنيا. يعني عمر بن الخطاب عليه رضوان الله يقول: والله لو عثر بعير في قلب بادية الشام لسئلت عنه لما لم أهد له الطريق.
0: نعم.
1: يعني بعضهم كان يقول: لو عثر بعيري لسألت نفسي. يعني أن المشاكل في الدنيا قد يكون أسبابها ابتلاء من الله، قد يكون من أسبابها تقصير من الإنسان.
0: نعم.
1: الذي قصر يراجع نفسه، يعني إذا كان هو لم يفعل شيئا خطأ يقبل هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ويحمد الله عليه. فالذي أقوله أن الإنسان عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره، وهذا جزء من إيمان المسلم، وأن يسلم بهذا تسليما كاملا. إذا كان هو من المقصرين أو من الخاطئين أو من الخارجين على منهج الله، يراجع نفسه. إذا كان من الصالحين يعلم أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى تطهيرا وتزكية ورفعا للقدر ورفعا للدرجات.
0: أنا أريد أن أنقل لك حوارا سمعته بأذني بين شخصين. أحد يعني الناس غير مشتغلين بقضايا الدين يقول لأحد العلماء يقول له يعني الآن مصنع مرسيدس في العالم عندما ينتج سيارات من كل 10,000 سيارة ربما تكون هناك سيارة أو سيارتين فيها بعض الخلل، والآن هناك نظام الأيزو الذي يعني يجعل من الإنتاج يكون دقيقا 100%. يعني قال له أنا أنقل وناقل الكفر ليس بكافر، قال له كيف تقول عن الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين ولقد كرمنا بني آدم ثم لا نلبث إلا أن نجد يعني كل 100,000 فيهم 5% أو 3% معوقين مشوهين عميان، فيعني أي بديع لخلق الله عز وجل فيما تقولون أيها المسلمين؟
1: شوف يا أخي الكريم، يعني هذا الخلل في شركة مرسيدس خلل بشري، يعني يدل على عدم كمال العمل البشري مهما حاول الإتقان.
0: نعم.
1: أما أن الابتلاءات التي يجعلها ربي تبارك وتعالى في عباده، الله مطلع على الناس بأكثر مما يعرف الناس ذواتهم.
0: نعم.
1: فالله ينزل البلاء أو ينزل العقاب بقدر ما يعلم من حقائق الناس، فلا أستطيع أن أقارن الخلل البشري الناتج عن قصور المعرفة البشرية وقصور العلم الإنساني مع الابتلاءات التي يبتلي بها ربنا تبارك وتعالى، وهو يبتلي عن علم ويبتلي لحكمة ويبتلي بإرادة، يعني ليس هذا عن
0: عبثية. ليس هناك عبثية يعني.
1: أبدا إن شاء الله. ولذلك الإيمان بالقضاء والقدر جزء أساسي من إيمان المسلم، يعني أنا أبذل ما أستطيع وأحاول جهدي أن أستقيم على طريق الله سبحانه وتعالى، ثم ينزل قضاء الله أو ينزل بلاء الله أو ينزل قدر الله، أقبله بمنتهى الرضا ومنتهى التسليم إذا كنت يعني سائرا على طريق الله. إذا كنت أنا مقصرا لعل هذا إيقاظ لي وتذكرة وتنبيه لي أني يعني أن أصحح من أخطائي، أن أراجع نفسي، أراجع أعمالي مع الله سبحانه وتعالى. فهناك فارق كبير بين الخطأ في صناعة البشر وبين الابتلاء الذي ينزله ربنا تبارك وتعالى لنفر من عباده.
0: سألت أحد الأطباء يعني سؤالا قريبا من هذا، صدر تقرير عن بعض الأطفال الذين يولدون بأيادي قزمة، بأيدي قصيرة جدا قصيرة جدا، فقال لي يعني أنا قلت له هذا من قدر الله. قال لي لا يا أخي لا تقول من قدر الله. قلت له لماذا؟ قال ثبت علميا الآن أن هناك دواء كانت تأخذه الحوامل منذ الستينات وحتى الآن. هذا الدواء يوقف ما يسمى بالوحام، يعني الحالة التي تعيشها المرأة أثناء الحمل من الغثيان. هذا الدواء ثبت أنه ينتج هذا الأمراض. الآن أكثر من ذلك، التعرض للأشعة كان فيما سبق عندما يأتي الطفل مشوه يقولون هذا قدر من الله، أو إنسان مسه جني، أو فلان دعا على فلان، أو أصابه عين. الآن ثبت أن الدخول إلى هذه الأشعة تؤدي إلى هذه الأمراض. الآن عشرات المواد الضارة، الطعام الفاسد، الهواء الفاسد، الدخان. عندما الآن الأم تدخن أثناء الحمل ربما يصيبها عشرات الأمراض. يعني ألا تتفق معي فضيلة الدكتور، واعذرني على التكرار لهذا السؤال، ألا تتفق معي أن هذه الأمراض يجب أن نتوجه بها أولا إلى أخطاء الإنسان؟
1: طيب أنا
0: ثم نسأل الله عز وجل أن يشفينا ويعافينا. وأن نشكر الله كما ذكرت. يجب أن نسجد لله شكرا على كل خلق تام نأتي به.
1: لما يقول رب العالمين فكلا أخذنا بذنبه، يعني أليس التدخين ذنبا؟
0: صحيح.
1: أليس التعرض للأشعة بدون داعي ذنبا؟
0: صحيح.
1: أليس الإساءة مثلا في تناول الطعام أو تناول الشراب في أثناء الحمل مخالفة؟ طيب، فيعني ينزل هذا عقاب حتى يدرك الناس أخطاؤه فيصححها. يعني الأم التي تشرب الكحول مثلا، تورث رضيعها جنينها قبل أن يولد وهو في بطنها الإدمان.
0: الجنين يدمن؟
1: أي طبعا طبعا، وهذا ثابت علميا بقياسات كثيرة. الأم التي تدخن وهي حامل تورث جنينها الإدمان، يعني دون أن تدري، فلابد أن تعاقب ولابد أن يظهر العقاب في حياتها. ربنا يقول فكلا أخذنا بذنبه، يعني هذا من عدل الله سبحانه وتعالى حتى يكف الناس عن هذه المعاصي. حتى يكف الناس عن هذه المعاصي. وربنا أرحم الراحمين وأعدل العادلين وأحكم الحاكمين. ويقول فكلا أخذنا بذنبه. والإمام علي كرم الله تعالى وجهه يترجم هذه الآية الكريمة بقوله عليه السلام، يقول ما نزل عقاب إلا بذنب وما رفع إلا بثوب.
0: يعني فضيلة الدكتور، على ماذا يجب على المسلم أن يصنع عندما يأتيه هذا البلاء؟ يعني بخطوات عملية.
1: أولا يفكر في سلوكه هو.
0: نعم جميل. هل هذا هذه أول مرة.
1: هل أنا عندي خطأ في سلوكي؟
0: نعم.
1: هل أنا عندي خطأ في علاقتي بربي؟ هل أنا لا أؤدي الصلاة على وقتها؟ هل أنا لا أخرج زكاة مالي بدقة شديدة؟ هل أنا نظرت إلى حجا أو عمرة ولم أؤديه؟ هل علي ديون للناس لم أسددها؟ هل في حقوق في صلة الرحم لم أصلها؟ لابد أن يراجع نفسه.
0: هذه نعم. مراجعة في الأخطاء. نعم.
1: فإذا وجد
0: كان أتمها
1: يرضى بقضاء الله وقدره، قضاء التسليم والرضا، لأن هذا ابتلاء للتزكية ولرفع الدرجات إن شاء الله.
0: وإذا كان من غير المسلمين؟
1: من غير المسلمين
0: ماذا نتصور؟ نعم. يعني حتى نعم. نصحح هذا المفهوم.
1: نعم، يعني إذا تبرم من قضاء الله ماذا يفيده التبرم؟ قدر الله نافذ، دعه يتبرم ما يشاء التبرم.
0: ماذا يقول المسلم عن هذا الذي أصيب أو لم يصب من هذه الابتلاء؟
1: أقول له
0: ما هو تصوره عن
1: تصوره؟ أقول له راجع نفسك، يعني انظر في علاقتك بربك. يعني هذا غير المسلم أيضا ولد على الفطرة، ولد على الإسلام، ثم خالف منهج الله سبحانه وتعالى. يعني ولد وخلايا جسده تشهد لأنه لا إله إلا الله وهو يشرك بالله، فلا بد من مراجعة نفسه.
0: ماذا عن هذه الأوبئة التي يقال أنها مصنعة؟ يعني أنت شخصيا
1: نعم.
0: هل يعني لديك معلومات، هل هناك فعلا أمراض تصنع للعالم؟
1: هناك طبعا، هناك بشر شريرون، فهذا موارد. أما إنفلونزا الخنازير، لا، سبب هو الخنزير حقيقة، ليست مروجة، لأن الخنزير حيوان قذر، حيوان عبارة عن يعني مخزن لمسببات الأمراض، وقد يكون كثير من الأمراض غير إنفلونزا الخنازير سببها الخنزير.
0: يعني إنفلونزا الطيور التي كانت سابقا غير محرم،
1: قد يكون سبب الخنازير أيضا،
0: يمكن أن ينقل
1: طبعا طبعا إيه، لو نزل طير على جسم خنزير ممكن أن يحمل منه أشياء كثيرة جدا. ولذلك من أخطر المخاطر أن تربى الخنازير في أوساط البشر. الخنزير حيوان جعله ربي حيوانا بريا، وصيلته أكل النفايات والجيف ليطهر الأرض للإنسان، لكن لا يربى في أوساط البشر لأنه أحد المصادر الرئيسية لمسببات الأمراض من الفيروسات والفطريات والبكتيريا وغير ذلك، الديدان المختلفة. وهناك دراسة علمية تقول أن أكثر من 400 مسبب من مسببات الأمراض في لحم ودهن الخنزير.
0: يعني القرآن العظيم عندما حرم لحم الخنزير. نعم. ولم يحرم الانتفاع بأشياء الأخرى.
1: هذا رأي فقهي، يعني هذا نعم. أحد الآراء الفقهية.
0: القرآن يقول نعم. يعني حرم لحم الخنزير،
1: الميتة والدم ولحم الخنزير. الخنزير نعم.
0: نعم.
1: ولذلك فضيلة الدكتور يوسف خرضاوي مد الله في عمره يقول أن جلد الخنزير إذا دبغ ليس نجسا.
0: نعم.
1: لكن عشان تحاشي هذا الخطر، يعني هو نجس، هو حيوان نجس، هو رجس، يعني الابتعاد عنه مطلوب. ولذلك حتى لا يقع الإنسان في يعني إغراء من الشيطان، يعني ذبحت خنزير، طب أنا أبيع لحمه، أو يعني أزعي ذبحه عشان جلده أو شعره أو أظافره، يعني لكن قد يغري الإنسان بأكل اللحم أو بيع اللحم، وهذا يحدث كثيرا. يعني فهو حيوان لم يجعل ليربى بين البشر ولا ليستأنس في حظائر وسط الناس في مزارع البشر، ولكن حيوان بري وظيفته أكل الجيف وأكل النفايات وأكل يعني الزبالة بصفة عامة، لأن الله فطره على ذلك، فهو وسيلة من وسائل تطهير الأرض من جيفها ومن نفاياتها.
0: يعني ماذا عن الذين يقولون طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟
1: نعم.
0: يعني ماذا لو أنت شخصيا ذهبت إلى بيتي
1: والله
0: إنسان كتابي؟
1: أشترط عليه، أقول له أن أنا لا أكل لحم الخنزير ولا أكل لحم فيه كحول، فإذا يعني قبل ذلك ذهبت إليه، إذا لم يقبل خلاص أعتذر.
0: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم،
1: الحلال
0: الله يقول حل،
1: الطعام المشروع، يعني أنا أفهمه، يعني إذا لم يذبح أنا أسمي على اللحم كما يقول بعض الفقهاء.
0: نعم.
1: ولعل هذا يشفع لي، لكن أنا لابد أن أفهمه ابتداء أني مسلم، لا أكل لحم الخنزير ولا أكل طعام فيه كحول ولا أكل شيء محرم، لا أكل ميتة، لا أكل دم. يعني هم يضعون مثلا ما يسمى البلاك سوسج، يعني النقارق السمراء، نعم. عبارة عن دهن الخنزير ودم الخنزير محشوة في مصارين الخنزير.
0: نعم.
1: فأخذوا محرمات كثيرة. يعني هل يجوز للمسلم أن يأكل ذلك؟
0: لا طبعا.
1: يعني يكون يأكل حلالا.
0: نعم. طبعا. نعم. يبقى سؤال. نعم. يقال أن يعني تحريم الخنزير هو من شريعة اليهود.
1: نعم.
0: والإسلام يعني استمر في ذلك. هل يعيب ذلك على الإسلام في شيء؟
1: بالعكس، يعيب على النصارى أنهم أباحوا لأنفسهم ما كان محرما عليهم دون
0: كان
1: نص.
0: الخنزير محرم
1: طبعا. المسيح عليه السلام قال جئت لأتمم ما جئت لأهدم، يعني جئت لأتمم. فالمسيح عليه السلام يعترف أنه جاء امتدادا لموسى عليه السلام، وأنه النصارى اليوم يعتبرون العهد القديم جزءا لا يتجزأ عن العهد الجديد في كتاب واحد، والعهد القديم يحرم الخنزير. ما الذي أباحه لهم؟ لا يوجد نص صحيح على لسان عيسى عليه السلام أنه أباح لهم الخنزير. بالعكس، تحريم الخنزير في الديانة المساوية يؤكد على صحة تحريم الخنزير في القرآن الكريم وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله على سيدنا رسول الله. آمل أن هذه الحلقة تكون إضاءة وإجابة شافية لكل الذين يعني يغرر الشيطان بهم أو يسمعون أقوالا حول لماذا خلق الله عز وجل الأوبئة والأمراض، ولماذا هذه التشوهات من قبل الأطفال. كانت إجابة فيما أعتقد شافية كافية. في الحلقة القادمة سوف نتوقف عند حديثين من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، نتبين من خلالهما معجزات النبي عليه الصلاة والسلام العلمية. وأؤكد مرة أخرى، برنامجنا هو موجه لأولئك الذين قال عنهم ربنا أفلا يعقلون. آمل من الله عز وجل أن تكون هذه الحلقات مفيدة نافعة. مع العلامة الدكتور زغلول النجار، إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. غزوان ابن غزوان الرقاشي قال: كان أصحاب غزوان يقولون: ما يمنعك من مجالسة إخوانك؟ فيبكي عند ذلك ويقول: إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي. ما يمنعك من مجالسة إخوانك؟ يقول: إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي، يعني في مجالسة الله. هلا يا إخوان، العزلة خير من صاحب السوء، والصاحب الخير خير من العزلة. العزلة تعود لحالك خير من أن تجالس صاحب سوء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الحديث محفوظ لديكم، بيتحدث عن الصاحب السيء والصاحب الجيد. بس اللافت أن الرواية الصحيحة في هذا الحديث جاءت بلفظ الجليس، مثل الجليس الصالح وجليس السوء. وجليس

يشير إلى جلسة واحدة. الصاحب تصاحبه لفترة طويلة، بس الجليس ربما تجلس معه جلسة واحدة. يعني نسأل الله السلامة، مرات واحد بيقعد مع جليس جلسة واحدة، بيحكي هذاك قصة، بيحكي قضية، بيحكي أمر، سبحان الله تعلق في قلب هذا الجليس من جالسه، ولاحقا هذا الخاطر يستدعى، وبعدين بيبدأ بهم فيه وبيفكر فيه وبيعزم عليه من أفى جلسة. ونفس الشيء الصاحب الصالح أو الجليس الصالح، مرات بتجلس جلسة مع جليس صالح بيحكي كلمة فتقع في قلبك موقع القبول، لاحقا تستدعيها من خواطرك وبتبدأ يعني تهم بها وتعزم عليها، وربما يتغير مجرى حياتك من أثر جلسة، إما بالخير وإما بالشر. لذلك اجتهدوا يا شباب يا رجال يا أيها الإخوة والأخوات أن لا تجالسوا إلا أهل الخير ما استطعتم. هلأ بيبقى طيب، بس أنا بحياتي طبيعة حياتنا نحن يعني نخالط أهل الخير بالعمل، يعني نخالط أهل الشر. نصيحة: لتكن علاقتك مع أهل الشر الذين تحتاج إلى مجالستهم كحاجتك لقضاء الحاجة. يعني بقضاء الحاجة الواحد قديش يجلس؟ بمقدار ما هو مضطر لهذا الأمر ثم يخرج. نصيحة: في اختلاطك مع أهل الشر لا تختلط إلا يعني بمقدار الحاجة، لأنه يا أخي الله وكيلك حتى يسلم إيمانك، خاصة في الزمن الصعب. يعني واحدنا عم يعمل أوراد وأذكار ودروس وصيام وقيام بس مشان هيك يسلم إيمانه، فأنا ماني مستعد بعد هذا الجهد أعد لي جلسة أسهرة مع واحد شرير سيء لا سمح الله يوقعني في هلكة. هذا أمر. هلأ أمر تاني، طيب إذا نحن أهل الخير دائما قعدنا مع بعضنا، طيب أهل الشر مين بده يجيبهم للخير؟ يعني كمان نحن بدنا نبلغهم لهدون. إذا أنت تعرف سباحة الإنقاذ أنقذ غريق أو من هو شارف أو مشارف على الغرق. إذا ما بتعرف سباحة إنقاذ وشفت واحد عم يغرق، نصيحة: لا تقرب، خليك بعيد. لو أخي بس هو عم ينادي عم يستغيث يا أخي، عم بيقول يا أهل الله ساعدوني أنقذوني. أخي إذا ما بتعرف سباحة إنقاذ لا تقرب، لأنه منكون بغريق منصير بغريقين، بغرقك هذا. فهلأ طيب نحن ما بدنا نشتغل بالدعوة إلى الله مع هؤلاء أمبلا، بس تصير متدرب على سباحة الإنقاذ، بس أنت تنضبط وتلتزم التزام جيد وتتعلم فنون الدعوة وتصاحب الدعاة، بعدين هم يرسلونك وبيرسلونك على هوا حجمك. يعني أول شيء بتنقذ اللي على الفايشين هدوني قريب الشاطئ، يعني بعدين بيخلوك تغمق، بعدين تغمق، بعدين بيقول لك أخي وين ما بدك روح روح. فنصيحة يا شباب، الأصل أن لا تجالسوا إلا أهل الصلاح، حتى لو ما وجدتم أهل صلاح فالعزلة خير. هذا أمر. الأمر الثاني: سواء كنت مع أهل الخير أو كان غيرك مع أهل الشر، أنت بحاجة إلى فترات تخلو بها بربك. يعني العزلة والخلوة مع الله عز وجل هذا جزء من برنامج الإنسان المسلم اليومي، وجزء من برنامجه الأسبوعي، وجزء من برنامجه الشهري، وجزء من برنامجه السنوي، وجزء من برنامج حياته. أما جزء من برنامجك اليومي فأنت هلأ لما بتجي بعز الظهر الساعة 1 الظهر بينادي عليك المؤذن الله أكبر الله أكبر، فبتدير ظهرك لهالعباد وتلتفت إلى قبلتك وتخلو بربك الله أكبر، كبر تكبيرة الإحرام. هلأ بيجي ابنك بيحاكيك ما بترد عليه، بيرن الجوال ما بترد عليه، شايف أنت تخلو بربك عم تحكي مع ربك. هلأ بس أنا أريدك أن تستشعر هذه الخلوة مع الله عز وجل، أريدك أن تطيلها. يعني الصلاة قبل الصلاة عدلك شي 5 دقائق، بعدين صلي السنة القبلية والسنة البعدية، وبعد صلاة الفرض ساوي تسبيحاتك، ادعو ربك، يعني ما هيك تجعلها سلوى مشان يكون في لحظات يعني ترتفع فيها روحك إلى السماء، مو كلها بالأرض بعنا واشترينا وأكلنا وشربنا وعدني وإجا وما إجا ورن التليفون وبعت لي SMS وبعت لي رسالة واتس. لك يا أخي بدك هيك 10 دقائق تصعد روحك إلى ربك.
بقى هي جزء من هذه الخلوة، جزء من برنامج الإنسان المؤمن. كل يوم عنده 5 أوقات، هذه مفروضات. بعدين أنت مسلم صرت ملتزم، لك التزام في طريق، في عندك ورد يومي من الأذكار، عندك كل يوم 1000 1000 1000 5000، هدول بدهم وقت. يعني أنا بدي أمسك مسبحتي وأقعد يا أخي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، رن التليفون ما حبرد ما حبرد، عندي ورد بدي أساوي هذا وردي اليومي أنا. فهو جزء من برنامجك اليومي، وجزء من برنامجك الأسبوعي في خطبة الجمعة، تعال باكرا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من غسل يوم الجمعة اغتسل وبكر وابتكر، وجاء في الساعة الأولى فكأنما تصدق ببدنة، في الساعة الثانية كأنما تصدق بناقة، الساعة الثالثة كأنما تصدق بشات، الساعة الرابعة بدجاجة، الساعة الخامسة ببيضة. فإذا صعد الخطيب المنبر طوت الملائكة الصحف وجلست تستمع الذكر. بقى هدول 5 ساعات. هلأ بس هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الساعة ليست 60 دقيقة تبعنا، يعني هي فترة زمنية برها يقضى بها عمل. بس يعني إذا بدنا نقول ربع ساعة يا أخي خليهم، إذا النبي عم بيقول قبل 5 من هدول، يعني قبل ساعة وربع من طلعت الخطيب على المنبر. طيب أنا بدي أجي على الجامعة قبل ساعة وربع يوم الجمعة، شو بدي أساوي؟ ما مش هنطلع الجوال وأبعت رسائل جمعة مباركة وما بعرف شو. خلاص أخي أنا بدي أجي يلا أقعد هون أقرأ سورة الكهف، استغفر ربي سبح ربي. يا أخي في جلسة قرآن ماشي الحال، في جلسة قرآن. الأحسن أن تخلو بربك يعني ساعة وربع هيك تستشعر فيها الخلوة بالله عز وجل، بعدين تسمع هالخطبة بتحضر الدرس تمضي إلى بيتك يعني معبأ بشحنة روحية. بقى هي جزء من برنامجه اليومي والأسبوعي والشهري كمان، يعني يمر عليك هذه 4 أسابيع، يمر عليك صيام 3 أيام، يمر عليك صيام 2 وخميس، والسنوي في رمضان تخلو بالعشر الأخير من رمضان تعمل اعتكاف يا أخي في المسجد. وجزء من برنامج عمرك في عمرك في خلوة، إن شاء الله شي مرة هيك بدنا نجرب يا أخي نعملكم خلوة 40 يوم. والله يا أخوان شغلة فوق الوصف، والله فوق الوصف. هيك بتفوت على الجامع اليوم بتطلع بعد 40 يوم. شو بدي أعمل 40 يوم هون؟ كله ذكر، كله قراءة قرآن، كله صلوات. يعني كيف واحد بيساوي مرات بيطلع بيساوي له ستاج ما بعرف 3 شهور، ستاج لغة بيطلع 3 شهور بيرجع يا أخي عم يعرف يحكي. والله إذا بتفت لك خلوة 40 يوم تطلع عم تعرف تحكي، بس عم تحكي مو بهيك قرقرة، بتصير صلاتك إلى طعم غير، صومك إلى طعمه غير، برك لوالديك إلى طعم غير، بيصير سماعك للخطبة إلى طعم غير، بيصير التزامك بالمحاسبة الإسلامية إلى طعم غير. قلت لكم الأسبوع تبع المباراة اللي كان فيه مباراة إيمتى؟ الجمعة الماضية، من 10 أيام يعني، بـ10/10. المهم في رجل بده يشوف المباراة بالمحل تبعه، عنده كمبيوتر وعنده نت، فتح الصوت مكتئ يعني، صوت تعرفوا البفل تبع الكمبيوتر هيك صغير يعني، الصوت ما بيعبي الراس يعني. جاره بيشتغل اكسسوارات كمبيوتر، راح لعن جاره قال له بدي بفلين للكمبيوتر، قال له ايه هدون، قال له قديش حقون، قال له 6000 مدري 5000، قال له طيب بس اعطيني اياهم جربهم وارجع، قال له لا تجربهم عندي هون يعني البفل بتجرب هون، قال له لا بدي جربه على الجهاز تبعي، قال له طيب خده 5 دقائق وارجع. يعني هلا وعده يجرب بفل على الجهاز شو 5 دقائق. بقى هو اخده حطهم سمع المباراة كلها، وبعد ما خلصت المباراة خصوصي خسرانين كمان رجعوا للزلمة قال له أخي ما عجبوني. بقى هذا اللي انشرى من عنده عرف أنه هذا وقت المباراة أخذون يعني، قال له شوف إذا أنت كنت سمعت فيه المباراة أنا ماني مسامحك، بدك تعطيني حقهم، وإذا ما سمعت فيه المباراة يعني شغلت كذا أنا حبرجع هاتوا. هلأ
بيقول لي الأخ في تفريعة تانية على القصة بس بيحكي لي شغلي، قال لي أستاذ أنا طيلة الليل ما نمت، شعر في حق لإنسان عنده، قال لي أنا ما نمت طول الليل، إجي لعندي الصبح. شايف المؤمن أخي، شوف ممكن تزل قدمه المؤمن، ما هو بشر من البشر يعني، ومرات الشيطان بيقول لك تعملها شطارة عليهم للناس، بيصير يعني أنت مالك معصوم. بس إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. شايف بيجعوا قلبه ما عاد بينام، في لأنه في صلة بالله عز وجل. حتى لو كان شاكي، كان إذا بالشك، إذا حرام ما بيقدر ينام لحتى يوصل الحق لأصحابه. هلأ في إخوان بيناتكم وأنا أعرف عدد منهم، يعني إذا بتحط عنده أمانة مالية مثلا، يا لطيف شو بضل قلق مشان الله بس لتجي تأخذها من عنده، هيك بس يعطيك إياها الله أكبر ارتاح. في واحد بالعكس أحب على قلبه يأخذ مصاري هالناس وبيروح بيلبس طرابيش لبعضها، بيأخذ من هاد بيعطي هاد، بيأخذ من هاد بيوزع على هاد. واحد بيحس فيه بيقول لك أخي أما حق الناس هذا مشان الله، مو قدرتي أنا، مو قدرتي. في واحدة بتستعير مرات من أختها من جارتها قطعة ذهب، بتضلها قلقة هيك لحتى ترجع لها. وفي واحدة ما بتسأل. فيا شباب أنت بحاجة إلى خلوة مع الله كل يوم وكل جمعة وكل أسبوع وكل شهر يا سيدي وبعمرك، الله يكرمنا شي مرة والله، جربوا هيك تساولكم خلوة. إحنا إن شاء الله برمضان جهزوا حالكم، برمضان في اعتكاف يعني بالعشر الأخير، خلاص أخي من هلأ يا شباب برمضان، بس مو للكل، هيدا الاعتكاف بس للخاصين يعني، اللي بيجتهد بقلب السنة بنخليه يعتكف، هي مو لمين من كان بتصير الاعتكاف. على كل الأحوال جهز حالك من هلأ لرمضان، فضيلي حالك، خلص مشاغلك واجتهد مشان برمضان تعتكف. شوف والله شوف بعد عشرة أيام من الاعتكاف في أثر للاعتكاف في القلب قوي جدا. بصح لك هيك شي مرة اعتكاف 40 يوما في له أثر كبير. فغزوان الرقاشي بيقولوا له ما يمنعك من مجالسة إخوانك؟ فيبكي ويقول إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي. حب هيك أنا أخلو بربي. الصالحون قالوا علامة الإفلاس الاستئناس بالناس. إذا بتشوف حالك دائما بدك تقعد مع ناس، دائما بدك تختلط بناس، لا إيمان، معناتها أنت بينك وبين الله مقطوع الأمور. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتتذكره كان يخلو بربه في غار حراء. السيدة خديجة قالت كانت يأتيني من الهلال إلى الهلال. شو من هلال للهلال؟ شهر يعني كامل قاعد فوق بغار حراء. هلأ أنت ما بدك تقعد بغار حراء، بس لازم يكون وقت صلاتك هذا وقت يعني محترم عندك، وقت خلوتك بربك بعد الفجر هيك كلك وقت تخلو بربي قبل الفجر ببيتك، في عندك بغرفتك في إرنة، إنه هون بيقعد سعيد، هون بيقعد خالد، هون بيقعد أحمد، حتى أنت بتشتاق لهذيك الإرنة، تشتاق هيك بقلب النهار كل شوي بتلاقي عينك تطلع لهنيك، يعني مشتاق إنك تروح تقعد هنيك. فكل يوم عندك مكان تتوجه به إلى ربك. هذا الصلة مع الله يا أخوان هي اللي بتخلي الأخ بيناتكم يعني يستمر في هذا الطريق، هي بتخلي النور في صدره وفي وعلى لسانه، هي اللي بتعصمه بإذن الله من قطاع الطرق، هي اللي بتساعدك لما يعرض عليك المال الحرام إنك تقول معاذ الله، هي اللي بتعينك لما بتجي فتاة تعرض عليك نفسها بالحرام تقول معاذ الله. أما إذا ما في صلة بالله بيصير يعني الوقوع والزلل كثير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يقوي صلتنا به، وأن يزيد محبته في قلوبنا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم. يتسابق كثير من الناس ليثني عليهم الكبار، أو ربما يذكرونهم في حديثهم، وربما تباهى بعضهم أن أحدهم يعرفه ويدعوه باسمه، لكن الشرف الحقيقي والمنزلة العالية إنما هي لمن يذكره الله عز وجل. فاذكروني أذكركم. في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. متفق عليه. أي عبارة وأي بلاغة وأي لسان وأي قلم يمكنه أن يصف هذا الثواب أو يتحدث عن هذه المنزلة العظيمة؟ هذا العبد الضعيف الخطاء المسيء، هذا العبد الذي يغلق الناس دونه الأبواب، يسخرون منه، لا يلقون له بالا ولا يقيمون له وزنا، يذكره الله عز وجل؟ أين أولئك الذين يهينون أنفسهم للتقرب من المخلوق؟ أين من يبيعون كرامتهم ليرضى عنهم بشر؟ أين من يسخطون خالقهم ليرضى المخلوق؟ يكفيك عزا وشرفا وفخرا ومكانة أن يذكرك الله العظيم الأعلى، عطاء مديد وخير لا ينفد. اختر ما شئت أن تذكره في نفسك فيذكرك في نفسه تبارك وتعالى، أو تذكره في ملأ فيذكرك في ملأ خير منهم. عبادة يسيرة لا تكلفك إلا تحريك على عضلات لسانك بأنقى وأطيب وأطهر عبارة تثني فيها على من خلق وأحسن لك وشرفك أن تكون عبدا له. الناس اليوم في مجالسهم لا يملون من الحديث وترداد الكلام، يقضون ساعات طويلة بفائدة أو بدونها، بجد أو بهزل، الحروف هي نفسها. يختار اللسان بين أن يفرط في اللغو وقول الزور أو أن يتعطر ويتطهر بذكر مولاه وخالقه سبحانه وتعالى، فيشرفه مولاه عز وجل بأن يذكره في نفسه أو في الملأ الأعلى. وحين يذكر المؤمن ربه بقلبه أولا ثم بلسانه ثانيا ويستحضر هذا المعنى العظيم، يذوب حياء من خالقه ومولي نعمته، يستحضر تقصيره في جنب خالقه وعقوقه لمولاه، فيرق قلبه ويتقلب بين رجاء رحمة ربه والأنس به والطمع بإحسانه وفضله وجوده، وبين الخوف والوجل منه والانكسار والذل بين يديه، وذلك كله من أعظم ما يصلح القلب ويغسل درنه ويزيل قسوته. وفي محكم التنزيل وصف لهذين المقامين وتلك الحالتين: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه حال، أما الحال الأخرى فيصفها قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولذلك يكيد لنا عدو أبينا وعدونا، يسعى لأن ينسينا ذكر خالقنا تبارك وتعالى لنكون من حزبه. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. اجتهد أخي، اجتهدي أختي، أن نكون ممن يذكرهم الله عز وجل، وإياك وإياك من سبيل من قال عنهم سبحانه: نسوا الله فنسيهم. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين له كثيرا والذاكرات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأحبكم في الله أجمعين. نعود إلى هذه الآية الكريمة من سورة الحجرات. واعلموا أن فيكم رسول الله. الله يبين لك أن في أنفسنا، يعني في أرواحنا، في قلوبنا، في حياتنا، في كل حركة، في كل سكنة، يعني ما ترك لنا صلى الله عليه وسلم فرصة من حياتنا إلا وعبأها بهدي وسنة وخير وأجر وثواب، لأن فينا ومنا وعايش معانا في كل حياتنا. يعني أي شيء علمني أنت تذكر لي ما فيه هدي من الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، يعني حتى هاي شربة الماء، يعني أمسكها باليمين، نقول بسم الله، نشربها 3 جرعات، بعدها الحمد لله، إن الله يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أو شرب الشربة فقال الحمد لله، هذا ماي زمزم، إذا شربت أدعو بدعاء خاص فيه، اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. الله، كل شيء علمنا، ولا نتنفس في الإناء وتنفس خارج الإناء، كل هذا بشربة ماي، كل هذا بشربة ماي. إذن ما بقية الحياة كلها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر النتيجة لعنتم. وأنت يعني أيها الحبيب اللبيب، رب الأسرة، المسؤول في العمل، انتبه، قد يعني تأتيك أمور إذا على طول صدقت وتفاعلت هذا فيه خطر، الحقيقة فيه خطر. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني يمكن موظف قاعد يحفر لزميل له، وبعدين يروح للمسؤول ويفتري عليه، لو صدقه ظلم هذا الإنسان، ويأتي يوم القيامة ظالم ويوقفه الله، ويأتي بالمظلوم ويقول للظالم لا تتكلم، ثم يتقدم المظلوم يأخذ حقه. العنز الجماء والعنز القرناء ينتطحان يوم القيامة، لأن القرناء نطحت الجماء فيحولها الله قرناء فتأخذ حقها. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي بالعدل، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فأنت يا الوالد الكريم، الجد الكريم، المسؤول الكريم، الوزير الكريم، الحاكم الكريم، تركد وتثبت وتبين، ولا تأخذ الأمور بعجلة يقع ما لا نحمد عقباه. لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. شوف، يعني الصيام جوع وحر وظمأ وتعب، لكن الناس يقولون يا ليت العام كله رمضان، وينتظرون باحتفال وحب وشوق. والله عجايب، أحد يحب الجوع والعطش والسهر والظمأ؟ قال لا، القضية ليست هكذا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هناك تحبيب وهناك تزيين، وانظر إلى بكاء الناس في وداع رمضان، شيء عجيب، هذا كله من التحبيب ومن التزيين أيها الأحبة. وأيضا شوف أبو البنيات
يعني يسعى ويتعب والأواء وضراء ويروح يركض ويودي المدارس ويودي الجامعات ويتعب في ذلك، كل هذا يا حلوة على قلبه، ويقول يا ربي بلغني في أهلي في بنياتي وفي عيالي. يقول ابن الحلال حط سائغة وديهم. يقول لا لا لا، ما دام أنا بعافيتي وبصحتي أنا اللي أودي وأنا اللي أجيب. يا سلام. إذن هذه الآية الحقيقة تنبسط على حياتنا اليومية. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ولهذا تجد الشاب الغافل اللي فجأة يعني وقع في خطيئة، وقع في خطأ غير مخطط له، تلقاه يبكي ويندم ويتحسف، ويمكن توبته هذه من هذا الذنب الذي سواه ترفعه إلى أعلى درجات الجنة. نعم أيها الأحبة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

0: خطاك نسيج،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5، 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة

0: التوحيد الإسلامي معكم نواصل المسير.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلما طال الأمد على الناس بينهم وبين مصادر الهداية الإلهية قست قلوبهم ونسوا ربهم وصنعوا لأنفسهم آلهة أطاعوها وعبدوها. وكان من رحمة الله بالناس أن يبعث الرسل تترى لتعيد الناس إلى صراط الله المستقيم. لقد عبد الناس فيما عبدوا من دون الله بشرا مثلهم أو حجرا شكلوه بصورة معتقدهم، أو عبدوا آية من آيات الله الكونية ونسوا المكون لتلك الآيات. فقوم نوح عبدوا آلهة ذكرها الله تعالى في القرآن بقوله في سورة نوح عليه السلام: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقوم إبراهيم كانوا يعكفون على أصنام من الحجارة صنعوها بأيديهم أو اشتروها ممن صنعوها، فحطمها خليل الله إبراهيم عليه السلام بعد أن جادل قومه وأباه في شأنها، واحتدم النزاع بين إبراهيم وقومه، فهدده أبوه بالرجم والنفي والطرد من البيت، وحكم عليه قومه بالموت حرقا بالنار لأنه حطم آلهتهم التي سألهم عن الحكمة من عبادتها. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هل تسمعكم إن دعوتموها أو تنفعكم إن سجدتم لها أو تضركم إن هجرتموها؟ وذكر الله تعالى ذلك في القرآن. وكان جواب قومه: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ولكنهم على الرغم من إقامة الحجة عليهم أصدروا الحكم عليه بالإعدام. وقد سجل القرآن ذلك الحكم فقال تعالى حكاية عن تصميمهم وإرادتهم: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وعبد الناس في أيام إبراهيم عليه السلام الكواكب، فراح يحاورهم بالأسلوب الاستقرائي للوصول إلى قناعة بأن شيئا من تلك الكواكب ليس بإله ولا برب. حينما قال إبراهيم في نهاية الحوار، وكان آخر الحوار الحديث عن الشمس وهي أكبر الكواكب المنظورة، فلما أفلت الشمس وغابت قال إبراهيم لقومه: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. واحتار نمرود بابل بما يواجه به خليل الرحمن، واستدعاه إلى مجلسه، وكان نمرود متألها، فأسأله إبراهيم منكرا عليه الدعوة لإله لا يعرفه نمرود. قال نمرود لإبراهيم: من ربك؟ فأجابه إبراهيم: الذي لم يخضع للإله نمرود قال ربي الذي يحيي ويميت، وادعى نمرود أنه هو الذي يحيي ويميت، ولكن على طريقة المجرمين الذين يعبثون بأمن الناس وحياتهم فيقتلون حينا ويعفون حينا آخر. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يقطع حجة نمرود، فأخبره بأن الله يأتي بالشمس من المشرق، وطلب من نمرود عدو الله أن يأتي بها من المغرب. فلزمت الحجة نمرود وصمت مبهوتا وأقر بعجزه. إن أمثال هذه القصص التي سردها القرآن على المؤمنين إنما تريد أن تعرف بالله الحق، فليس الإنسان بإله مهما بلغ ذلك الإنسان من العظمة في الملك والجبروت، أو مهما بلغ من الطهر والقداسة. فالألوهية ليست من صفات الناس، ولكنها ادعاء يجب ألا يصدق، وإلا تحول الإنسان والمجتمع الإنساني إلى رهط من العبيد للجبارين من الناس، أو لواهمين مسلوبي العقول والأفهام أمام قداسة إنسان أو جمال صورة. وكما أنكر الله تعالى أن يكون فرعون إلها، كذلك أنكر في نفس القرآن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، لأن هؤلاء لم يخلقوا شيئا، بل ولا يملكون لأنفسهم نفعا أو ضرا، بل ولا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا. وقد حدد الله تعالى للناس حدودا يعرفون بها ربهم، لا يمكن أن يدعيها أحد من دون الله، تلزم الجميع الحجة وتنهي الصورة الوثنية بكلام فصل. فالرب هو الخالق، وغير الخالق لا يكون ربا. لذلك قال تعالى في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والرب هو الذي جعل الأرض فراشا للناس يعيشون على ظهرها، وجعل السماء بناء فوقهم. والرب هو الذي أنزل الماء من السماء، وهو الذي أخرج بالماء من الثمرات فجعلها رزقا للناس. فهل يعرف الناس ندا لله أو شريكا له في هذا الخلق أو الملك؟ إن تعريف الله تعالى نفسه بالقرآن أخرس جميع الأدعياء، وحدد للناس حدودا لا يمكن لأحد أن يدخل فيها شريكا لله ولا في واحدة منها. فأكبر إنسان محتاج إلى الله في وجوده، وفي العيش على أرضه، وفي الشرب من مائه، وفي التغذي برزقه وثمراته. والله عرف نفسه بأنه نزل القرآن على عبده محمد، فمن كان شاكا بالقرآن فليأتي بمثل القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، وليتعاون مع كل أهل الأرض في الإتيان بسورة واحدة أو بمثل سورة واحدة من سور القرآن. فإن ثبت عجزه وعجز الناس عن ذلك، فعليه أن يتقي عقاب الله الذي أعده للكافرين. وهذه الآيات شاخصة في الأرقام، وأرقامها بحسب التسلسل، أي الآية 21 إلى 24 من سورة البقرة، وهي في قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فليس بعد التعريف القرآني بالله من تعريف، فكل ما ذهب إليه الفلاسفة والمتكلمون والمهتدون والضالون من تعريف يظنونه أهدى من تعريف الله بنفسه هو تقديم بين يدي الله ورسوله من المؤمنين، وادعاء لا أساس له من أهل الضلال الذين لا يعرفون أنفسهم فكيف يعرفون الله. ولولا فضل الله على الناس في وصف نفسه لهم حتى يتجنبوا عبادة غيره، لقد سأل فرعون نبي الله موسى وأخاه هارون عن ربهما، فقال القرآن في الجواب على لسان الرسولين الكريمين: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وسأل كفار مكة رسول الله أن يصف لهم ربه، فأنزل الله تعالى على رسوله سورة الإخلاص وصفا من الله تعالى لنفسه على قلب محمد، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إنه الأحد الذي لا شريك له، والصمد الذي لا يستغني عنه أحد، والذي لم يتخذ زوجة ولا ولدا، وليس له والد، لأن الولادة والوالدية هي ثمرة الزوجية. والله أحد لا زوج له ولا شبيه له، وهو المستغني ولا يستغنى عنه. فهل تعرفون موصوفا بهذه الصفات إلا الله؟ إن من نعم الله علينا أن يعرفنا بخالقنا حتى نعرف أننا مخلوقون، ولولا فضله علينا ما عرفنا أنفسنا ولا مهمتنا التي من أجلها خلقنا ولا مصيرنا الذي نؤول إليه. ولكن رحمة الله تعالى وحدها هي التي كشفت لنا أسرارا من الغيب كان يستحيل على الإنسان أن يكتشفها أو أن يستشفها، لأنها خارجة عن حدود قدرته وحدود علمه. لذلك كان الفارق بين المؤمنين والكافرين هذه النقطة، ألا وهي الإيمان بالغيب، والتي هي أول صفات المؤمنين المتقين في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. اللهم مزيدا من الهدى بالقرآن نتعرف به على ربنا وخالقنا ورازقنا وهادينا ومحيينا ومميتنا وناصر المؤمنين منا وحامد الشاكرين ومعاقب المذنبين ومعذب المجرمين وهو ملك يوم الدين. نسألك الهداية إلى صراطك المستقيم حتى لا تضل بنا صراط المغضوب عليهم أو نسلك دروب الضالين. أنت الهادي فلا هادي سواك، اهدنا لما فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة، ولا تشغلنا عنك إلا بك أو بطاعتك التي هي الانشغال بأمرك، حتى لا نرائي في صلاتنا أو زكاتنا أو جهادنا. اجعلنا من أهل الإخلاص الذين يصبرون على الحق وعلى العذاب في سبيل الله، ويسلكون طريق الجنة ولا يعبؤون بالمكاره حينما يشتاقون إلى دار النعيم في مقعد الصدق عندك يا مليك ويا مقتدر. ارحم ضعفنا وقوي إيماننا، واملأ الأرض بالحق نورا، وبدد ظلمات الكفر بجهادنا لنشر دينك في العالم ولإعلاء كلمتك، حتى تكتبنا وتحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وطهر قلوبنا من الشرك الأصغر والأكبر، فلا نعمل عملا من أجل كسب العاجلة في ضياع الآخرة، ولا نقدم حبا على حبك حتى تكون أحب إلينا من آبائنا وأبنائنا وأمهاتنا وأقوامنا وأحزابنا وأزواجنا وطوائفنا، وحتى نبغض الكفر حتى يؤمن أهله، وأن نحب المؤمنين ولو كانوا من قبل كافرين. وهيئ لنا العلماء الأمناء الذين يهدون بهديك وهدي نبيك بعيدا عن الضلال، وجنبنا ضلال المنافقين من العلماء والظالمين من الحكام والمرائين الغشاشين من الأصدقاء والأقرباء، حتى لا نرى في ضال أخا لنا ولا في مؤمن عدوا لنا. وكن معنا واهدنا ويسر الهدى لنا، فإنك أنت الحق وأنت الهادي إلى صراط مستقيم. لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وأنت أحكم الحاكمين، والحمد لك في كل آن وحين. والسلام على من اتبع الهدى وخشي الرحمن بالغيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. لنستمع الآن إلى عناية الله تعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في طفولته. نشأ عليه الصلاة والسلام مع يتمه مرعيا برعاية الله تعالى، مهذبا أحسن تهذيب، عفيفا أديبا أمينا، حتى عرف بين أهله وقومه بذلك، ونال إعجابهم وحبهم، فأكبروا أدبه وخلقه. كان أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرب إلى صبيانه بصحفتهم، محل الأكل، إناء طعامهم، فيجلسون وينتهبون، ويكف رسول صلى الله عليه وسلم، يكف عنهم فلا ينتهب معهم، ما يأكل بالطريقة هديك. فلما رأى ذلك عمه عزل له طعامه على حدة. قال أصحاب السير: عاش صلى الله عليه وسلم ولم يكن له مؤدب ظاهر يعتني بتثقيفه أو مرب معروف يتولى تهذيبه إلا سلامة الفطرة على الفطرة، وسمو الغريزة، وطهارة العقيدة، والاعتصام بالفضيلة. ولم يكن صلى الله عليه وسلم في نشأته جاريا على المألوف في الصبيان من تأثير عقولهم ونفوسهم بما يرون ويسمعون ويحسون في بيئتهم. ولو جرى الأمر على ذلك لشارك قومه في تعظيم الأصنام وعبادتها، ولنغمس في ضلالات الوثنية وأوهامها، ولكن عناية الله تعالى قد تكفلت بتربيته، فنشأ على أكمل ما تتحلى به النفوس من جميع الصفات وحميد الخصال، ولم يسجد لصنم من الأصنام قط، ولم يشارك قومه في عيد من أعيادها، ولم يذق لحوم قرابينها. ولا عجب، فقد حدث عن نفسه فقال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. هكذا قال الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، اسم الكتاب بداية ونهاية. قال محمد بن إسحاق: شب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر، يكلأه الله ويحفظه ويحوطه من أدناس الجاهلية لما يريد من كرامته ورسالته، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانا وأبعدهم عن الفحش والأخلاق الفحوش التي تدنس الرجال تنزها وتكرما حتى ما سمي في قومه إلا الأمين، وذلك لما جمع الله تعالى فيه من الأمور الصالحة. وكان عليه الصلاة والسلام كان يحدث عما كان الله يحفظه به في صغره من أمر الجاهلية، فيقول: لقد رأيتني في غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض ما يعلم يلعب الغلمان، كنا قد تعرى بل بالزلط وأخذ رزاءه وجعله على رقبته إزاره يحمل عليه الحجارة، فإني لا أقبل معهم كذلك، وأذكر من نعم مرضي هذا طريق هذه مرض. ثم قال: شد عليك إزارك. قال: فأخذته فشددته عليه، ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي عمها وإزاري علي من بين أصحابي. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المقتدر. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هو ربنا القادر المقتدر، ذو القدرة العظيمة، المسيطر بقدرته البالغة على خلقه وعلى كل من أعطاه حظا من قدره. وجميع المخلوقات والكائنات كلها مقهورة لله، خاضعة لعظمته، منقادة لإرادته. فجميع نواصي المخلوقات بيده، لا يتحرك منها متحرك ولا ينصرف متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن قدرته واقتداره أنه خلق الخلق ثم يميتهم ثم يحييهم ثم إليه يرجعون. ومن آثار قدرته سبحانه أننا نرى الأرض هامدة، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ومن آثار قدرته ما أوقعه بالأمم المكذبة والكفار الظالمين من أنواع العقوبات وحلول المثلات، وأنه لم يغن عنهم كيدهم ومكرهم ولا أموالهم ولا جنودهم ولا حصونهم من عذاب الله من شيء، لما جاء أمر ربك. ومن آثار قدرته ما ذكره في كتابه من نصره أولياءه على قلة عددهم، ونصرهم على أعدائهم الذين فاقوهم بكثرة العدد والعدة. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المقتدر، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الظهر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم. يتسابق كثير من الناس ليثني عليهم الكبار، أو ربما يذكرونهم في حديثهم، وربما تباهى بعضهم أن أحدهم يعرفه ويدعوه باسمه، لكن الشرف الحقيقي والمنزلة العالية إنما هي لمن يذكره الله عز وجل، فاذكروني أذكركم. في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. متفق عليه. أي عبارة وأي بلاغة وأي لسان وأي قلم يمكنه أن يصف هذا الثواب أو يتحدث عن هذه المنزلة العظيمة؟ هذا العبد الضعيف الخطاء المسيء، هذا العبد الذي يغلق الناس دونه الأبواب، يسخرون منه، لا يلقون له بالا ولا يقيمون له وزنا، يذكره الله عز وجل؟ أين أولئك الذين يهينون أنفسهم للتقرب من المخلوق؟ أين من يبيعون كرامتهم ليرضى عنهم بشر؟ أين من يسخطون خالقهم ليرضى المخلوق؟ يكفيك عزا وشرفا وفخرا ومكانة أن يذكرك الله العظيم الأعلى، عطاء مديد وخير لا ينفد. اختر ما شئت أن تذكره في نفسك فيذكرك في نفسه تبارك وتعالى، أو تذكره في ملأ فيذكرك في ملأ خير منهم. عبادة يسيرة لا تكلفك إلا تحريك على عضلات لسانك بأنقى وأطيب وأطهر عبارة تثني فيها على من خلق وأحسن لك وشرفك أن تكون عبدا له. الناس اليوم في مجالسهم لا يملون من الحديث وترداد الكلام، يقضون ساعات طويلة بفائدة أو بدونها، بجد أو بهزل، الحروف هي نفسها. يختار اللسان بين أن يفرط في اللغو وقول الزور أو أن يتعطر ويتطهر بذكر مولاه وخالقه سبحانه وتعالى، فيشرفه مولاه عز وجل بأن يذكره في نفسه أو في الملأ الأعلى. وحين يذكر المؤمن ربه بقلبه أولا ثم بلسانه ثانيا ويستحضر هذا المعنى العظيم، يذوب حياء من خالقه ومولي نعمته، يستحضر تقصيره في جنب خالقه وعقوقه لمولاه، فيرق قلبه ويتقلب بين رجاء رحمة ربه والأنس به والطمع بإحسانه وفضله وجوده، وبين الخوف والوجل منه والانكسار والذل بين يديه، وذلك كله من أعظم ما يصلح القلب ويغسل درنه ويزيل قسوته. وفي محكم التنزيل وصف لهذين المقامين وتلك الحالتين: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذه حال. أما الحال الأخرى فيصفها قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولذلك يكيد لنا عدو أبينا وعدونا، يسعى لأن ينسينا ذكر خالقنا تبارك وتعالى لنكون من حزبه، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. اجتهد أخي، اجتهدي أختي، أن نكون ممن يذكرهم الله عز وجل، وإياك وإياك من سبيل من قال عنهم سبحانه: نسوا الله فنسيهم. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين له كثيرا والذاكرات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. من الآداب النبوية والسنن المنسية مجموعة حركات للجسد كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيعملها ليه شكل معين، زي قعدته لما كان بيشاور ازاي، كان بيبتسم شكل ابتسامته ازاي. انت محتاج تعرف الحاجات دي اولا، لان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في معتقدنا وارقى الناس واجمل الناس، الذي قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. ثانيا، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل الحاجات دي، ولما أنت تعملها أنت نفسك هتحس بأثر في روحك لما تعملها بنية تأديب النبي والسير على سنة النبي، غير أنها تعمل ارتقاء في شخصيتك، لأن الجزء من شخصية البني آدم والانطباع اللي بيسيبه عند الناس من شكل حركات الجسد. أقول لك مثلا هما ستة. الشيء الأولاني أو الميزة الأولانية في حركة جسد النبي طريقة المشي. سيدنا علي بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب. صبب يعني منحدر، وانت نازل من منحدر بتبقى جسمك متماسك جدا. مشيته العادية في الأرض المستوية جسمه كان بيبقى متماسك، وكان حتى برضو الصحابة يقولوا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى مجتمعا ليس فيه كسل. لما تمشي تلاقي واحد بيكحد برجله في الأرض أو عارف أعضاؤه متسابة كده منه، لا تشعر بجديته. أما الشخص اللي مشيته فيها سكون وهدوء لكن فيها جدية، زي بالضبط اللي بقولك نازل من منحدر فجسمه كله متماسك كده. أنت ممكن تقول هو ده يعني عادي يعني مش فرقة، لا بتفرق. يا معلمونا في بعض الكورسز اللي بتتكلم عن الذكاء الاجتماعي، وخدتها زمان خالص في كورس في المبيعات، ازاي تبقى ماشي ماشية تدي الانطباع الجيد. هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دي بقى هيئته، مش مسألة ان النية ترك انطباع، هو اصلا خلقة ربنا كده في ارقى واحلى صورة. فده المشية اللي جسم متمالك. الهيئة التانية من هيئات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هي القعدة. النبي كان ليه تلات قعدات، انا بتكلمك طبعا لو انت قعدت على الارض يعني، لان زمان كان اغلب القعدات على الارض. القعدة الأولانية هي القرفصاء، اللي هي قعدة التشهد. والسيدة أحد الصحابيات تقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس القرفصاء جلسة المتخشع فأرعدت من الفرق، من كتر ما النبي قاعد القعدة بتاعت التشهد دي وناظر كده في الأرض خشوع، فأنا جسمي ترعش من هيبة النبي. فلما رآني قال يا مسكينة عليك السكينة، قال فذهب عني ما وجدت. الجلسة الثانية اللي كان النبي بيقعدها، الصحابة كانوا يوصفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد الفجر متربعا حتى تطلع الشمس، تبقى قاعد مربع، ما برضو كده إيه الظهر مفروض ومربع. لو أنت بتقعد القعدة دي افتكر أن دي قعدة النبي، فاستحضر النبي كده واستحضر أنك أنت بتتشبه بسنته، تؤجر وانت قاعد القعدة دي. القعدة الثالثة اسمها الاحتباء، ودي انت بتشوفها الناس قاعده في صلاه الجمعه، انه يبقى ماسك ايديه كده وركبتين وكده، بحيث انه يبقى قاعد والركب كده هو ماسكها، مش عارف اعملها وانا قاعد على الكرسي يعني، ماسكها كده قاعده المشهوره جدا، بحيث تبقى جسمك كله متمالكه وركبك طالعه كده وانت ماسك ايديك. كان النبي عليه الصلاه والسلام كثيرا ما يجلس جلسه الاحتباء. هتعمل ايه لما تقعد الاعداد دي؟ يبقى استحضر النبي كده وافتكر انك انت بتعمل زيه. اما حركه الجسد الثالثه النبويه هي نظرات العين والتبسم. الأصل إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان وجهه مبتسم. سيدنا جرير بن عبد الله بيقول كده، بيقول ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلمت، من ساعة ما أسلمت عمره ما رفض يقابلني أو جيت أقابله معرفتش، على طول قادر أشوف. ما حجبني منذ أسلمت وما رآني إلا تبسم. والصحابة يقولوا كده كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تبسم في حديثه، وش المنور المبتسم اللي كان يقولوا عليه، وكان النبي إذا ابتسم كأن وجهه قطعة قمر. ومع الابتسامة كان النبي بيعمل حاجة في نظرات عينيه، وهو توزيع نظرات عينيه على الكل. حتى الصحابة يقولوا كده وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي جلساءه كلهم بنصيبه من نظرته حتى يظن كل واحد أنه أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده بالنسبة للابتسام. السنة الرابعة في حركات النبي هي الإشارة. كان سيدنا النبي ما يشاورش بصبعه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها. سيدنا علي بن أبي طالب يوسف إذا تعجب قلب قاعد يقلب إيديه كده، وإذا خاطب الناس ضرب بإبهامه اليمنى على راحة كفه اليسرى. من ضمن حركات جسد النبي هو بيتكلم، إنه كان بيتكلم هو بيعمل كده صلى الله عليه وآله وسلم. أما السنة الخامسة في سنن النبي عليه الصلاة والسلام هي سنة الالتفات بجسمه كله. كان صلى الله عليه وسلم لو ندهته ما يبصلكش كده ولا يبصلك كده مثلا انت بتتكلمه من وراه، بل كان إذا التفت التفت بكليته، يعني يلفلك بجسمه كله حيث يبقى وجهه وصدره تجاهك عشان تاخد 100% اهتمام وتقدير من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحركة السادسة والأخيرة من سنن حركات جسد النبي عليه الصلاة والسلام هي الضحك. وكان أكتر ضحك النبي كما يقول الصحابة التبسم. والتبسم إنك تضحك فأسنانك تبان من غير ما أسنانك تبعد عن بعض. والسيدة عائشة بتقول ما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت لهاته أو لهاته. اللها هي حتة اللحمة اللي نازلة من فوق كده، فتضحك فيبقى بقك مفتوح على الآخر. حتى لو ضحك صلى الله عليه وسلم ضحكة كبيرة كان بيضحك وفمه يتفتح لغاية ما تبدو الدروس اللي ورا، اللي هي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه الدروس الخلفية. فكان أغلب ضحكة النبي التبسم أو البسمة الكبيرة اللي بيظهر فيها دروس النبي الخلفية صلى الله عليه وسلم. كل دي سنن، ما بقولكش إن الضحكة العالية اللي بق فيها مفتوح حرام. كلمك على هيئات النبي اللي فيها أشرف وأشيك وأرقى تصرفات ممكن يتصرفها إنسان وهو خير البشر عليه الصلاة والسلام.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. غزوان ابن غزوان.

عن الرقاشي، قال: كان أصحاب غزوان يقولون: ما يمنعك من مجالسة إخوانك؟ فيبكي عند ذلك ويقول: إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي. ما يمنعك من مجالسة إخوانك؟ يقول: إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي، يعني في مجالسة الله. هلا يا أخوان، العزلة خير من صاحب السوء، والصاحب الخير خير من العزلة. العزلة تعود لحالك خير من أن تجالس صاحب سوء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الحديث محفوظ لديكم، بيتحدث عن الصاحب السيء والصاحب الجيد. بس اللافت أن الرواية الصحيحة في هذا الحديث جاءت بلفظ الجليس، مثل الجليس الصالح وجليس السوء. وجليس يشير إلى جلسة واحدة، الصاحب تصاحبه لفترة طويلة، بس الجليس ربما تجلس معه جلسة واحدة. يعني نسأل الله السلامة، مرات واحد بيقعد مع جليس سوء جلسة واحدة، بيحكي هداك قصة، بيحكي قضية، بيحكي أمر، سبحان الله تعلق في قلب هذا الجليس من جالسه، ولاحقا هذا الخاطر يستدعى، وبعدين بيبدأ بهم فيه وبيفكر فيه وبيعزم عليه من أفى جلسة. ونفس الشيء الصاحب الصالح أو الجليس الصالح، مرات بتجلس جلسة مع جليس صالح بيحكي كلمة فتقع في قلبك موقع القبول، لاحقا تستدعيها من خواطرك وبتبدأ يعني تهم بها وتعزم عليها، وربما يتغير مجرى حياتك من أفى جلسة، إما بالخير وإما بالشر. لذلك اجتهدوا يا شباب يا رجال يا أيها الإخوة والأخوات، ألا تجالسوا إلا أهل الخير ما استطعتم. هلا بيبقى طيب، بس أنا بحياتي طبيعة حياتنا نحن يعني نخالط أهل الخير بالعمل يعني ونخالط أهل الشر. نصيحة: لتكن علاقتك مع أهل الشر الذين تحتاج إلى مجالستهم كحاجتك لقضاء الحاجة. يعني بقضاء الحاجة الواحد قديش يجلس؟ بمقدار ما هو مضطر لهذا الأمر ثم يخرج. نصيحة: في اختلاطك مع أهل الشر لا تختلط إلا يعني بمقدار الحاجة، لأنه يا أخي الله وكيلك حتى يسلم إيمانك، خاصة في الزمن الصعب. يعني واحدنا عم يعمل أوراد وأذكار ودروس وصيام وقيام بس مشان هيك يسلم إيمانه، فأنا ماني مستعد بعد هذا الجهد أعد لي جلسة أسهر مع واحد شرير سيء لا سمح الله يوقعني في هلكة. هذا أمر. هلا أمر ثاني، طيب إذا نحن أهل الخير دائما قعدنا مع بعضنا، طيب أهل الشر مين بده يجيبهم للخير؟ يعني كمان نحن بدنا نبلغهم لهدون. إذا أنت تعرف سباحة الإنقاذ أنقذ غريق، أو من هو شارف أو مشارف على الغرق. إذا ما بتعرف سباحة إنقاذ وشفت واحد عم يغرق، نصيحة: لا تقرب، خليك بعيد. لو أخي بس هو عم ينادي عم يستغيث يا أخي، عم بيقول يا أهل الله ساعدوني أنقذوني. أخي إذا ما بتعرف سباحة إنقاذ لا تقرب، لأنه منكون بغريق منصير بغريقين، بغرقك هذا. فهلأ طيب نحن ما بدنا نشتغل بالدعوة إلى الله مع هؤلاء أمبلا، بس تصير متدرب على سباحة الإنقاذ، بس أنت تنضبط وتلتزم التزام جيد وتتعلم فنون الدعوة وتصاحب الدعاة، بعدين هم يرسلونك وبيرسلونك على هوا حجمك. يعني أول شيء بتنقذ اللي على الفايشين هدول قريب الشاطئ يعني، بعدين بيخلوك تغمق، بعدين تغمق، بعدين بيقول لك أخي وين ما بدك روح روح. فنصيحة يا شباب، الأصل أن لا تجالسوا إلا أهل الصلاح، حتى لو ما وجدتم أهل صلاح فالعزلة خير. هذا أمر. الأمر الثاني: سواء كنت مع أهل الخير أو كان غيرك مع أهل الشر، أنت بحاجة إلى فترات تخلو بها بربك.
يعني العزلة والخلوة مع الله عز وجل هذا جزء من برنامج الإنسان المسلم اليومي، وجزء من برنامجه الأسبوعي، وجزء من برنامجه الشهري، وجزء من برنامجه السنوي، وجزء من برنامج حياته. أما جزء من برنامجك اليومي فأنت هلأ لما بتجي بعز الظهر الساعة 1 الظهر بينادي عليك المؤذن الله أكبر الله أكبر، فبتدير ظهرك لهالعباد وتلتفت إلى قبلتك وتخلو بربك الله أكبر، كبر تكبيرة الإحرام. هلأ بيجي ابنك بيحاكيك ما بترد عنه، بيرن الجوال ما بترد عنه، شايف أنت تخلو بربك عم تحكي مع ربك. هلأ بس أنا أريدك أن تستشعر هذه الخلوة مع الله عز وجل، أريدك أن تطيلها. يعني الصلاة قبل الصلاة عدلك شي 5 دقائق، بعدين صلي السنة القبلية والسنة البعدية، وبعد صلاة الفرض ساوي تسبيحاتك، ادعو ربك، يعني ما هيك تجعلها سلوى مشان يكون في لحظات يعني ترتفع فيها روحك إلى السماء، مو كلها بالأرض بعنا واشترينا وأكلنا وشربنا ووعدني وإجا وما إجا ورن التليفون وبعث لي اس ام اس وبعث لي رسالة واتس. لك يا أخي بدك هيك 10 دقائق تصعد روحك إلى ربك. بقى هي جزء من هذه الخلوة، جزء من برنامج الإنسان المؤمن. كل يوم عنده 5 أوقات، هذه مفروضات. بعدين أنت مسلم صرت ملتزم، لك التزام في طريق، في عندك ورد يومي من الأذكار، عندك كل يوم 1000 1000 1000 5000، هدول بدهم وقت. يعني أنا بدي أمسك مسبحتي وأقعد يا أخي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، رن التليفون ما حبرد ما حبرد، عندي ورد بدي أساوي هذا وردي اليومي أنا. فهو جزء من برنامجك اليومي وجزء من برنامجك الأسبوعي. في خطبة الجمعة تعال باكرا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من غسل يوم الجمعة اغتسل وبكر وابتكر وجاء في الساعة الأولى فكأنما تصدق ببدنة، في الساعة الثانية كأنما تصدق بشو بناقة، الساعة الثالثة كأنما تصدق بشات، الساعة الرابعة بدجاجة، الساعة الخامسة ببيضة. فإذا صعد الخطيب المنبر طوت الملائكة الصحف وجلست تستمع الذكر. بقى هدول 5 ساعات. هلأ بس هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الساعة ليست 60 دقيقة تبعنا، يعني هي فترة زمنية برها يقضى بها عمل. بس يعني إذا بدنا نقول ربع ساعة يا أخي خليهم، إذا النبي عم بيقول قبل 5 من هدول، يعني قبل ساعة وربع من طلعت الخطيب على المنبر. طيب أنا بدي أجي على الجامعة قبل ساعة وربع يوم الجمعة، شو بدي ساوي؟ ما مش هنطلع الجوال وأبعت رسائل جمعة مباركة وما بعرف شو. خلاص أخي أنا بدي أجي هلا أقعد هون أقرأ سورة الكهف، استغفر ربي سبح ربي. يا أخي في جلسة قرآن ماشي الحال، في جلسة قرآن. والأحسن أن تخلو بربك، يعني ساعة وربع هيك تستشعر فيها الخلوة بالله عز وجل. بعدين تسمع هالخطبة، بتحضر الدرس، تمضي إلى بيتك يعني معبأ بشحنة روحية. بقى هي جزء من برنامجه اليومي والأسبوعي والشهري كمان. يعني يمر عليك هذه 4 أسابيع، يمر عليك صيام 3 أيام، يمر عليك صيام 2 وخميس، والسنوي في رمضان تخلو بالعشر الأخير من رمضان تعمل اعتكاف يا أخي في المسجد. وجزء من برنامج عمرك في عمرك في خلوة. إن شاء الله شي مرة هيك بدنا نجرب يا أخي نعملكم خلوة 40 يوم. والله يا أخوان شغلة فوق الوصف، والله فوق الوصف. هيك بتفوت على الجامع اليوم بتطلع بعد 40 يوم. شو بدي أعمل 40 يوم هون؟ كله ذكر، كله قراءة قرآن، كله صلوات. يعني كيف واحد بيساوي مرات بيطلع بيساوي له ستاج ما بعرف 3 شهور، ستاج لغة بيطلع 3 شهور، بيرجع يا أخي عم يعرف يحكي. والله إذا بتفت لك خلوة 40 يوم تطلع عم تعرف تحكي، بس عم تحكي مو بهيك قرقرة، بتصير صلاتك له طعم غير، صومك له طعمه غير، برك لوالديك له طعم غير، بيصير سماعك للخطبة له طعم غير، بيصير التزامك بالمحاسبة الإسلامية له طعم غير. قلت لكم الأسبوع تبع المباراة اللي كان فيه مباراة ايمتى؟ الجمعة الماضية، من 10 أيام يعني، ب10 10. بقى المهم في رجل بده يشوف المباراة بالمحل تبعه، عنده كمبيوتر وعنده نت، فتح الصوت مكتئ، يعني صوت تعرفوا البفل تبع الكمبيوتر هيك صغير يعني الصوت،
ما بيعبي الراس يعني. جاره بيشتغل اكسسوارات كمبيوتر، راح لعن جاره قال له بدي بفلين للكمبيوتر، قال له ايه هدون، قال له قديش حقون، قال له 6000 مدري 5000، قال له طيب بس اعطيني اياهم جربهم وارجع، قال له لا بتجربهم عندي هون، يعني البفل بتجرب هون، قال له لا بدي اجربه على الجهاز تبعي، قال له طيب خده 5 دقائق وارجع، يعني هلا وعده يجرب بفل على الجهاز شو 5 دقائق. بقى هو اخده حطهم سمع المباراة كلها، وبعد ما خلصت المباراة خصوصي خسرانين كمان رجعوا للزلمة قال له أخي ما عجبوني. بقى هذا اللي انشرى من عنده عرف أنه هذا وقت المباراة أخذون، يعني قال له شوف إذا أنت كنت سمعت فيهم المباراة أنا ماني مسامحك، بدك تعطيني حقهم، وإذا ما سمعت فيهم المباراة يعني شغلت كذا أنا حب رجعهم هاتوا. هلأ بيقول لي الأخ في تفريعة تانية على القصة بس بيحكي لي شغلي، قال لي أستاذ أنا طيلة الليل ما نمت، شعر في حق لإنسان عنده، قال لي أنا ما نمت طول الليل، يجي لعندي الصبح. شايف المؤمن أخي، شوف ممكن تزل قدمه المؤمن، ما هو بشر من البشر يعني، ومرات الشيطان بيقول لك تعملها شطارة عليهم للناس، بيصير بيصير يعني أنت مالك معصوم، بس إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. شايف بيجعوا بيجعوا قلبه ما عاد بينام، في لأنه في صلة بالله عز وجل، حتى لو كان شاكيكا إذا بالشك إذا حرام ما بيقدر ينام لحتى يوصل الحق لأصحابه. هلأ في إخوان بيناتكم وأنا أعرف عدد منهم يعني إذا بتحط عنده أمانة مالية مثلا يا لطيف شو بيضل قلق مشان الله بس لا تجي تاخذها من عنده هيك بس يعطيك اياها الله اكبر ارتاح. في واحد بالعكس احب على قلبه ياخذ مصاري هالناس وبيروح بيلبس طرابيش لبعضها، بياخذ من هاد بيعطي هاد، بياخذ من هاد بيوزع على هاد. واحد بيحس في بيقول لك اخي اما حق الناس هذا مشان الله مو قدرتي انا مو قدرتي. في واحدة بتستعير مرات من اختها من جارتها قطعه ذهب بتضل قلقة هيك لحتى ترجع لها، وفي واحدة ما بتسأل. فيا شباب انت بحاجة الى خلوة مع الله كل يوم وكل جمعة وكل اسبوع وكل شهر يا سيدي وبعمرك الله يكرمنا شي مرة والله جربوا هيك تساوي لكم خلوة. احنا ان شاء الله برمضان جهزوا حالكم، برمضان في اعتكاف يعني بالعشر الاخير، خلاص اخي من هلأ يا شباب برمضان بس مو للكل، هيدا الاعتكاف بس للخاصين يعني اللي بيجتهد بقلب السنة بنخليه يعتكف، هي مو لمين من كان بتصير الاعتكاف. على كل الأحوال جهز حالك من هلأ لرمضان، فضيلي حالك خلص مشاغلك واجتهد مشان برمضان تعتكف. شوف والله شوف بعد 10 أيام من الاعتكاف في أثر للاعتكاف في القلب قوي جدا، والصح لك هيك شي مرة اعتكاف 40 يوما في له أثر كبير. فغزوان الرقاشي بيقولوا له ما يمنعك من مجالسة إخوانك، فيبكي ويقول إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي. حب هيك أنا أخلو بربي. الصالحون قالوا علامة الإفلاس الاستئناس بالناس، إذا بتشوف حالك دائما بدك تقعد مع ناس، دائما بدك تختلط بناس، دائما معناتها أنت بينك وبين الله مقطوع الأمور. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تتذكروا كان يخلو بربه في غار حراء، السيدة خديجة قالت كانت يأتيني من الهلال إلى الهلال، شو من هلال للهلال شهر يعني كامل قاعد فوق بغار حراء. هلأ أنت ما بدك تقعد بغار حراء بس لازم يكون وقت صلاتك هذا وقت يعني محترم عندك، وقت خلوتك بربك بعد الفجر هيك كلك وقت تخلو بربك قبل الفجر ببيتك في عندك بغرفتك في إرني، إنه هون بيقعد سعيد هون بيقعد خالد هون بيقعد أحمد، حتى أنت بتشتاق لهديك الإرني، تشتاق هيك بقلب النهار كل شوي بتلاقي عينك تطلع لهنيك يعني مشتاق إنك تروح تقعد هنيك. لا فكل يوم عندك مكان تتوجه به إلى ربك، هذا الصلة مع الله يا أخوان هي اللي بتخلي الأخ بيناتكم
يعني يستمر في هذا الطريق، هي بتخلي النور في صدره وفي وعلى لسانه، هي اللي بتعصمه بإذن الله بإذن الله من قطاع الطرق، هي اللي بتساعدك لما يعرض عليك المال الحرام إنك تقول معاذ الله، هي اللي بتعينك لما بتجي فتاة تعرض عليك نفسها بالحرام تقول معاذ الله. أما إذا ما في صلة بالله يصير يعني الوقوع والزلل كثير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يقوي صلتنا به، وأن يزيد محبته في قلوبنا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

المادة. تأمل سماء ونبضا وبحرا، تأمل روابي وشمسا تغيب وصبحا منور. تأمل حياة بلون الحياة، وعمرا مديدا بفضل الإله. تأمل نجوما أضاءت بليل وبدرا تجلى أنار دجى. ألا فلتقلها سبحانك ربي، خلقت الجبال، بسطت الأراضي، مزجت البحار، سبحانك ربي. وكل ضلوعي وما في يجدو، إلهي معيني وسر الوجود. بكاف ونون خلقت الحياة، ونحن إليك سنحني الجباه، وندعوك دوما بكل الجوارح، بكل خشوع سندعو الإله. ألست الكبير ونحن الصغار؟ ألست الغني ونحن إليك سنبقى نجار؟ ألست الذي قد وعدت وأنك إما دعونا أجبت؟ لمن سوف ندعو إذا ما رفضت؟ وأين سنذهب إلا إليك؟ إليك إلهي سيبقى الدعاء. سأبقى أناجي بدنيا الوفاء، وأطمع أني إليك سأمضي، وأرجو اللقاء طموحي أنت، وجنات عدن وصحبة طه، فنعم اللقاء، فنعم اللقاء.

0: على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد، إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من المحاسن في ديننا الإسلامي الوفاء، ومن أجمل الوفاء هو بر الوالدين. يعتبر بر الوالدين من الفضائل العظيمة التي تدل على طيب معدن الإنسان وعلى وفائه لمن هم كانوا سببا في إيجاده في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الوالد، الأم والأب، هؤلاء أو هذين لهما حق عند الله عز وجل عظيم. والدليل أن الله عز وجل قرن عبادته ببرهما، فألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، دليل على عظم حقهما عند الله سبحانه وتعالى. أيها الأفاضل، بر الوالدين شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل لمن هم بارين بوالديهم جعل لهم بركة في العمر، وهذا يجده الواقع ويؤيده الواقع في حياتنا. تجد أن الإنسان البار بوالديه، بأمه، بأبيه، تجد هذا الإنسان فتح عليهم باب الخير الكثير، وتجد له أيضا في صلاح أبنائه. فلذلك بر الوالدين دين، دين، فإن كنت بارا بوالديك ستجده في أبنائك، وإن كنت عاقا لهما والعياذ بالله ستجده كذلك في أبنائك. وهذا أمر مهم جدا للإنسان أن يعلمه. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. حتى وإن كان على غير ملة الإسلام فإنه لا بد أن يصاحب والده بالمعروف وبالكلام الطيب. بر الوالدين أيها الأحبة يشمل الشفقة عليهم، الرحمة بهم، الرأفة بهم، وبالأخص إذا كبرا في السن هما بحاجة إلى كلمة طيبة، بحاجة إلى هدية يهديهما الإنسان لهما، بحاجة إلى ثناء تثني عليهم، تمدحهم، تدعو لهم. إن الله عز وجل يقول يعني تدعو لهم بطول العمر في الطاعة، تدعو لهم بأن تقول لهم جزاكم الله عني خيرا، بأن أفنيتم أعماركما في تربيتي وفي توفير الحاجيات الضرورية لي. الأم قدرها كبير عند الله عز وجل، فلذلك الإنسان تجده لو رأى ما كانت أمه تعمل لم يوفيها حقها أبدا، فلذلك سهرت لكي تنام، ومرضت لكي تكون في عافيتك، وتفتقر لكي تكون غنيا. وعلى ذلك الأب قس: ضحوا من أجلك، ألا يستحقان منك أن تعطيهما لو جزء بسيط مما ضحوا فيه. فلذلك من الأمور أو صور بر الوالدين ألا تقل لهما، تنقل لهما أخبار سيئة، أخبار تثقل كاهلهم، مشاكل خارجية، مشاكل في بيتك، مشاكل مع نفسك، دائما اعكس لهم الصور الطيبة، دائما اجعل لوالديك قيمة عندك. فلذلك من الأمور المهمة جدا ألا ينشغل الإنسان عند والديه لا بجوال، لا بتواصل اجتماعي، لا بانشغال عنهم أبدا. إذا جلست مع والدك أو مع والدتك فعليك أن تجلس وكلك أو وكل البال معهم. لماذا؟ لأن انشغالك عنهم يشعرهم بعدم أهميتهم لديك. أيضا مسألة أنك تقضي حوائجهم، لا تنتظر والدك أو والدتك يطلب منك، بادر اذهب حقق ما يحتاجونه قدر الإمكان، تفقد أحوالهم، تفقد ما يحتاجونه. إذا رأيت عليه علامات الحزن أو الكآبة أو ما إلى ذلك، طيب للإنسان يذهب بوالدته أو والدته في أي أمر فيه فرح وفيه سعادة لهما. فلذلك أيها الأحبة، من الجميل جدا أن يذكر الإنسان الثناء لمن هم أهل الثناء، وما يكون من حق فهو يكون للوالدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا البر بوالدينا، وأن يجعلنا جميعا ممن يوفقون وممن يهديهم الله عز وجل إلى أخذ الأجر والثواب من ذلك الأمر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسيم.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز FM. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع، محمد رسول الله. صهيب الرومي. الذي لا يعرفه الكثير منا هو أن صهيبا لم يكن روميا، وإنما كان عربيا خالصا، نميري الأب تميمي الأم. والانتساب صهيب إلى الروم قصة ما تزال تعيها ذاكرة التاريخ. فقبل البعثة بحوالي عقدين من الزمان كان يتولى الأبلة سنان بن مالك النميري من قبل كسرى ملك الفرس، وكان أحب أولاده إليه طفل لم يجاوز الخامسة من عمره دعاه صهيبة. مضت أم صهيب مع ابنها الصغير وطائفة من حشمها وخدمها إلى قرية الثنين من أرض العراق، فأغارت على القرية سرية من سرايا جيش الروم وقتلت حراسها ونهبت أموالها وأسرت ذراريها، فكانت في جملة من أسرتهم صهيبة. بيع صهيب في أسواق الرقيق في بلاد الروم وجعلت تتداوله الأيدي، فينتقل من خدمة سيد إلى خدمة آخر. وعلى الرغم من أن صهيبا قد نشأ في بلاد الروم وشب على أرضها وبين أهلها، إلا أنه لم يغب عن باله قط أنه عربي من أبناء الصحراء. وقد زاده حنينا إلى بلاد العرب فوق حنينه أنه سمع كاهنا من كهنة النصارى يقول لسيد من أسياده: لقد أطل زمان يخرج فيه من مكة في جزيرة العرب نبي يصدق رسالة عيسى بن مريم ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. ثم أتيحت الفرصة لصهيب فولى هاربا من رق أسياده ويمم وجهه شطر مكة أم القرى وموئل العرب ومبعث النبي المرتقب. أطلق الناس عليه اسم صهيب الرومي للكنة لسانه وحمرة شعره. وقد حالف صهيب سيدا من سادات مكة وهو عبد الله بن جدعان، وطفق يعمل في التجارة فدرت عليه الخير الوفير والمال الكثير.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: ففي ذات يوم عاد صهيب إلى مكة من إحدى رحلاته، قيل له إن محمد بن عبد الله قد بعث، وقام يدعو الناس إلى الإيمان بالله وحده ويحضهم على العدل والإحسان وينهاهم عن الفحشاء والمنكر. فقال: أليس هو الذي يلقبونه بالأمين؟ فقيل له: بلى. فقال: وأين مكانه؟ فقيل له: في دار الأرقم بن أبي الأرقم عند الصفا. مضى صهيب إلى دار الأرقم حذرا يتلفت، فلما بلغها وجد عند الباب عمار بن ياسر وكان يعرفه من قبل، فتردد لحظة ثم دنا منه وقال: ما تريد يا عمار؟ فقال عمار: بل ما تريد أنت؟ فقال صهيب: أردت أن أدخل على هذا الرجل فأسمع منه ما يقول. فقال عمار: وأنا أريد ذلك أيضا. فقال صهيب: إذا ندخل معا على بركة الله. دخل صهيب الرومي وعمار بن ياسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمع إلى ما يقول، فأشرق نور الإيمان في صدريهما وتسابقا في مد أيديهما إليه وشهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأمضيا يومهما عنده ينهلان من هديه وينعمان بصحبته. تحمل صهيب نصيبه من أذى قريش وقاسى من نكال قريش ما لو نزل بجبل لهده، فتلقى ذلك كله بنفس مطمئنة صابرة، لكنه كان يعلم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره. ولما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، عزم صهيب على أن يمضي إلى صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لكن قريش شعرت بعزمه على الهجرة فصدته عن غايته وأقامت عليه الرقباء حتى لا يفلت من أيديهم ويحمل معه ما درته عليه التجارة من فضة وذهب.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: ظل صهيب بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه يتحين الفرص للحاق بهما فلم يفلح، فلم يجد سبيلا غير اللجوء إلى الحيدة. لم يمض غير قليل على رحيل صهيب حتى فطل له رقباؤه فهبوا من نومهم مذعورين، وامتطوا خيولهم السوابق وأطلقوا أعنتها خلفه حتى أدركوه. فقال قائل منهم: والله لا ندعك تفوز منا بنفسك وبمالك. فقال صهيب: أرأيتم إن تركت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فدلهم على موضع ماله في بيته في مكة، فمضوا إليه وأخذوه منه ثم أطلقوا سراحه. أخذ صهيب يغذ السير نحو المدينة فارا بدينه إلى الله. فلما بلغ قباء رآه الرسول صلوات الله وسلامه عليه مقبلا، فهش له وبش وقال: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع. وكررها ثلاثة. فعلت الفرحة وجه صهيب وقال: والله ما سبقني إليك أحد يا رسول الله، وما أخبرك به إلا جبريل. حقا لقد ربح البيع، وصدق ذلك وحي السماء، وشهد عليه جبريل، حيث نزل في صهيب قول الله جل وعز: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. فطوبى لصهيب الرومي وحسن مآب، رحم الله صهيبا وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: من الإسلام ينبثق السلام، ويبنى من مبادئه النظام، وتشرب نوره الصافي قلوب، وينهل من مكارمه الكرام. هو الغيث الذي يروي عقولا بأنقى ما يجود به الغمام. هو النهر الذي يسقي قلوبا فينمو الحب فيها والوئام. هو الإسلام فيض من يقين تطيب به النفوس ولا تضام.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا هرمة يا هرمة، وقفي وقفي.
1: شو انت مين وشو بدك؟
0: انا ابو سهم.
1: انت ابو سهم؟
0: انا ابو سهم، شو بدك من ابن سهم؟
1: انت كذاب.
0: انا كذاب؟ ماشي، لولاك هرمة ورب الكعبة لعلمتك كيف الحكي.
1: علم حالك كيف تكون محترم، مش قاطع طريق قبل ما تيجي تعلم الناس.
0: لسانك طويل انت، وانا مش جاي احكي معك، انا جاي اقول لك كلمتين. ابعدي عن طريق ابن سهم.
1: سهم مش ابنك.
0: شو اللي جرالك يا هرمة؟ كيف مش ابني؟
1: لو ابنك ما بتعلمه قطع الطريق وسرقة الناس، لو ابنك عن جد بتطلعه فارس يشرف اسمك بين هالقبائل.
0: انت جاي تعلميني كيف اربي ابني؟ هذا قارنا وربينا عليه ابن عن جد وبعد غاد. يلا حلالك ومالك معاكي، امشي، اياك تقرب هالديره هادي.
2: سمعت يا شاهر؟
3: سمعت بس ما فهمت اشي، لا منها ولا من ابوك.
2: طيب روح روح.
3: وين يا سهم؟
2: روح عليها عليها.
4: يا حرمة يا حرمة،
2: انت شو بقولولك؟
1: بقولولي ام فارس.
2: ام فارس، مش انت قلت بدك تشتغلي عندنا خدامة؟
1: ومستعدة اخدمكم في حبات عنيا.
2: ماشي تعالي وراي.
1: وحلالي ومالي
2: سيبي مكانه.
4: شاهر خذ الحلال والمال وسبقنا على الدار.

0: حي الله بيك يا ابو
1: ابو صلاح يا اخوي ابو صلاح.
0: حي الله بيك يا ابو صلاح.
1: يبدو انكم بتدوروا على اشي، تفضلوا احنا بالخدمة.
0: اسمع يا ابو صلاح، اذا ساعدتني في موضوعي راح اعطيك 10,000 دينار.
1: احنا ما بنخدم الناس بنصارى يا حابس، احنا بنخدم الله.
2: يلا يا حابس حيوفر عليه.
0: روق يا عبيد، صل على رسول الله.
2: اللهم صل على رسول الله.
0: أنا بدور على ابن المفقود من 20 سنة.
1: 20 سنة؟
0: صحيح.
1: ولا مؤاخذة لما فقد قديش كان عمره؟
0: يا دوب شهرين.
1: شهرين؟ في علامة مميزة ممكن تعرفوا منها؟
0: علامته انه اصبعه الصغير مقطوع.
1: وكيف مقطوع؟ من الله ولا كيف؟
0: الكلب اكل اصبعه واخدوه ناس واختفوا ما بينوا، وبعد هيك عرفنا من كلام الناس انه اصبعه الصغير مقطوع.
1: اسمع يا حابس، في واحد في الديره ما له ام ولا اب، اصبع مقطوع، اسمه عمر، بس اللي بنعرفه انه ولد فارس بجد ومحترم وبخاف الله وكل الديره بتحبه.
0: عن جد بتحكي؟ ابن فارس موجود؟
2: طيب يا ابو صلاح، شو اللي عرفك انه هو ابنه؟
1: الناس اللي كانوا مربينه ما كانوا خلفه، وكل البلد كانت تقول انهم راح تبنوا ولد. من وين وكيف والله ما بدري.
0: طيب دن عليه، دن عليه بسرعه، الله يخليك، دن عليه.
1: يلا قوموا.
3: انت مجنون يا بني، شو بدنا فيها جايبها؟
4: يابا هادي في وراها سر،
3: بديش اشوفها طردها، ولا بدنا اياها ولا بدنا سرها.
4: يابا بدنا نشوف ايش مالها.
3: بقول لك طردها.
4: مش مطردها، لازم اعرف الحقيقة.
3: ولك اي حقيقة؟
4: حقيقة المرأة يابا.
3: ماشي يا سهم، بدك تعرف الحقيقة روح.
0: وين يا ابو صلاح؟
1: لازم نستناه، هذا بيته.
2: هو شو بيشتغل؟
1: بيشتغل في المدينة، بس شو بيشتغل والله ما بعرف.
3: شو قصتك يا ام فارس؟
5: قصتي طويلة وحلها عندك يا ابو سهم.
3: عندي؟
5: صحيح.
3: شو اللي بدك اياه مني؟
5: بدي اسألك هالسؤال وتجاوب بما يرضي الله، ما تكذب.
3: اسألي.
5: سهم ابنك ولا ابن مين؟
3: انت مجنونة؟
5: جاوبني بكل صدق وحط مخافة الله بين عينيك.
3: هذا ابني من صلبي
5: الوحيد؟

0: صحيح.
1: اسمع، سهم ما هو ابنك ولا من صلبك.
0: نعم،
1: سهم ما هو ابنك.
0: مش ابني، وانت شو اللي عرفك؟ ابن مين يعني بدي يكون؟
1: سهم بيكون

0: هاي وصل.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: يا أخوي عمر، هذول الناس بدهم يحكوا معاك بموضوع ضروري.
1: أهلا وسهلا، تفضلوا.
2: تفضل يا حابس، مالك بنجت، فوت.
3: يابا
4: مالك يا سام؟
3: أنا سمعت كلام من فارس يابا.
4: سمعت؟ وشو سمعت؟
3: أنا ابن مين يابا؟ ابنك ولا لا؟
4: أنت ابني، أنت ابني، ابني ورب الكعبة ابني.
3: احكي الصحيح يابا، أنا مين؟
4: أنت ابني يا سام، أنت ابني، وبعد يقدر ياخدك مني يابا يا سام.
1: تفضل يا
2: اسمه حابس.
1: شو الدعوة يا جماعة؟ بدكم مني اشي؟ انا يا عمي مستعد اخدمكم بعناية.
2: تسلم عيونك يا عمر، خليني اسأل سؤال بس.
1: تفضل.
2: ممكن تحكي لي شو سبب قطع اصبعك؟
1: بصراحة يا جماعة اللي بعرفه انه وانا صغير صار في اصبعي مرض وودوني على المداوي، والمداوي قصه.
5: ومين اللي قالك؟
1: ابوي.
5: أبوك؟
1: اللي رباني يا عم حابس.
5: يعني أنت ما بتعرف أهلك؟
1: أنا اللي بعرفه أنه عمي أبو خالد هو اللي رباني، وبعد ما توفى عرفت أني أنا مش ابنه، وكل واحد في هالديرة بحكي قصتي بطريقته. ناس بيقول لقوني في الغابة، وناس بيقولوا أهلي ماتوا في الحرب، وناس بيقولوا ابن حرام. ما بعرف إشي عن تاريخي. اللي بعرف أنه أبو خالد هو اللي رباني، الله يرحمه.
5: أنت مش عمر، انت فارس. انت فارس، انت ابني. انت ابني حبيبي، ابني راس قلبي، حبيبي ابني، حبيبي حبيبي. لقيتك بعد 20 سنة.

0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.

مازلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأحبكم في الله أجمعين. نعود إلى هذه الآية الكريمة من سورة الحجرات. واعلموا أن فيكم رسول الله. الله يبين لك أن في أنفسنا، يعني في أرواحنا، في قلوبنا، في حياتنا، في كل حركة، في كل سكنة، يعني ما ترك لنا صلى الله عليه وسلم فرصة من حياتنا إلا وعبأها بهدي وسنة وخير وأجر وثواب، لأن فينا ومنا وعايش معانا في كل حياتنا. يعني أي شيء علمني أنت تذكر لي ما فيه هدي من الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، يعني حتى هاي شربة الماء، يعني شوف نمسكها باليمين نقول بسم الله نشربها 3 جرعات، بعدها الحمد لله، إن الله يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أو شرب الشربة فقال الحمد لله، هذا ماء زمزم إذا شربت أدعو بدعاء خاص فيه، اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. الله الله، كل شيء علمنا، ولا نتنفس في الإناء ونتنفس خارج الإناء، كل هذا بشربة ماء، كل هذا بشربة ماء. إذن ما بقية الحياة كلها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر النتيجة لعنتم. وأنت يعني أيها الحبيب اللبيب رب الأسرة المسؤول في العمل، انتبه، قد يعني تأتيك أمور إذا على طول صدقت وتفاعلت هذا فيه خطر، الحقيقة فيه خطر. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني يمكن موظف قاعد يحفر لزميل له، وبعدين يروح للمسؤول ويفتري عليه، لو صدقه ظلم هذا الإنسان، ويأتي يوم القيامة ظالم ويوقفه الله، ويأتي بالمظلوم ويقول للظالم لا تتكلم، ثم يتقدم المظلوم يأخذ حقه. العنز الجماء والعنز القرناء ينتطحان يوم القيامة، لأن القرناء نطحت الجماء فيحولها الله قرناء فتأخذ حقها. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي بالعدل، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فأنت يا الوالد الكريم، الجد الكريم، المسؤول الكريم، الوزير الكريم، الحاكم الكريم، تركد وتثبت وتبين، ولا تأخذ الأمور بعجلة فيقع ما لا نحمد عقباه. لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. شوف يعني الصيام جوع وحر وظمأ وتعب، لكن الناس يقولون يا ليت العام كله رمضان، وينتظرون باحتفال وحب وشوق. والله عجايب، أحد يحب الجوع والعطش والسهر والظمأ؟ قال لا، القضية ليست هكذا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هناك تحبيب وهناك تزيين، وانظر إلى بكاء الناس في وداع رمضان، شيء عجيب. هذا كله من التحبيب ومن التزيين أيها الأحبة. وأيضا شوف أبو البنيات
يعني يسعى ويتعب والأواء وضراء ويروح يركض ويودي المدارس ويودي الجامعات ويتعب في ذلك، كل هذا يا حلوة على قلبه، ويقول يا ربي بلغني في أهلي في بنياتي وفي عيالي. يقول من الحلال حط سائق يوديهم. يقول لا لا لا، ما دام أنا بعافيتي وبصحتي أنا اللي أودي وأنا اللي أجي. يا سلام. إذن هذه الآية الحقيقة تنبسط على حياتنا اليومية. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ولهذا تجد الشاب الغافل اللي فجأة يعني وقع في خطيئة، وقع في خطأ غير مخطط له، تلقى يبكي ويندم ويتحسف، ويمكن توبته هذه من هذا الذنب الذي سواه ترفعه إلى أعلى درجات الجنة. نعم أيها الأحبة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: الثالثة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة، وقد كنا في أركان الإسلام وانتقلنا إلى أركان الإيمان، والحديث اليوم عن الإيمان بالملائكة. ولكن يجب أن نعلم علم اليقين أن قضايا الدين يمكن أن توزع في ثلاثة حقول: حقل الحسيات، وحقل المعلومات، وحقل الإخباريات. أي قضية في الدين لا بد من أن تكون في أحد هذه الحقول. فالشيء الذي ظهرت عينه وآثاره طريق اليقين به الحواس الخمس أو استطالاتها مع التقدم العلمي كالتلسكوبات والميكروسكوبات، والشيء الذي غابت ذاته وبقيت آثاره أداة اليقين به العقل. هذه مهمة العقل الأولى، ترى الأثر وتستدل به على المؤثر، ترى الحكمة تستدل بها على الحكيم، ترى النظام تستدل به على المنظم. هذه مهمة العقل. شيء غابت عينه وبقيت آثاره. لذلك يمكن أن تؤمن بالله إيماناً عقلياً من خلال هذا الكون، كل شيء في الكون يدل عليه ويشير إليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ويمكن أن تؤمن بالقرآن الكريم عن طريق العقل في إعجاز، إعجازه أكبر دليل على أنه كلام الله، بل إن وقوع الوعد والوعيد أيضاً من الأدلة الناصعة على أنه كلام الله. والذي جاء بهذا الكتاب هو رسوله، انتهى دور العقل. يمكن أن تؤمن بالله وبكتابه وبرسوله عن طريق العقل. هذا الإيمان إيمان عقلي. أما حينما ترى ساعة نقول هذا إيمان حسي. في عنا إيمان حسي، في عنا إيمان عقلي. لكن قضية الملائكة من نوع آخر، غابت عينها وآثارها. ما في أي دليل مادي يؤكد وجود الملائكة إلا أن الله أخبرنا بهذا. هذا النوع من الإيمان إيمان إخباري، أو إيمان سمعي، أو إيمان نصي. أول ملاحظة، يجب أن تأخذ إخبار الله عن شيء ما وكأنك تراه. الدليل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ بربكم، في واحد من هؤلاء الحاضرين رأى بعينه ما فعل الله بأصحاب الفيل؟ لا نحن ولا من قبلنا، بل ولا حتى رسول الله رأى ذلك. ألم ترى؟ استنبط العلماء من هذه الآية أن الخبر الإلهي يجب أن تأخذه وكأنك تراه، لأنه ومن أصدق من الله حديثا. خالق الكون يخبرك عن وجود الملائكة. مثلاً إذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني، الآية هذا فعل ماضي، الأمر لم يقع بعد، هذا يوم القيامة. قال يجب أن تأخذ إخبار الله عن المستقبل وكأنه وقع. مثل آخر، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هذا لم يأتي، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. معنى ذلك أن المؤمن الحق في تسلسل، بعد أن آمن بالله خالقاً ومربياً ومسيراً من خلال هذا الكون الثابت الأول في العقيدة، الآن هذا الإله العظيم كمال الخلق يدل على كمال التصرف، خلق عظيم، إعجاز ما بعده إعجاز، عظمة في الخلق، في التربية، في التسيير، إله غني قدير حكيم رحيم، هذا الكون يشهد لله بعظمته. أخبرك، يعني أحياناً في أشخاص فوق الشبهات، لمجرد أن يخبرك بشيء لا تفكر أنت أن تطالبه بالدليل أبداً، موثوق، لا يكذب، مستحيل. فنحن الإيمان بالملائكة من هذا النوع، إيمان إخباري، والإيمان باليوم الآخر كما قلت لكم عدا ابن القيم إيمان إخباري، والإيمان بالجن إيمان إخباري، والإيمان بالماضي السحيق إيمان إخباري، والإيمان بالمستقبل البعيد إيمان إخباري، والإيمان بما بعد الموت من الجنة والنار إيمان إخباري. فأنت حينما تقرأ القرآن أو حينما تعالج قضية في الإيمان يجب أن تعلم في أي حقل هي. إذا كان بحقل المحسوسات دليلها حسي، إذا بحقل المعقولات دليلها عقلي، إذا بحقل الإخباريات دليلها الخبر الصادق. الآن هناك عالم الغيب وعالم الشهادة. عالم الشهادة هذا الواقع الذي نعيشه، أما عالم الغيب ما أخبرك الله به لم يقع بعد. في عالم الغيب لا تستطيع أن تضيف على الخبر شيئاً، وأية إضافة على الخبر إضافة ظنية، أية إضافة على الخبر إضافة ظنية ليست يقينية. فلذلك الله عز وجل لحكمة بالغة بالغة أخبرنا عن الملائكة بعض الأخبار، وأخبرنا عن اليوم الآخر بعض الأخبار، وأخبرنا عن الماضي السحيق بعض الأخبار، ما أخبرنا كل الأخبار، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فأنا ما لي حق أن آتي بزيادات من أفكاري ومن خيالي وأضيفها إلى عالم الغيب، أية إضافة على الإخبار إضافة ظنية لا معنى لها. لذلك المؤمن يسكت ويقف حينما يسكت القرآن. حدثنا عن قصة يوسف، إخبار، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. بعض الكتب في التفسير أخذوا من كتب بني إسرائيل إضافات وتفاصيل أضافوها على قصص القرآن، وهذه القصص وتلك التفاصيل ما أنزل الله بها من سلطان، هذه إضافات ينبغي ألا تكون. يعني الحكمة البالغة من ذلك أن الله عز وجل أحياناً يغفل تفاصيل لحكمة بالغة بالغة بالغة. يا ترى سيدنا يوسف هل تزوج امرأة العزيز بعد ذلك؟ والله لا نعلم، وينبغي ألا نعلم، لأن هذه التفاصيل لا تخدم مغزى القصة تماماً. كما لو أراد أستاذ جامعي في الاقتصاد أن يعطي درساً بليغاً في شروط نجاح التجارة، لكنه كان أديباً فصاغ هذه الشروط بشكل قصة. قال لي صديق اشترى محلاً تجارياً في مركز المدينة، موقع المحل، واختار بضاعة عليها طلب شديد غذائية مثلاً، واختار الأنواع الجيدة، وجعل السعر المعتدل، وعامل الناس معاملة طيبة، فربح أرباحاً طائلة. أراد أن يقول لهم موقع المكان مهم، نوع البضاعة، مستوى البضاعة، ما باع ديناً، المعاملة الطيبة. أم قال له طالب هذا الإنسان الذي حدثتنا عنه أهو أبيض أم أسمر؟ ما له علاقة. ما اسمه؟ أين يسكن؟ هذه التفاصيل لو ذكرت لتوهمنا أن هذا الذي حدثنا الله عنه وقع ولن يقع مرة ثانية، ولا الله قدم لنا نموذج، قدم نموذج متكرر. لذلك إغفال الجزئيات والتفاصيل وراءه حكمة بالغة بالغة، لئلا تقع في وهم أن هذا الذي حدثك الله عنه لن يقع. لا، هو وقع وسيقع وهو نموذج متكرر. لذلك قال بعض العلماء ينبغي أن تسكت حيث سكت القرآن. طيب أهل الكهف كم واحد؟ يقولون 54 وخمسة، بس الله ما حسم إن هذه التفاصيل لا تقدم ولا تؤخر. هذه التفاصيل في عرف كتاب القصة عبء على القصة لا في خدمة القصة. فالأدب مع الله أنه إذا أغفل شيئاً أن تقف متأدباً مع إغفاله، لا أن تبحث في كتب الأقدمين عن روايات باطلة. هذه اسمها في التفاسير الإسرائيليات، ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك أيها الإخوة، نحن نؤمن أن هناك ملائكة، وقد وردت في القرآن الكريم بعشرات بل ببضع عشرات الآيات. مثلاً له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله هيأ ملائكة للمؤمنين يحفظون هذا المؤمن من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر من الله. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك اليمين يكتب الحسنات وملك الشمال يكتب السيئات، وأنت في الصلاة تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا إيمان إخباري، دليل مادي ما في له، إيمان إخباري. لكن كلما عظم القائل كان خبره يقيناً، فإذا كان القائل خالق السماوات والأرض، هذا هو الإيمان الإخباري. أيها الإخوة، سيدنا جبريل ملك، ملائكة العذاب، ملائكة الجنة، ملائكة الحساب، ملائكة نزع الأرواح، نعم ملك الموت ورد ذكره. فنحن أي آية حدثتنا عن الملائكة نكتفي بها ولا نزيد عليها ولا نبحث عن شيء أغفلته هذه الآية. فالملائكة كما قال الإمام علي كرم الله وجهه، ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. فالملائكة كائنات نورانية وهبها الله العقل، لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الآن ما حكمة أن لكل مؤمن ملك يلهمه الخير وجني يوسوس له بالشر؟ أول حقيقة، لا الملك معه سلطة عليك ولا الجني معه سلطة عليك. الدليل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أيها الإخوة، مثل أضربه كثيرا، يعني إنسان توجه إلى قسم الشرطة ليشتكي على إنسان يرتدي ثياب جميلة جدا بيضاء في أيام الصيف من أغلى الأنواع، والقميص وكل لوازم هذه الثياب من أعلى مستوى، في حفرة فيها مياه آسنة سوداء، نزل في هذه الحفرة وجاء ليشتكي على جهة. سأل المحقق: هل دفعك إلى هذه الحفرة؟ قال له: لا والله، لا ما دفعني. قال له: هل شهر عليك مسدسا وألزمك أن تنزل؟ قال له: لا والله، ما فعل هذا أيضا. قال له: هل أمسكك ووضعك فيها؟ قال له: لا والله. قال له: لما تشتكي علي؟ لأنه قال لي انزل فنزلت. طيب أين عقله؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أول حقيقة، لا الملك له عليك سلطان ولا الشيطان له عليك سلطان، أنت مخير. وما في القلب من نوايا لا يطلع عليها لا الملك ولا الشيطان، أنت مخير. لكن باجتهاد، ما حكمة وجود الشيطان والملك للتحريك؟ الإنسان الله أراده متحرك، ما أراده ساكن، فهو إما أن يستجيب للملك في إلهامه أو يستجيب للشيطان في وسوسته. أما لو أنه استجاب للشيطان، هذا الفعل من صنعه ومن اختياره، لأنه أحياناً الشيطان يوسوس لمئة إنسان يستجيب واحد فقط. هذا الذي استجاب لوسوسة الشيطان هو عنده رغبة في هذه المعصية، فما أحد يضل أحد إطلاقاً. ففي أشخاص كلما ارتكب حماقة بلعن إبليس، أنا أقول له: إلعن نفسك، إبليس ما له علاقة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الآن الملائكة أحياناً تلقي في قلبك شيء: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالملائكة تلقي في روع الإنسان، الملائكة تنقل إلينا الوحي من السماء سيدنا جبريل، الملائكة تقبض أرواحنا عند الموت. لذلك يروى أن سيدنا سليمان كان عنده ملك الموت، قصة رمزية. فهذا الملك على شكل إنسان، إنه يحد النظر في أحد الجلساء بشكل يلفت النظر، فلما انقضى المجلس سأل هذا الرجل سيدنا سليمان: من هذا الذي كان يحدق بي؟ قال له: ملك الموت. فانخلع قلبه خوفا قال له خذني إلى طرف من أطراف الدنيا. فسيدنا سليمان أوتي بساط الريح كما تروي بعض الكتب، وفي بالقرآن آية. أخذه إلى بلاد الهند، هناك توفي. فلما عاتب سليمان ملك الموت، لماذا كنت تحد النظر به؟ قال له والله معي أمر أن أقبض روحه هناك، فلماذا هو عندك الآن؟ يعني ملك الموت يقبض الأرواح، سيدنا جبريل لنقل الوحي، ملائكة لكتابة الأعمال الصالحة والسيئة. الله عز وجل وظف الملائكة توظيفات لا تنتهي، يعني وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني هذه الآية تعني سرعة الضوء، يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام يقطعه الضوء في يوم واحد، لكن تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني الملائكة لها سرعة 50 ضعف عن سرعة الضوء. هذه آية متعلقة بسرعة الملائكة. أيها الإخوة، الملك يلهمك والشيطان يوسوس لك، ولا الملك معه عليك سلطان ولا الشيطان معه عليك سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لكن حكمة الملك وحكمة وجود الجن مع الإنسان كي يتحرك إما إلى خير وإما إلى شر، لأن الإنسان في الدنيا مكلف أن يتحرك ليكون من أهل الجنة إن اتخذ قراراً صائباً، أو من أهل النار إن غلبته شهوته على نوازعه الأخرى. أيها الإخوة، الإيمان بالملائكة من لوازم الإيمان بالله عز وجل، أن تؤمن بالله وباليوم الآخر وبالملائكة والكتاب والنبي، هذه أركان الإيمان. والإيمان بالملائكة يعني أحد أنواع الضبط. الملائكة مثلاً تستحي من بعض الأمكنة، في آثار كثيرة جداً تبين أن الملك كائن راقي جداً، وقد أوكله الله أن يكون معنا. فهذا الذي لا يستحي يقول عليه الصلاة والسلام، أو حينما استأجر أجيراً وخلع ثيابه وبقي عرياناً ليغتسل، قال خذ أجارتك لا حاجة لنا بك إني أراك لا تستحي من الله. فالإنسان ينبغي أن يستحي من الملائكة الذين معه، يستحي من خالقه الذي هو معكم أينما كنتم. فالملائكة الإيمان بها إخباري، والملائكة وكذلك الشياطين لا تملك على الإنسان أي سلطة، وأنت مخير، ولكن هناك حكم بالغة بالغة أحياناً من وجود الملائكة والشياطين. الشيطان يلقي في قلبك وسواساً، أنت لا تنام الليل، تذهب إلى أستاذك وتسأله يزداد إيمانك، وماذا فعل؟ قوى إيمانك من دون أن يشعر، وقوى إيمانك من دون أن يدري ومن دون أن يريد، ولا أجر له ولا ثواب. كشأن الأقوياء حينما يوظفون عند الله لخدمة دينه والمؤمنين، بشدتهم وقهرهم وبطشهم يدفعون الناس إلى باب الله. يعني في حكمة بالغة بالغة حتى من خلق الشياطين. الشيطان يؤدي دوراً إيجابياً من دون أن تشعر ومن دون أن يشعر هو. لذلك أيها الإخوة، لا بد من أن نؤمن أن الذي قاله الله في القرآن الكريم حق، وكأنك تراه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يسرنا أن نلتقي بفضيلة الشيخ مصطفى منص، عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى سابقا، عضو مجلس أمناء تجمع العلماء المسلمين في لبنان، رئيس اللقاء التضامني الوطني، في لقاء نستعرض فيه بعضا من تاريخه وتجربته في حقل الدعوة وفي الحقل السياسي بشكل عام. بداية، فضيلة الشيخ مصطفى منص، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: فضيلة الشيخ مصطفى منص، متى كانت بداية تعرفكم على الأجواء الإسلامية في لبنان؟
2: يعني في بداية الثمانينات تقريبا أو آخر السبعينات تعرفت على الجو الإسلامي التقليدي الطبيعي عن طريق، يعني أنا كنت سابقا أميل إلى الفن وإلى كتابة الشعر والتمثيل والمسرح، وعملت في هذا المجال فترة من الزمن. ثم بعد ذلك تعرفت إلى الأستاذ وفيق الحجار الذي تحاورت معه لفترة يعني طويلة، استطاع من خلالها أن يحببني وأن يرغبني بالإسلام.
1: ما كان موقعه
2: هو أستاذ مدرسة، كان ينظم دورات للغة الفرنسية، وأنا أخذت عنده عدة دورات أوديوفيزيال، وتعرفنا في ذلك الوقت يعني نشأ بيننا حوار، وانتهى هذا الحوار إلى أن أصبح أنا في الجو الإسلامي، أصبحت قراءاتي إسلامية، و يعني أنا سابقا يعني أنا من البداية عندي ميل للخطابة، فما هي إلا فترة بسيطة حتى يعني دعاني أحد المشايخ رحمة الله عليه الشيخ أبو حسين درويش علم الدين إلى أن ألقي خطبة في مسجده، وكانت أول خطبة لي في مسجد الجديدة. ثم بعد ذلك جاء انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وانتصار الثورة الإسلامية في إيران جاء بعد ما ذهب السادات إلى القدس وعقد السلام مع إسرائيل
1: في مؤتمر كامب ديفيد.
2: نعم، في ذلك الوقت يعني نحن كنا في

0: الجو
1: تقريبا نتبنى الفخر الناصري. فأصبنا بصدمة كبيرة. فعندما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران وأعلنت مبادئها، فكأن اعتبرناها في ذلك الوقت أنها بدل ضائع عن جمال عبد الناصر، وأصبحنا مؤيدين لهذه الثورة الشعبية الإسلامية، وأصبحنا من أنصار هذه الثورة. في جو الثورة الإسلامية أصبح عندنا هناك نوع من الأمل في استئناف حركة النضال وإعادة الإسلام إلى الواجهة، إلى الحياة، لأننا كنا نعتبر في ذلك الوقت أن الإسلام مغيب، وأن هذه الثورة هي في طريقها لإعادة الإسلام إلى الواجهة. وصرنا من مؤيدي هذه الثورة، ولكن دون أي ارتباط عضوي أو أي اتصال بأحد من هذه الثورة. هذه البدايات. يعني
0: أول ما لفت نظرك بالكتابات الإسلامية الأدبية أو الثقافية أو حتى الفكرية لبعض الكتاب أو المفكرين المشهورين إسلاميا، يعني لمن قرأت في بداية؟
1: والله أنا كنت كثير المطالعة، كنت أقرأ كثيرا، وأنا يعني تعلمت على كبر، كنت أقرأ في كل المجالات، في كل العلوم، ومنها العلوم الإسلامية أو الكتب الإسلامية. أول من لفت نظري في تلك المرحلة هو السيد قطب رحمة الله عليه. كنا في ذلك الوقت نعتقد أن فكر السيد قطب هو الفكر الذي سيعيد برمجة هذه الأمة ويضعها على الطريق الصحيح. طبعا أنا بعد ذلك تغير عندي هذا الفكر يعني، وقرأنا له في ظلال القرآن، قرأنا له الكثير من الكتب، العدالة الاجتماعية في الإسلام، وقرأنا كتب أيضا لشقيقه أظن محمد قطب. نعم، قرأت كتب كثيرة يعني، لا أذكر بالتحديد الآن، ولكن قرأت كتب كثيرة لمؤلفين ومفكرين إسلاميين.
0: في هذا الجانب، متى كانت إطلالتكم على العمل الإسلامي؟ بعد يعني تعرفكم على ساحة الدعوة وكذا، متى كانت أولى إطلالاتكم على العمل الإسلامي؟
1: أنا في الحقيقة قبل أن أطل على العمل الإسلامي انتسبت إلى في عام 82 إلى جامعة أو معهد طرابلس الشرعي للدراسات الإسلامية، الآن أصبح اسمه جامعة طرابلس. انتسبت إلى هذا المعهد الجامعي وبدأت دراسة العلوم الشرعية، واستطعت أن أنهي الدراسة يعني أن أحصل على الإجازة خلال 4 سنوات، وكنت من المتفوقين يعني. أنا على مدى 4 سنوات حينما تسجلت السنة الأولى دفعت الرسم المتوجب علي، أما السنة الثانية والثالثة والرابعة فكنت أحصل على منحة بسبب تفوقي. طبعا في هذا الجو كنت في خلال هذه المرحلة أيضا من متابعي الشيخ سعيد شعبان رحمة الله عليه في مسجد التوبة. كنا معجبين بشخصيته، معجبين بخطبه وبأسلوبه في الدعوة، وكان عنده كاريزما خاصة يعني، الشيخ سعيد تجذب الناس إليه، وهو كان هو شخصية محببة يعني. ففي هذه الفترة أصبحنا قريبين من الأجواء الإسلامية. الحقيقة أنا تعرفت إلى الشيخ سعيد رحمة الله عليه وكان أميرا لحركة التوحيد الإسلامي في بدايتها. وأيضا في تلك المرحلة طبعا كنت تخرجت من الجامعة، أسست مؤسسة القرآن الكريم وهي مؤسسة إيرانية، افتتحت فرعا لها في طرابلس، ووقع الاختيار علي لأكون مديرا لهذه المؤسسة في طرابلس. واستمرت هذه المؤسسة في العمل مدى يعني يقارب من 10 سنوات على ما أظن. كنا نعلم في المدارس الرسمية والخاصة، نعلم القرآن الكريم، علمنا تقريبا في 100 مدرسة، كان عندنا ما يقارب من 60 مدرس ومدرسة، وكنا متعاونين في ذلك مع دائرة الأوقاف الإسلامية في طرابلس، حيث كنا نأخذ منها تكاليف للأساتذة ليذهبوا إلى المدارس الرسمية. طبعا المدارس الخاصة لم تكن بحاجة إلى تكليف من الأوقاف، وأما المدارس الرسمية فكان المدير يطلب تكليف من الأوقاف، فكانت وزارة كانت عفوا دائرة الأوقاف الإسلامية في طرابلس، وكان أظن المسؤول فيها في ذلك الوقت الدكتور عبد الفتاح كبارة أطال الله في عمره، والأستاذ محمد شندب أو الشيخ محمد شندب، تعاونوا معنا في هذا المجال، واستطعنا أن نعلم لفترة 10 سنوات في المدارس الرسمية والخاصة. وكنا يعني بالتعاون مع مؤسسة القرآن الكريم ننظم أمسيات قرآنية في طرابلس والشمال وفي المنيا خصوصا، وكنا نأتي بالقراء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، خصوصا من مصر ومن سوريا ومن إيران. وكانت الحقيقة يعني كانت فترة جميلة جدا، وتفاعل الناس معنا في تلك الفترة بشكل جيد جدا. المهم أنا عملت في مؤسسة القرآن الكريم لمدة 10 سنوات. في خلال هذه الفترة كنت قريب جدا من أجواء حركة التوحيد، يعني نشأت علاقة مع الأستاذ ناصر الزان، مع أبو سمير علوش، مع الشيخ إبراهيم الصالح، كانوا هؤلاء في الحركة في ذلك الوقت. وكان الحقيقة يعني أهم شخصية أنا تعرفت عليها في تلك المرحلة وأثرت في تأثيرا كبيرا، شخصية الأستاذ محمد المعصراني أبو حسان. الأستاذ محمد المعصراني أبو حسان
0: رحمه الله
1: شخصية مميزة جدا.
0: متى تعرفت عليه؟
1: رحمة الله عليه في الثمانينات، عندما كنت في بداية دراساتي الشرعية، كنا يعني كما قلت كنت قارئا دهما في ذلك الوقت، ويعني لم يكن الوضع المادي متيسرا، فكنا نشتري الكتب من عند أبو حسان بالدين بالتقسيط.
0: بالتقسيط
1: نعم. وساهم في بناء يعني شخصيتنا الإسلامية بأفكاره وعلمه. طبعا هذه الفترة يعني كانت فترة كنت فيها نشطا جدا، سواء في الخطابة، في التدريس، في الكتابة، كنت أكتب مقالات مهمة في بعض الصحف اللبنانية، لا سيما جريدة اللواء التي كنت أكتب فيها مقالات دينية، وجريدة النهار كنت أنشر فيها أحيانا مقالات فكرية، ونشرت في جريدة الديار، وبعد ذلك في الأخبار، وقبل ذلك قبل الجميع في جريدة الأنوار في ذلك الوقت. طبعا يعني
0: تعرفكم على أجواء الأستاذ باسم ميقاتي، ما يسمى بخط العدل، يعني كيف جاءت، ما كانت الأبرز النشاطات أو يعني في اللقاءات أو السهرات التي كانت تعقد، ماذا كان يطرح، خاصة وأن هناك كان التباسا أو بعض الإشارات السلبية تجاه هذا الخط.
1: أول شيء يعني الحاج باسم ميقاتي رحمة الله عليه كان إنسانا حرا، بمعنى حر.
0: بأي معنى حر يعني؟
1: حر يعني غير مقيد بأي قيد، يعني الذي يعتقد أنه حق يقوله ولا يتردد في ذلك مهما كان هذا الأمر، لا يرضي الآخرين. فكان يعني صريحا صادقا. أنا بسمي حر، إنسان حر ما عنده خير يقيده بشيء.
0: يعني كان هناك معيار شرعي لهذه الحرية عنده أو يعني هو كان نظره؟
1: هو كان يعتبر أن القرآن هو المرجع الأول والأخير، ويرى نفسه ملزم بكتاب الله، أما ما سوى ذلك فكله قابل للمناقشة. فأنا تعرفت على الحاج باسم ميقاتي عن طريق الأستاذ محمد المعصراني، ودعيت إلى جلسة أسبوعية كانت تعقد أظن يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء في منزل الحاج باسم ميقاتي. منزل الحاج باسم ميقاتي أولا كان عبارة عن مكتبة، كل البيت عنده مكتبة، وكان تقريبا الحضور يعني لا يزيد على 20 شخص. كان منهم الأستاذ محمد المعصراني، كان منهم الكاتب العدل محمد الأرحاني، كان منهم الأستاذ عبد السلام هاجر، كان منهم الأستاذ عبد الله زياد الدندشي، كان منهم على ما أذكر رجل طيب من دار عمار اسمه الحاج عبد الله عباس، كان منهم لفترة من الفترات الشيخ سعيد شعبان والشيخ تاج الدين الهلالي. كانت تأتي شخصيات أحيانا لا تداوم كثيرا، كان منهم الأستاذ حسن ملاط، كان الأستاذ حسن طرابلسي، كان هناك أشخاص أيضا مهمين، ولكن يعني أنا الآن بسبب العمر نسيت بعض الأسماء. يعني إذا مذكرتهم فأرجو أن أعذر يعني في ذلك. كانت الجلسة أسبوعيا كل ثلاثاء على ما أظن، كانت الجلسة مفتوحة، يعني كل إنسان شو عنده يطرحه، وكان في هذه الجلسات بالإضافة إلى العصف الفكري الذي كان يحصل فيها. وكما قلت الحاج باسم ميقاتي كان إنسان موسوعي، يعني مش معرفته لا تنحصر في جانب واحد، هو تخصصه الأساسي هو أستاذ رياضة. هو أستاذ رياضة، وكان يعني في آخر الأمر كان في مدرسة المئتين، ثانوية المئتين، كان أستاذا فيها، وأظن أصبح ناظرا في آخر عمره. فكان إنسانا موسوعيا، عنده اطلاع، قارئ جيد، قارئ جدا هو، ويبدو أنه قارئ متبصر، يعني لا يقرأ أنه هكذا، يقرأ بتمعن، يقرأ بتبصر بتفكر. فأي موضوع كنا نطرحه كان يعني سبحان الله يقدر يدير في حوار. وطبعا في ذلك الوقت كانت أحداث طرابلس، أحداث باب التبانة وجبل محسن، كان الوجود السوري في طرابلس، وكان من الأشخاص المتأثرين جدا جدا بباسم ميقاتي ومحمد المعصراني بهذا الجو المرحوم خليل عكاوي أبو عربي، كان متأثر جدا جدا، وكان في تنسيق على مستوى عالم فكري، تنسيق فكري بين أبو عربي وبين الحاج باسم يقاطي والأستاذ محمد ناصراني والأستاذ حسن ملاط، وأعتقد أن أبو حسان محمد ناصراني والأستاذ حسن ملاط كانا يعطيان دروس في التبانة دي في المنطقة التي هي تحت سيطرة أبو عربي أو في منطقة نفوذ أبو عربي، وأثر يعني
0: كان لهم أثر يعني
1: هنا. كان لهم أثر طبعا في شخصية أبو عربي، يعني في النهاية أبو عربي أصبح فكره فكرا مرتبا يعني جيد.
0: أنت تعرفت له؟ تعرفت عليه عن قرب؟
1: تعرفت عليه عن قرب وتحاورت معه، كان محاورا جيدا وإنسان واعي مثقف. يعني أبو عربي من الشخصيات اللي أنا تعرفت عليها واللي بيعتبر أنه طرابلس خسرت فيه رجل مميز جدا جدا. المهم
0: في اللقاءات ماذا كان يدور؟ يعني أنه أهم أنه كان جلسة مفتوحة،
1: كان ما في شيء لا شيء أهم. يعني كنت كما أقول لقاءات مفتوحة، بيجي أي إنسان بيفتح حوار بيطرح مسألة بنطرح للنقاش وتنتهي هذه المسألة إلى يعني نقاط محددة خلاصة هي خلاصة هذا الحوار. بالإضافة إلى ذلك كنا يعني نتناقش في الوضع العام، في الأحداث التي تجري في طرابلس والتي تجري في لبنان والمقاومة الفلسطينية في ذلك الوقت، لا شيء يعني كما قلت كنا نتناقش في كل شيء. فيعني كنا نعتبر نحن هذه الجلسة، نعتبر هذه الجلسة هي كما يقال جلسة شحن، أو كما نقول اليوم بلغة التليفونات تشريج. يعني نطلع من الجلسة راسنا
0: معبة.
1: نعم، من الأشخاص اللي كانوا معنا شخص اسمه عزام الجمال كان دائم الحضور، وشخص اسمه سامي درنيقة كمان هذا كان دائم الحضور. ما بعرف من بقي منهم حيا ومن رحل عن هذه الدنيا. المهم أنا بعتبر تلك الفترة تجربة أنا استفدت منها كثيرا، استفدت من هذه المجالس، مجالس الحاج باسم مئاطي. ويمكن أنا لأني كنت قريب من أرض الواقع العملي أكثر، اعتبرت أنه الحاج باسم يعني عنده طروحات طوباوية، طروحات مثالية جدا يعني لا يمكن الوصول إليها. وكنت أحيانا أتناقش معه وكان ينتقدني، ينتقد ما أنا عليه، ينتقد تصرفاتي، يقول لي أن ما تفعله مثلا غير جيد أو جيد، أو يعني كنت أخضع أحيانا لتقييمه. إلا أنني سبحان الله أنا دائما يعني نادرا ما تخليت عن قناعاتي. طبعا أنا لست متعصبا لقناعاتي، ولكن نادرا ما وجدت يعني ما يغير هذه القناعات عندي. واستمرت علاقتنا بالحاج باسم مع توقف الجلسة الأسبوعية حتى يعني قبيل وفاته بقليل. هذا عن تلك المرحلة.
0: بهذا الجانب ما كان أهمية هذه الجلسات في تلك الفترة؟ يعني أن تعقد جلسات فكرية أو ثقافية في فترة بداية الثمانينات، يعني ما كان أهميتها مع وجود بعض التنظيمات الإسلامية مثلا كالجماعة الإسلامية؟ يعني كان هناك جو إسلامي بإطار العمل أو التنظيم يمكن أن تستفيد منه كمثقف مسلم أو كشخص يريد الإطلالة على الإسلام. فهذه الجلسات ما كان أهميتها، وماذا يعني الجديد الذي قدمته للساحة؟
1: يعني في ذلك الوقت أنا أعتقد أن أشخاص هذا اللقاء كانوا على اتصال بقيادات التوحيد والشيخ سعيد. كانوا يعني على علاقة، ولكن يعني علاقة ناصح ومحب، وأثروا يعني نوعا ما في جو الحركة، خصوصا جو أبو سمرة وجو التبانة. أنا أعتقد أن أبو عربي تأثر كثيرا كثيرا، وكان تأليف أبو عربي للجان الأحياء والمساجد هو بتأثير مجموعة الحاج باسم
0: ميقاتي.
1: نعم. كان بتأثير.
0: وإلى لقاء قادم مع فضيلة الشيخ مصطفى ملص للتعرف أكثر على طبيعة نشاطاته وأعماله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم مشاهدينا الكرام. المواجهة الكبرى تتسع، طهران تدرك أبعاد معادلة الحرب وتغيرها لصالحها عبر تثبيت وقائع جديدة. في الميدان يتوسع بنك الأهداف بالتوازي مع رسائل مباشرة لشعوب الدول التي تستضيف قواعد أمريكية على أراضيها، مؤكدة أن العمليات تستهدف القوات المعتدية لا شعوب الدول. في السياسة تمسك إيران بضمانات أو تمسك إيراني بضمانات تتجاوز أي طرح لوقف مؤقت لإطلاق النار. المشهد هذا نناقش تفاصيله وأبعاده في هذه الساعة مع ضيفنا المحلل السياسي أستاذ حنيف غفاري. مرحبا بك أستاذ حنيف. أيضا أرحب من بيروت بمحلل الميادين للشؤون السياسية والدولية قاسم عز الدين. مرحبا بك قاسم. البداية ستكون كالعادة من آخر تطورات الميدان، حيث كان أعلن الجيش الإيراني استهدافه مستودعات معدات الجيش الأمريكي في معسكر العديري وموقعا للعسكريين الأمريكيين في معسكر الدوحة وموقعا لقوات العدو في معسكر عرفجان في الكويت، كما استهدف مخازن الوقود والمستودعات وحظائر المعدات وأماكن إقامة القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين وحظائر الطائرات وأماكن إقامة الجنود في قاعدة الأزرق في الأردن. الجيش الإيراني أكد استمرار العمليات في مواجهة العدوان محذرا من أن أي مغامرة متهورة وفتح جبهة جديدة ما هو إلا تكرار واستمرار لما سبق من أخطاء العدو الاستراتيجية. ونشر الجيش الإيراني مشاهد من عملياته في المرحلة 25 من عمليات الصاعقة. أيضا كان حرس الثورة من جانبها أكد استهداف القاعدة الأمريكية في الأزرق في الأردن وإلحاق أضرار جسيمة بعدة طائرات مقاتلة بعدما استهدف في وقت سابق 3 مخازن للذخيرة والمعدات في قاعدة العديري في الكويت وبرج مراقبة الأسطول الأمريكي 5 في البحرين. ونشر حرس الثورة مشاهد إطلاق طائرات مسيرة متطورة وثقيلة للغاية ضمن الموجة 27 من عملية نصر 2 مستهدفة مستودع للذخيرة وملاجئ الجنود الأمريكيين.

كما نشر حرس الثورة مشاهد لتدمير مقر إقامة العسكريين الأمريكيين وعدد من المقاتلات في الأردن ومنظومة الدفاع الجوي باتريوت ومنطاد تجسس، إضافة إلى مقر إقامة العسكريين الأمريكيين في أربيل.

0: أستاذ حنيف، بعد الترحيب بك مجددا، لعل هذه المشاهد تحمل الكثير من الدلالات والإشارات من جانب طهران باتجاه القواعد الأمريكية مباشرة والأصول والمنشآت، وتاليا الحضور الأمريكي في المنطقة بشكل مباشر أو غير مباشر، وليس فقط على مستوى رقعة منطقة الخليج، إنما بما يتعداه إلى الأردن، وحتى في إشارة ضمنية إلى فلسطين المحتلة، إلى الحضور الإسرائيلي الاستيطاني في المنطقة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام ادب و احترام.
2: في البداية احييك واحيي مشاهديك الاعزاء وزملائك الكرام مشاهدي قناة الميادين العزيزة. نعم، الجولة السامية الايرانية حضرت نفسها لهذا الوضع منذ توقيع على مذكرة اسلام اباد، واساسا بان هذه الظروف التي نشهدها وخاصة عمليات الجيش والحرس الثوري يتمان بشكل متزن وبشكل متناسق مع بعضهم البعض، بعبارة أخرى بأن انعقاد إسلام آباد بذكر التفاهم إسلام آباد، هذا لم يجعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتراجع وتتوقف استعداداتها للحرب مع المتحدة الأمريكية. فقوات المسلحة حضرت نفسها وكانت تعلم بأن أمريكا سوف تنتهك هذا الاتفاق، وهذا التوقع كان من قبل أيضا مستشاري العلاقات الدولية والجانب الدبلوماسي. أيضا نحن في مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا الاعتداء، نواجه اعتداءات أمريكية، وأيضا نشاهد هناك توازن في الردع من خلال استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة وحتى في أماكن أخرى والتي تعتبر هي مناطق بعيدة من ناحية العسكرية أو مناطق تسمى بالمناطق العمياء. وهذا الموضوع واضح جدا ويبين بأن هنا بأن منطق إيران الاستراتيجي ومنطق إيران في الحرب في المنطقة تحول إلى مرحلة جديدة، وهذا جعل أمريكا أن ترسل رسائل عن طريق الوسطاء إلى إيران وتطلب وقف إطلاق النار أو هدنة مؤقتة، أو طلبوا منا أن ننتقل من هذه المواجهة إلى حالة أخرى أو حالة من التفاهم. ولكن الحقيقة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمامها وضع طريقين أمام القوات الأمريكية، أما العودة بشكل مطلق وبشكل كامل إلى اتفاقية إسلام آباد وتنفيذ كافة البنود دون تأويل ودون أي سوء تفسير وتهرب، أو الاستمرار في المواجهة في أعلى حد ممكن، وهذا بالطبع سوف يسدد ضربات كبيرة ومؤلمة إلى السنتكام وإلى البنتاغون والقوات الأمريكية في المنطقة. لذلك إذا أريد أن ألخص جوابي هو أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعدت نفسها لكافة السيناريوهات المحتملة مع علمها بطبيعة القوات الأمريكية، وحتى أنها أعدت نفسها لاستعداد ولتوسع الحرب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن تتوقع أن تقوم إيران باستهداف هذه القواعد البعيدة في المنطقة، وكذلك أيضا حجم الخسائر الكبير التي بنيت بها لا يمكنها أن تخفي هذه الخسائر وهذه الحقائق الميدانية.
0: قاسم، مجدد الترحيب بك، تنضم إلينا في هذا النقاش. لعل من خلال المؤشرات التي تطالعنا بها إيران واضح أنها أعدت نفسها على أكثر من مستوى أكثر من صعيد لمواجهة طويلة الأمد، حرب لن تنتهي بجولة وجولتين وثلاثة بحسب المؤشرات التي تتعاطى وفقها طهران، لكن من خلال الرسائل التي توصلها إلى دول الإقليم، هل تهيئ شعوب هذه المنطقة إلى نفس السيناريوهات التي استقرأتها من خلال العدوان الأمريكي عليها؟
3: يعني مساء الخير محمد، لك وللأستاذ حنيف والزملاء مشاهدين ميادين الأكاد. يعني حقيقة الأمر هو هذا السؤال الأساس في كل الحوارات التي نتناول بها العدوان الأمريكي على إيران وعلى جبهة المقاومة، وخاصة بعد فشل هذا العدوان ومسعى إيران وجبهة المقاومة إلى تغيير قواعد الاشتباك وتغيير المعادلات السابقة التي أدت إلى ما أدت إليه. من انهيار وتفتت وكل هذا الانحلال الذي تشهده المنطقة. يعني إذا أردنا أن نخرج بعض الشيء يعني من خارج الصندوق، أعتقد أن كل يعني أمريكا، الولايات المتحدة بكل جبروتها وبكل إمكاناتها وكل قدراتها وبقضها وقضيتها، وهي تملك ما تملك، مقدور عليها، يعني مقدور عليها، وهي تثبت إيران وجبهة المقاومة أن الرد على الولايات المتحدة وبكل على كل بكل الأصعدة، عسكريا واستراتيجيا واستعداد للصمود والتهيئة للصمود، كل ذلك يثبت أن إيران وجبهة المقاومة قادرة على هزيمة الولايات المتحدة، فضلا عن أسباب أخرى يعني متعلقة بأمريكا نفسها وداخل أمريكا. الأصعب ليس أمريكا، الأصعب هو الإقليم، هو نفس السؤال الذي طرحته، الشعوب والدول، هذا هو الأصعب. يعني رغم إمكانية هزيمة أمريكا و يعني هذا الثوري الذي يطمح إلى تغيير النظام الإقليمي وتغيير عدلات السابقة في المنطقة، يعني الحجر الأساس الذي يعيق هذا التحول أو استثمار هذا التحول هو موقف دول المنطقة، الدول العربية والدول الإقليمية، هي يعني لا زالت مستمرة على نهجها، تعتبر أن كل هذا الخراب الذي حدث في المنطقة وخاصة يعني بحرب الإبادة والحرب والعدوان على لبنان وعلى إيران وعلى فلسطين وعلى المنطقة، هو بسبب سياسة إيران، بسبب سياسة المقاومة، بسبب سياسة حماس، بسبب سياسة، هي غير مسؤولة، يعني تعتبر نفسها أن من انتهجته طوال 40 سنة هو الجنة بكاملها، الذي أعاق الانتصار الاستقرار والازدهار والأمن والسلام وكل ما تطرحه أمريكا والدول بجبهة المقاومة. هذه يعني العقبة الكأداء، العقبة أنها لا تريد أن تنتقل من الانهيار إلى بناء معادلات جديدة، يعني ترفض على سبيل المثال سيادة مشتركة في مضيق هرمز، هي تفضل أن يكون مضيق هرمز وحتى كل الشرق الأوسط وغرب آسيا والكرة الأرضية بكاملها أن يكون بحوزة ترامب، بحجة أن هذا هو النظام الدولي، يعني ترامب يدوس على النظام الدولي، يدوس على القوانين الدولية، الدول العربية والدول الإقليمية تتمسك بصورة بذهنها عن الاتفاقات الدولية والمجتمع الدولي والنظام الدولي وغير ذلك، وبالتالي هذا يمنع من سيادة مشتركة أو نظام إقليمي مشترك أو مصالح مشتركة بين هذه الدول، وبطبيعة الحال أن تستفيد منه شعوب هذه المنطقة. هذه هي العقبة الكأداء، وأعتقد يعني أن ما يهدد منطقتنا نتيجة هذه السياسات ونتيجة عدم إدراك هذه الدول وخاصة نخب هذه الدول بأن المرحلة المقبلة أو المرحلة الجديدة تتطلب سيادة مشتركة وتتطلب مصالح مشتركة بين دول الإقليم، وتتطلب نظام أمني مشترك بين دول الإقليم، وتتطلب حقوق مشتركة لكل شعوب، وأولها وقف الحرب، أولها وقف في لبنان، وقف الحرب على اليمن، وقف الحرب على فلسطين، إيران، وقف شرط أولي وشرط أساس. هي تقول نعم أنا أطالب، لكن ما معنى هذا أنا أطالب وأنا أدعو؟ مطلوب أن تدخل في المعمعة، أن تشمر عن سواعدها وتعتبر أنها هي المعنية بوقف الحرب، كما جبهة المقاومة معنية بوقف الحرب، معنية بإعادة البناء، بوقف الانهيار، بوقف الانحدار، بوقف كل الانحلال والتفتت، بوقف الاحتراب العصبي والطائفي والمذهبي والعصبيات الأخرى. هي معنية كما كل الدول معنية، وهي يجب أن تشمر عن سواعدها لكي تنتقل من مرحلة بائسة، من مجتمعات آسنة، من دول منهارة متفتتة، إلى إمكانية إعادة البناء على مستوى هذا الإقليم. وبطبيعة الحال حقوق الشعوب، شعوب الدول العربية والدول الإسلامية وكل هذه الدول لها حقوق، وحقوقها يعني مسلوبة ومنهوبة. وإذا نجحت الولايات المتحدة بأن تحدث خرق في الإقليم، هو خرق للنهب والسرقة والقرصنة، وهي الدول العربية مسؤولة ومعنية كما الدول الأخرى. فإذا عندما تتحدث إيران،
0: سيد قاسم، في السيناريوهات المطروحة على طاولة التفاوض الخليجية، ما هي المآلات تجاه هذا المشهد؟ لأن هناك العديد من الأسئلة، سيما في ظل الدعاية الغربية المناوئة لإيران الداعمة للعدوان الأمريكي عليها، بأنه تحول وتعمل على تحويل مسار هذا العدوان إلى فتنة عربية إيرانية سنغوص فيها خلال هذه الساعة. كان وجه حرس الثورة في إيران رسالة إلى شعوب الدول التي توجد فيها قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، داعيا إياهم إلى الابتعاد عن أماكن الإقامة السرية للجنود حفاظا على سلامتهم. في بيانها 49 أوضح حرس الثورة أن عددا من ضباط الجيش الأمريكي وجنوده غادروا قواعدهم خوفا من إيران القوات المسلحة الإيرانية، واتخذ العديد منهم مبان داخل المدن مواقع لتمركزهم وارتكاب عملياتهم، مؤكدا أنه يمكن الإبلاغ عن مواقع نقل الجنود الأمريكيين عبر الحساب الرسمي للعلاقات العامة في حرس الثورة على تطبيق تيليجرام. أستاذ حنيف، هذا مؤشر استخباري عسكري واضح، لأننا نراكم، نتابعكم، نرصدكم. على المدنيين عزل أنفسهم عن مشهد ومواقع الحرب المباشرة في ظل هروب واختفاء الجنود الأمريكيين والعاملين أو المنخرطين ضمن العمليات العسكرية من الخليج باتجاه إيران. هذا مؤشر خطر أيضا.
1: خب ببینین واقعیت همین هستش.
2: نعم، حقيقة الأمر أن نظام الدولي وهو نظام التكاليف والفوائد، أي أن البلدان العربية نحن نرى بأنهم يستضيفون القواعد الأمريكية، وكما قال أستاذنا أستاذ قاسم في بيروت، هؤلاء يفضلون النظم وكذلك حكومة أمريكا على المنطقة، وهذا يكلفهم تكاليف. لذلك نحن لا نتحمل بأن نشاهد مثلا تواطؤ الدول العربية مع أمريكا ضد تيار المقاومة وملك مكتوب في الأيدي. لذلك نحن نتعامل فوق منطق محدد. الموضوع الآخر هو أن الشعوب العربية الآن على مستوى المنطقة وفقا للتحقيقات الميدانية وكذلك الاستطلاعات، فإنهم يرغبون إلى خطاب المقاومة ويدعمون خطاب المقاومة، سواء في لبنان أو المقاومة الفلسطينية وكذلك خطاب المقاومة في إيران. نحن نشهد بأن العديد من الإجراءات التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سواء في مجال الدفاع والهجوم أمام العدو الأمريكي والإسرائيلي، هي تنبعث من التعاون بين شعوب المنطقة وبين أجهزة الاستخبارات الإيرانية. لماذا؟ لأن هذا التعاون وهذه الوشائج بين شعوب المنطقة، وأن شعوب المنطقة لا تقبل بتكاليف تواجد القوى الأمريكية على أراضيها. أحد الأمور الموجودة هو أن الدول العربية في المنطقة، بعض هذه الدول تعاني من الإدمان على النظام الأمريكي. أما أن يتركوا هذا الإدمان بنفسهم أو أن يتركوا هذا الإدمان بالقوة، وفي هذه الظروف فليس هناك أي خيار ثالث للدول العربية تستضيف القواعد الأمريكية في المنطقة. ولا يجب أن ننسى بأننا نحن في حرب مركبة. الحرب المركبة هي الحرب العسكرية والحرب المعرفية والحرب النفسية، وفي كافة هذه الأبعاد فالجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب قدرتها التي اكتسبتها من حرب الاثني عشر يوما وحرب رمضان، فإنها أصبحت ناضجة وواعية وأيضا تدافع بقوة عن مصالحها، واستمدت الكثير من الدروس استطاعت مكنتها أن تسيطر على ساحة الحرب وتلقن الأعداء ضربات قوية بعيدا عن حدود المنطقة وإصابات مباشرة لا يمكن للعدو أن يكتمها. لذلك فإننا نراقب الحرب السياسية والنفسية للعدو الأمريكي والإسرائيلي أيضا. ولكن أنا أريد أن أقول جملة، وهو الآن أن هو زمن تحرر بلدان المنطقة من الإدمان على النظام الأمريكي، والآن هو الوقت المناسب لبلدان المنطقة لكي تتخذ قرارها النهائي في هذا الشأن، ولا مجال أمام التأمل. وكذلك مدارات النظام الأمريكي وشعوب المنطقة لن تقبل النظام الأمريكي، أي أن النظام الذي يأتي من خارج حدود المنطقة وفي البيت الأبيض وفي السنتكام يتم تقريره. هنا بكل تأكيد سوف نشهد منظومة جديدة تستند على خطاب دول المنطقة وكذلك خطاب المقاومة التي سوف تلعب الدور الأساسي، ومن الأفضل لبعض بلدان المنطقة الذين ربطوا مصيرهم بالبيت الأبيض في التاغون أن يأتوا وأن يخرجوا ويتخلصوا من هذا الإدمان على أمريكا وينتخبوا الطريق الصحيح في علاقاتهم الدولية وأن يقفوا في الجهة الصحيحة من التاريخ.
0: لن أمرر فكرة أنه هناك تعاون بين المستوى الشعبي والاستخبارات العسكرية الإيرانية في البحث والتدليل على الأحداثيات. هذه نقطة مهمة، تحول في الوعي الشعبي لدى أبناء المنطقة في محاربة الوجود الأمريكي بكل أطيافه. هذه نقطة سأعود إليها لأهميتها. قاسم، كنا نتحدث أيضا وأستاذ حنيف وحضرتك في المداخلة السابقة يعني حول الإشارات التي يحاول الإعلام اللعب عليها على وتر الفتنة ما بين إيران والشعوب العربية، شعوب المنطقة الخليجية منها في الأردن وسوريا والعراق ولبنان وغيرها. لكن اليوم نحن أمام معركة أو مشهد من معركة وعي حقيقي لشيطنة الدور الإيراني أو الحضور الإيراني أو الدور الداعم للقضية الفلسطينية من جانب إيران ومحور المقاومة، في مقابل إثبات بالنار وإثبات بالمشاهد كما نتابع بالأقمار الصناعية وإثبات يعني عبر بعض النخب وعبر بعض الإعلام المناوئ للولايات المتحدة هذه المرة وفارق النسبة والتناسب، لاعتبار أنه المنطقة تعيش تحولا خطيرا، وبات الطيف الأعم من الجمهور العربي يعي ذلك ولو أنه لا يعبر عنه لفظيا أو علنية وصراحة.
3: يعني صحيح التحولات يعني وأمر واقع، مسألة يعني مسار كيف يمكن توظيف هذه التحولات، يعني كيف يمكن استثمار هذه التحولات. أولا على الصعيد يعني دول المنطقة بأن تأخذ على عاتقها مواكبة هذه التحولات، لا يمكنها أن تذهب إلى الأمام أو أن تبحث يعني على 2030 ولا 2050 يعني خلال السنوات القديمة وهي لا تزال تفكر وتعيش بمرحلة بؤس وانهيار عشناها طوال 40 سنة من 1900 بعد حرب أكتوبر 1973 حتى اليوم. فإذا العالم يتغير، النظام الدولي يتغير، الخرائط الجغرافية والحدود تتغير، السلطة والأوليغارشية التي تحكم العالم هي أمر جديد، يعني كل ما هو واقع بهذا العالم هو يتغير. كيف يمكن مواكبته لصالح منطقتنا، لصالح دول وشعوب هذه المنطقة؟ هل يمكن يعني العودة إلى 1948 للنظام الدولي السابق الذي أصبح يعني هباء منثورا وداسه ترامب وكل يوم يدوس عليه؟ هل هل يمكن المواكبة لبناء مستقبل أفضل لشعوب هذه المنطقة ولدول هذه؟ هذا هو السؤال. إذا لم ننجح، وأقول إذا لم تنجح السياسات المشتركة في هذه المنطقة بهذا الاتجاه، بأن يكون إقليم تقره وتخطه وتقرره وتستفيد منه دول المنطقة وشعوبها، أن تكون يعني إلى حد بعيد مستقلة عن التبعية وعن هذا الذي يسعى إليه ترامب، هذا الابتزاز وهذا القرصنة وغابة التوحش، بعيدا إلى حد يعني ما على الأقل عن هذا الأفق باتجاه آخر. وإلا يعني إذا بقينا نسير بهذا الاتجاه بالوقت الذي يفرض الواقع أن نواكب هذه التحولات ونسير بهذه التحولات، يمكن أن نعيش 100 سنة حرب داحس والغبراء، هذا الذي قلته يعني فتنة وغير فتنة ومسميات، هو عمليا حرب 100 سنة يعني من كما عاشتها يعني أوروبا بين عصبياتها وبين قوها وإلى آخره. وهذا الأمر مطروح وهذا الخطير وهذا أخطر، أخطر من أمريكا، أخطر لأنه أمريكا مقدور عليها، ما ليس مقدور عليه هو أن نحن مع بعضنا البعض. والمسائل واضحة، مسألة مضيق هرمز يمكن حلها بسيادة مشتركة بين الدول الخليجية، بين إيران والدول الخليجية وكل الدول المتشاطئة، وهذا حل وهذا الحل الأفضل. أما عبادة الأصنام والقول يعني أن هناك اتفاقية دولية ونقدسها وكأنها هي أبدية وأنها كانت منذ الأزل، هذا أمر سخيف وتافه، ومن يتحدث بهذا المنطق لا يفقه ألف باء الأشياء. الاتفاقيات الدولية قابلة للتغيير وقابلة للتحول وقابلة للتطوير وقابلة لأن تكون أفضل مما عليه. اليوم نحن أمام خيار بين أن نكون لسيادة وبإدارة هذه الدول المتشاطئة، أو أن يقرصنها ترامب ويضع يده عليها ويقرصن الدول العربية ودول الخليج ويبتزها ب20% ساعة وباستثمارات داخل الولايات المتحدة مرة أخرى، ويمكن أن يذهب به المطاف إلى أن يقضي على كل ثروات دول الخليج. ما هو الأفضل لدول الخليج؟ هو العلاقة مع إيران علاقة سوية، أم أن تذهب وأن تضع كل ثقلها وكل أمانيها تحت عباءة ترامب؟ هذا مثل، لكن المثل الثاني وهو الأهم، مسألة وقف الحروب. ماذا يمنع وقف الحرب على اليمن؟ السعودية لها مصالح، هل يمكن تأمين هذه المصالح بمصالح مشتركة مع اليمن أم لا؟ بطبيعة الحال يمكن تأمينه على شكل أفضل وعلى شكل دائم وعلى شكل أكثر استقرارا، لكن هذا يتطلب أن يعني يأخذ قرار الحاكم السعودي بأن العقلية البدوية الثائرية التي تعتمد بأنه يجب أن تخضع اليمن من أجل حفاظ مصالحها، هذا لا يحفظ مصالح لا للسعودية ولا غير السعودية. وقيس على ذلك بما عنا لبنان، بما والأهم فلسطين، والأهم فلسطين سواء بغزة أو بالضفة الغربية، والأهم أيضا لبنان. هل يمكن يعني هذه الدول العربية أن تجد حلا لحفظ أمن وسلامة استقرار لبنان أم لا؟ لماذا تذهب باتجاه دعم الاحتلال الإسرائيلي خدمة لأمريكا، واعتبار أنها يمكن أن تحصل بعض الفتات إذا هزمت المقاومة في لبنان؟ هذا هو المنطق الأعوج، هذا هو المنطق الغبي الذي أدى بمنطقتنا وأدى بدولنا وبشعوبنا إلى ما وصلنا إليه، ولا يمكن أن نخرج منه بهذا المنطق. إيران تطرح على كل هذه الدول تعالوا نتفق. طيب أنتم تعترضون على إيران، ماذا تريدون؟ كيف يمكن أن تبنوا مع إيران مستقبل أفضل؟ هذا مطلوب منكم أيضا.
0: هذا ما أريد أن نتحول به بطريقة أخرى معك أستاذ حنيف، يعني حول التعاون الذي تحدثت حضرتك عنه، تعاون على مستوى الاستخبارات العسكرية، البحث سوية عن إحداثيات الأمريكيين الفارين إلى داخل المنازل والمنشآت والبيوت المدنية، يعني هذا مؤشر خطر جدا، خطر على الأمريكي وخطر على بعض الأنظمة الداعمة للأمريكي في المنطقة، بعض الأنظمة الرسمية طبعا.
1: خب دقیقا همینطور هست.
2: نعم هو كذلك بالضبط، ان كل خطوة عسكرية وكل عمليات وكل فعل ورد فعل في الجانب العسكري يجب ان ترتبط باستخبارات وحقائق امنية. المهم هو ان الجهود السامية الايرانية تمتلك الادوات والاساليب لتوصيل الاستخبارات المعلومات الاستخباراتية بالعمليات العسكرية، ايران تستخدم ذلك وبعضها تكشف عن ذلك والكثير منها لا تكشف عنها، وهذا يعتمد على طبيعة العمل الاستخباراتي والأمني. أحد الأمور التي يبدو أن أستكمل بها

0: ليس كذلك إيران، لا، إيران تتحدث عن التعاون وعن تكميل الاقتصادي والأمني. نحن نعتقد بأن علاقتنا مع الدول الإسلامية والعربية في المنطقة يجب أن تكون في إطار منظومة واحدة وفي تعاون استراتيجي وعيش مشترك وفي مواجهة التهديدات الخارجية. فأي عقل سليم يرفض هذا المنطق ولا يدركه. ومن الذين ومن هم اللاعبين الذين تسببوا بأن أمريكا والكيان الصهيوني يمنع هذا التعاون؟ للأسف بعض الدول العربية في المنطقة التي نشهد ارتباطهم الكبير مع الجمهوريين والديمقراطيين الأمريكيين، وحتى في حالات كثيرة ارتباطهم مع الكيان الصهيوني. الموضوع الأهم الأساسي الآن هو منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا يمران بأهم فترة استراتيجية وأهم فترة حساسة في هذه المنطقة. في هذا المفترق سوف توضع المعادلة الأمنية للمنطقة في المستقبل، وإيران تلعب دور المحور، وكذلك بلدان المنطقة بإمكانهم إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن يحددوا هذا النظام الجديد ليضمن استقلالهم وعزتهم الحقيقية. ولا ننسى بأن الآن واشنطن وتل أبيب هم يعانون من أسوأ حالاتهم، ونحن نرى أوضاع ترامب في أمريكا.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
2: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. لنستمع الآن إلى عناية الله تعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في طفولته. نشأ عليه الصلاة والسلام مع يتمه مرعيا برعاية الله تعالى، مهذبا أحسن تهذيب، عفيفا أديبا أمينا، حتى عرف بين أهله وقومه بذلك، ونال إعجابهم وحبهم، فأكبروا أدبه وخلقه. كان أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرب إلى صبيانه بصحفتهم، محل الأكل، إناء طعامهم، فيجلسون وينتهبون، ويكف رسول صلى الله عليه وسلم يكف عنهم فلا ينتهب معهم، ما يأكل بالطريقة هذيك. فلما رأى ذلك عمه عزل له طعامه على حدة. قال أصحاب السير: عاش صلى الله عليه وسلم ولم يكن له مؤدب ظاهر يعتني بتثقيفه أو مرب معروف يتولى تهذيبه إلا سلامة الفطرة على الفطرة، وسمو الغريزة، وطهارة العقيدة، والاعتصام بالفضيلة. ولم يكن صلى الله عليه وسلم في نشأته جاريا على المألوف في الصبيان من تأثير عقولهم ونفوسهم بما يرون ويسمعون ويحسون في بيئتهم. ولو جرى الأمر على ذلك لشارك قومه في تعظيم الأصنام وعبادتها، ولنغمس في ضلالات الوثنية وأوهامها، ولكن عناية الله تعالى قد تكفلت بتربيته، فنشأ على أكمل ما تتحلى به النفوس من جميع الصفات وحميد الخصال، ولم يسجد لصنم من الأصنام قط، ولم يشارك قومه في عيد من أعيادها، ولم يذق لحوم قرابينها. ولا عجب، فقد حدث عن نفسه فقال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. هكذا قال الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، اسم الكتاب بداية والنهاية. قال محمد بن إسحاق: شب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر، يكلأه الله ويحفظه ويحوطه من أدناس الجاهلية لما يريد من كرامته ورسالته، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم عن الفحش والأخلاق الفحوش التي تدنس الرجال تنزها وتكرما حتى ما سمي في قومه إلا الأمين، وذلك لما جمع الله تعالى فيه من الأمور الصالحة. وكان عليه الصلاة والسلام كان يحدث عما كان الله يحفظه به في صغره من أمر الجاهلية فيقول: لقد رأيتني في غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض ما يعلم يلعب الغلمان، كنا قد تعرى بل بالزلط وأخذ رزاءه وجعله على رقبته إزاره يحمل عليه الحجارة، فإني لا أقبل معهم كذلك، وأذكر من نعم مرضي هذا طريق هذه مرض. ثم قال: شد عليك إزارك. قال: فأخذته فشددته عليه، ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين أصحابي. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة

عليه وسلم حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. ما الذي أتى بك إلى برك الغماد؟ ها هو الصديق يحزم متاعه، وها هي زوجته الرائعة أم رومان تتفقد ما يحتاجانه من زاد وثياب للرحلة، وابنتهما الصغيرة عائشة تتحرك بفضول الطفولة وبراءتها حولهما، بينما كانت أختها من أبيها أسماء تشارك شقيقها عبد الله في حزم الأمتعة، وتشعر بالألم على عدم إسلام أمها حتى الآن. يبكي من حضر من الموحدين لحظات الوداع، ويبكي بلال بحرقة وهو يرى حبيبه أبا بكر يسافر بقلبه بعد أن أعتقه وحرره. ركب المهاجرون فتحركت بهم مطاياهم حتى وارتهم الجبال بعيدا عن أنظار الأحبة، تتمايل بهم جنوبا لأيام وأسابيع حتى اقتربوا من اليمن. ولما حطوا رواحلهم بمكان يقال له برك الغماد، صادف وصولهم وجود ابن الدغنة أحد سادات العرب وسيد عشيرة يقال لها القارة. تهلل وجهه لما رأى أبا بكر، فهو يحترمه ويعرف قدره. حي الرجلان بعضهما، وبعد حوار قصير أحس ابن الدغنة نزفا في كلمات الصديق وحزنا في ملامحه وعينيه، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال: أخرجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. انتفض ابن الدغنة مستاء: كيف تضيق مكة بابنها الكريم السخي، وهي التي اتسعت للغل والحقد في صورة رجال كأبي جهل وأبي لهب؟ عجب ابن الدغنة لهذا الفكر الإقصائي الذي اتسع لكل الهراء الممثل بأكثر من 300 صنم، بينما ضاق بكلمة التوحيد. لكن رحلة أبي بكر توقفت بعد هذا الحوار، وعادت مطاياه أدراجها، فقد قال ابن الدغنة كلمات من مجد: يا أبا بكر، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك. كان الصديق يدرك وزن هذا الرجل، فعادا معا يشقان المسافات الشاقة حتى لاحت جبال مكة الحبيبة. ولما وصلا حل ابن الدغنة ضيفا على الصديق، وبعد أن استراح وألقى عنه عناء السفر استأذن فخرج ومر على كبار المتآمرين فردا فردا، وقال محذرا ومعلنا أن أبا بكر منذ الآن في جواره. تغيرت وجوههم واضطربوا وهمهموا، ثم اجتمعوا فلم يجدوا بدا من القبول، لكن لا بد من تعكير الصفو. لذا فرضوا شروطا تقيد حركة أبي بكر وعبادته، فهل سيوافق رضي الله عنه؟ في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
3: إني أتيتك يا الله أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي ولكن رحمتك أوسع لي، أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان، أرشدني املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك،
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معلوم أن الابتلاء قد يكون بالمصائب وبالشر وبأشكال الأذى، لكن قد يكون أيضا بالنعم، وقد يكون، وهذا أمر يغفل عنه بعض الناس، بأن الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بأنواع القدرات والمهارات والمزايا. هذه طبعا من النعم، لكنها هي اختبار كذلك، حتى يرى الله سبحانه وتعالى هل الإنسان يتفاخر بهذا من عند نفسي. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن مدح النفس، حتى أنه غير اسم برة بنت أم سلمة رضي الله عنهما إلى زينب. لا تمدحوا أنفسكم، لا تغتروا بقدراتكم، فهذا من أنواع الابتلاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقوبه من بعد
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث في هذه الحلقة الخاصة عن تساؤل ربما شغل بال الكثيرين من الناس وحتى عوام الناس: لماذا الله عز وجل يرسل هذه الأوبئة، هذه الأمراض؟ لماذا نجد أجنة مشوهين؟ لماذا هذه الزلازل؟ لماذا هذه البراكين؟ هل هناك من تفسير علمي أم أن هناك قدر إلهي؟ هذا ما سنستعرضه وإياكم مع فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، نحن نؤمن بقدر الله عز وجل، نؤمن بأن كل ما في هذا الكون هو من حكمة الله البالغة، لكن يعني النفس الإنسانية تطمح إلى أن تجاب على تساؤلات كبيرة. يعني بعض الناس العوام سألوني قبل هذه الحلقة، يعني لو تسأل الدكتور هناك أطفال يعني أجنة مشوهة، طفل أعمى، طفل أكتع،

0: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول رب العالمين يعني في حوادث كبيرة، يعني يقول فكلا أخذنا بذنبه عن عقاب الأمم السابقة. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث ثم يبعث الناس على نواياهم. ويقول الإمام علي كرم الله تعالى وجهه يعني ما نزل عقاب إلا بذنب وما رفع إلا بثوبة. في موضوع الزلازل نجد في مطلع سورة النحل كلام جميل يؤكد على أن الزلازل وأمثالها من الكوارث الطبيعية لا تنزل إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، ولا تنزل إلا بحكمة، ولا تنزل إلا بأسباب إفساد الناس. يعني يقول قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. والسبب المكر. ولا أجد وصفا للزلزال أبلغ من هذه الآية الكريمة، لأن الزلزال عبارة عن موجات اهتزازية أول ما تدك تدك القواعد فانهار المبنى. فيقول قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وبعد آيات قليلة يؤكد على هذا المعنى، يقول رب العالمين أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. نحن نعلم ميكانيكية حدوث الزلزال 100%، ولكننا لا نستطيع أن نتنبأ بوقوع الزلزال. اليابان ظلت لمدى 30 سنة تنفق مليارات الدولارات على عملية تنبؤ بحدوث الزلازل وفشلت. وثبت أن الإنسان لا يستطيع أبدا أن يتنبأ بوقوع الزلزال، لأن أخطر ما في الزلازل فجائيتها. الحيوانات قد تدركها قبل الإنسان
1: لزمن قصير.
0: زمن قصير نعم. نعم. حدث في مطلع السبعينيات أن الصينيين تنبؤوا بوقوع زلزال وحددوا بؤرته ومكانه بدقة شديدة، وهجروا الناس عن مكان البؤرة فنجوا الناس، وحدثت بعض الخسائر المادية القليلة ولكن لم يقتل إنسان. في سنة تالية عقدوا مؤتمرا دوليا ليعلموا الناس كيف نجحوا في التنبؤ بمكان وزمان حدوث الزلزال، فشاء رب العالمين أن يرسل عليهم زلزالا بؤرته في قاع القاعة التي كانوا يجتمعون فيها.
1: لا حول ولا قوة.
0: نعم. حتى يؤكد للناس أن هذا من جند الله يسخرها ربنا تبارك وتعالى على ما يشاء من عباده، عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. وأنا فوجئت، يعني سئلت عن زلزال جنوب شرق آسيا على وأنا على التلفاز، فقلت لهم يعني أنا كمسلم أؤمن بأن كل هذه الكوارث الطبيعية جند من جند الرحمن يرسلها ربنا تبارك وتعالى على ما يشاء من عباده وقت ما يشاء وبالقدر الذي يشاء، ليجعلها ربي عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. فقال لي، اتصل بي أحد كبار الصحفيين المصريين، قال لي يا دكتور نحن نعلم ميكانيكية حدوث الزلزال 100%، ما دخل رب العالمين بهذه القضية؟ فذكرت له الآية التي ذكرتها في مطلع حديثنا الآن التي يقول فيها رب العالمين وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. قلت له ما فيش ورقة شجر تنزل إلا بعلم الله وبحكمته وبإرادته. هل يعقل أن تحدث هزة أرضية يضيع فيها مئات الألاف من النفوس ويشرد فيها ملايين من النفوس وتدمر فيها 12 دولة بخسائر تقدر بمليارات الدولارات دون علم الله ودون إرادته ودون حكمة منه؟ فسكت. وقررت أن أكتب كتابا عن الزلازل في القرآن الكريم، وأنا أكتب في هذا الكتاب وجدت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قرأته لأول مرة كأنه كان الله أنطقني نص هذا الحديث. يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم تحدث الرجفة في أمتي فيهلك منها الألف والعشرة آلاف والمئة ألف، فيجعلها ربي عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. فأقول يا أخي الكريم ما في شيء في هذا الوجود يحدث إلا بعلم الله وبإرادته ولحكمة يريدها ربنا تبارك وتعالى. حتى لو كان السبب شيء من

0: من عبث الإنسان، من تقصير الإنسان، من مكر الإنسان. كل ذلك داخل في قدر الله وفي يعني إرادة الله سبحانه وتعالى، ولا يتم إلا بعلمه. ولذلك نقول مع تسليمنا بالقضاء والقدر، يعني لا نحمل القضاء والقدر كل المسؤولية، ولكن لابد أن نحاسب أنفسنا، لأنه قال قد مكر الذين من قبلهم. يعني نحن الذين بادرنا بمعاداة الله سبحانه وتعالى، نحن بادرنا بعصيان الله سبحانه وتعالى، بادرنا بالخروج عن منهج الله سبحانه وتعالى، فنزل علينا عقاب الله. ولذلك أقول كل الأمراض وكل الأوبئة وكل الحروب وكل الظواهر أو الكوارث الطبيعية أسبابها الخروج على منهج الله، الخروج على سنن الله، التقصير في حق الله سبحانه وتعالى.
1: يعني تعودنا في هذا البرنامج وتعودنا منك الصراحة والشفافية في هذا الحديث. عندما نتحدث أن هذه الزلازل البراكين، سنتحدث عن الأمراض وخاصة مع الأطفال، عندما نقول أنها ابتلاء من الله عز وجل وأنها بسبب ضعف إيمان أو ضعف يقين بالله عز وجل، يعني بكل صراحة العصاة في الغرب أكثر بكثير من البلاد الإسلامية. يعني عندما يحدث زلزال في بلاد تعصي الله عز وجل جهارا نهارا، ربما أفهم ما تقول، لكن عندما يحدث زلزال في بلاد كالجزائر، في إيران، في تركيا، في البلاد الإسلامية، يعني كيف نقول للناس الله عز وجل لأنكم عصيتوا الله أرسل إليكم هذه الزلازل؟ يعني اسمح لي دكتور، هذا أعتقد أنه يعني يتهم الله بما لا يليق به.
0: لا إله إلا الله، يعني تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هو الذي يقول أخي الكريم أن معصية المسلم، يعني الذي فقه هذا الدين وتعلمه ثم خرج على منهج الله، أكبر عند الله من معصية الذي لم يبلغه هذا الدين ولم يتعلمه ولم يسمع به. نحن نقول أن الكافر العاصي يعني قد تكون جريمته عند الله أقل من الذين بلغه دين الله وبلغه شرع الله سبحانه وتعالى ثم خرج عليه. يعني كثير من العصاة في العالم الغربي لم يبلغهم شيء عن الإسلام، ونحن مقصرون في ذلك، وسيسائلنا ربنا تبارك وتعالى عن تقصيرنا في هذا الأمر. نحن سوف نسائل لماذا لم نبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن أقول أن معصية المسلم الذي بلغه أمر الدين وبيديه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكبر في معيار الله من معصية الكافر أو المشرك الذي لم يبلغ شيء عن هذا الدين.
1: جميل جميل. دعني يعني أضيف من ناحية أخرى. عندما يحدث هذا الزلزال ربما يكون هناك عصاة من المؤمنين، لكن يوجد هناك أطفال، يوجد هناك شيوخ ركع، هون أطفال رضع، بهائم رتع، يعني ما ذنب هؤلاء؟
0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت منذ دقائق، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث ثم يبعث الناس على نوايا. يعني والدنيا لا تساوي عند الله شيء. يعني إذا أوذي إنسان بريء في ثورة بركانية أو هزة أرضية أو عاصفة يعني مدمرة أو إعصار شديد، يعني خلاص، يعني قد يكون هذا تكفير عن سيئاته، رفع لدرجاته، تزكية لأعماله، والآخرة أبقى ألف مرة من الدنيا. يعني فلا نحزن على ذلك، لأننا نعلم أننا ننتقل من دار البلاء إلى دار البقاء، ننتقل من حياة مؤقتة يصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه الشريف، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كرجل استظل بظل شجرة ثم فارقها. فالدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، نتبكى عليها ليه؟
1: طيب يا سيدي، ماذا نفعل بالآية الكريمة ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ طيب، يعني ما ذنب هذا الإنسان الصالح
0: هذا في الحساب
1: الطائع في مع هؤلاء؟
0: هذا في حساب الآخرة أخي الكريم، هذا في حساب الآخرة ليس في الدنيا.
1: هذه الآية في الدنيا لا تزر وازرة وزر أخرى،
0: لا المقصود بها حساب الله سبحانه وتعالى
1: في الآخرة.
0: في الآخرة لا يحاسب الله سبحانه وتعالى أحد بتقصير واحد آخر، لكن في الدنيا الحديث واضح، أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم ثم يبعث الناس على نوايا.
1: فضيلة الدكتور، عندما يعني أنا شخصيا امرأة اتصلت بي وقالت يعني لي طفل معاق، ويعني راجعت الأسباب، امرأة صالحة مصلية تحفظ كتاب الله وزوجها كذلك، قالت لي بعضهم صار يقول لي من طعامك الحرام، قلت والله إن طعامي وطعام زوجي حلال، يعني طعام حلال وشرب حلال وصالحة ومصلية. يعني عندما يأتيها طفل مشبه، ما ذنب هذه الأم وما ذنب الطفل؟
0: طيب يعني يريد الله سبحانه وتعالى أن يضاعف لها الأجر، أن يرفع من درجاتها، أن يجعل هذا الأمر ابتلاء لها، تزكية لها، ويعني رفعا لقدرها في الآخرة إن شاء الله.
1: يعني الله عز وجل، يعني لا أريد أن أتحدث عن الله، بس الله عز وجل أكرم من أن يعني يجعل هذا الثواب في صيغة عذاب. لا يعني تعاني الأم، ما تعاني من هذا العذاب؟
0: لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، يريد الله أن يؤكد هذا المعنى. ولو أن كل الأطفال ولدوا سلام لتخيل الناس أن هذا أمر طبيعي، أمر تلقائي. يريد الله أن يجعل كل أسرة يولد لها طفل سليم أن تسجد لله شكرا، لأن لا يعلم إلا الله المخاطر التي يمر بها الجنين وهو في رحم أمه، لا يعلم إلا الله ذلك. فحينما يولد طفل سليم يعني هذا الجنين معرض للدمار الكامل لأي خطأ، يعني أي دواء خطأ تأخذه الأم، أي حركة يعني غير عادية تقوم بها الأم، أي حالة نفسية تمر بها الأم، معرض للدمار. فيريد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد لنا أن ميلاد طفل سليم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، تستحق الشكر، ويستحق أن الوالدين يسجدان لله شكرا أن رزقهما طفلا سليما. ويجعل هذه الأدواء، يجعل يعني ميلاد طفل معاق عبرة للناس ودرس، وفي نفس الوقت ابتلاء للأسرة لتزكيتها ورفع درجاتها وتطهير أعمالها وجعلها في أعلى عليين في الجنة.
1: يعني كثير من الناس يعلم علم اليقين ما ورد في الأحاديث الصحيحة وما ورد في القرآن الكريم أن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء.
0: صحيح.
1: يعني الله عز وجل أكرم من أن يعاقب إنسانا في الدنيا، وبدليل أنا كما ذكرت أن الدنيا يعني لا تعدل عند الله جناح بعوضة.
0: صحيح.
1: وكم رأينا من الظالمين الذين عاشوا في الأرض فسادا، ثم بعده رفعوا على الأكف وساروا على عربة المدفع وهلل لهم وبنيت لهم يعني الأهرامات في مصر وأنت من أهل مصر.
0: هؤلاء مساكين.
1: هذا الفرعون بني له ومات ميتة، يعني ما هذا العذاب الذي عذبه مقابل ما أدى إلى الله عز وجل من عصيان؟
0: الدنيا أيضا دار ابتلاء، ليست بس دار عمل، هي أيضا دار ابتلاء، وقد ينزل العقاب في الدنيا. يعني عمر بن الخطاب عليه رضوان الله يقول: والله لو عثر بعير في قلب بادية الشام لسئلت عنه لما لم أهل له الطريق.
1: نعم.
0: يعني بعضهم كان يقول: لو عثر بعيري لسألت نفسي. يعني أن المشاكل في الدنيا قد يكون أسبابها ابتلاء من الله، قد يكون من أسبابها تقصير من الإنسان. الذي قصر يراجع نفسه، يعني إذا كان هو لم يفعل شيئا خطأ يقبل هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ويحمد الله عليه. فالذي أقوله أن الإنسان عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره، وهذا جزء من إيمان المسلم، وأن يسلم بهذا تسليما كاملا. إذا كان هو من المقصرين أو من الخاطئين أو من الخارجين على منهج الله يراجع نفسه، إذا كان من الصالحين يعلم أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى تطهيرا وتزكية ورفعا للقدر ورفعا للدرجات.
1: أنا أريد أن أنقل لك حوارا سمعته بأذني بين شخصين. أحد يعني الناس غير مشتغلين بقضايا الدين يقول لأحد العلماء، يقول له: يعني الآن مصنع مرسيدس في العالم عندما ينتج سيارات، من كل 10,000 سيارة ربما تكون هناك سيارة أو سيارتين فيها بعض الخلل، والآن هناك نظام الأيزو الذي يعني يجعل من الإنتاج يكون دقيقا 100%. يعني قال له: أنا أنقل وناقل الكفر ليس بكافر. قال له: كيف تقول عن الله عز وجل: تبارك الله أحسن الخالقين ولقد كرمنا بني آدم، ثم لا نلبث إلا أن نجد يعني كل 100,000 فيهم 5% أو 3% معوقين، مشوهين، عميان؟ فيعني أي بديع لخلق الله عز وجل فيما تقولون أيها المسلمين؟
0: شوف يا أخي الكريم، يعني هذا الخلل في شركة مرسيدس خلل بشري، يعني يدل على عدم كمال العمل البشري مهما حاول الإتقان.
1: نعم.
0: أما أن الابتلاءات التي يجعلها ربي تبارك وتعالى في عباده، الله مطلع على الناس بأكثر مما يعرف الناس ذواتهم.
1: نعم.
0: فالله ينزل البلاء أو ينزل العقاب بقدر ما يعلم من حقائق الناس، فلا أستطيع أن أقارن الخلل البشري الناتج عن قصور المعرفة البشرية وقصور العلم الإنساني مع الابتلاءات التي يبتلي بها ربنا تبارك وتعالى، وهو يبتلي عن علم ويبتلي لحكمة ويبتلي بإرادة، يعني ليس هذا عن
1: عبثية. ليس هناك عبثية يعني.
0: أبدا إن شاء الله. ولذلك الإيمان بالقضاء والقدر جزء أساسي من إيمان المسلم، يعني أنا أبذل ما أستطيع وأحاول جهدي أن أستقيم على طريق الله سبحانه وتعالى، ثم ينزل قضاء الله أو ينزل بلاء الله أو ينزل قدر الله، أقبله بمنتهى الرضا ومنتهى التسليم إذا كنت يعني سائرا على طريق الله. إذا كنت أنا مقصرا، لعل هذا إيقاظ لي وتذكرة وتنبيه لي أني يعني أن أصحح من أخطائي، أن أراجع نفسي، أراجع أعمالي مع الله سبحانه وتعالى. فهناك فارق كبير بين الخطأ في صناعة البشر وبين الابتلاء الذي ينزله ربنا تبارك وتعالى لنفر من عباده.
1: سألت أحد الأطباء يعني سؤالا قريبا من هذا، صدر تقرير عن بعض الأطفال الذين يولدون بأيادي قزمة، بأيدي قصيرة جدا قصيرة جدا. فقال لي يعني أنا قلت له هذا من قدر الله. قال لي لا يا أخي، لا تقول من قدر الله. قلت له لماذا؟ قال ثبت علميا الآن أن هناك دواء كانت تأخذه الحوامل منذ الستينات وحتى الآن. هذا الدواء يوقف ما يسمى بالوحام، يعني الحالة التي تعيشها المرأة أثناء الحمل من الغثيان. هذا الدواء ثبت أنه ينتج هذا الأمراض. الآن أكثر من ذلك، التعرض للأشعة. كان فيما سبق عندما يأتي الطفل مشوه يقولون هذا قدر من الله، أو إنسان مسه جني، أو فلان دعا على فلان، أو أصابه عين. الآن ثبت أن الدخول إلى هذه الأشعة تؤدي إلى هذه الأمراض. الآن عشرات المواد الضارة، الطعام الفاسد، الهواء الفاسد، الدخان. عندما الآن الأم تدخن أثناء الحمل ربما يصيبها عشرات الأمراض. يعني ألا تتفق معي فضيلة الدكتور، واعذرني على التكرار لهذا السؤال، ألا تتفق معي أن هذه الأمراض يجب أن نتوجه بها أولا إلى أخطاء الإنسان؟
0: طيب أنا
1: ثم نسأل الله عز وجل أن يشفينا ويعافينا. وأن نشكر الله كما ذكرت. يجب أن نسجد لله شكرا على كل خلق تام نأتي به.
0: لما يقول رب العالمين فكلا أخذنا بذنبه، يعني أليس التدخين ذنبا؟
1: صحيح.
0: أليس التعرض للأشعة بدون داعي ذنبا؟
1: صحيح.
0: أليس الإساءة مثلا في تناول الطعام أو تناول الشراب في أثناء الحمل مخالفة؟ طيب، فيعني ينزل هذا عقاب حتى يدرك الناس أخطاؤه فيصححها. يعني الأم التي تشرب الكحول مثلا، تورث رضيعها جنينها قبل أن يولد، وهو في بطنها الإدمان.
1: الجنين يدمن؟
0: أي طبعا، وهذا ثابت علميا بقياسات كثيرة. الأم التي تدخن وهي حامل تورث جنينها الإدمان، يعني دون أن تدري. فلابد أن تعاقب، ولابد أن يظهر العقاب في حياتها. ربنا يقول فكلا أخذنا بذنبه، يعني هذا من عدل الله سبحانه وتعالى حتى يكف الناس عن هذه المعاصي، حتى يكف الناس عن هذه المعاصي. وربنا أرحم الراحمين وأعدل العادلين وأحكم الحاكمين، ويقول فكلا أخذنا بذنبه. والإمام علي كرم الله تعالى وجهه يترجم هذه الآية الكريمة بقوله عليه السلام، يقول ما نزل عقاب إلا بذنب وما رفع إلا بتوب.
1: يعني فضيلة الدكتور، على ماذا يجب على المسلم أن يصنع عندما يأتيه هذا البلاء؟ يعني بخطوات عملية.
0: أولا يفكر في سلوكه هو.
1: نعم جميل. هل هذا هذه أول مرة.
0: هل أنا عندي خطأ في سلوكي؟ هل أنا عندي خطأ في علاقتي بربي؟ هل أنا لا أؤدي الصلاة على وقتها؟ هل أنا لا أخرج زكاة مالي بدقة شديدة؟ هل أنا نظرت لله حجا أو عمرة ولم أؤديه؟ هل علي ديون للناس لم أسددها؟ هل في حقوق في صلة الرحم لم أصلها؟ لابد أن يراجع نفسه.
1: هذه مراجعة في الأخطاء.
0: فإذا وجد
1: كان أتمها
0: يرضى بقضاء الله وقدره، قضاء التسليم والرضا، لأن هذا ابتلاء للتزكية ولرفع الدرجات إن شاء الله.
1: وإذا كان من غير المسلمين؟
0: بغير المسلمين
1: ماذا نتصور؟ حتى نصحح هذا المفهوم.
0: يعني إذا تبرم من قضاء الله ماذا يفيده التبرم؟ قدر الله نافذ، دعه يتبرم ما يشاء التبرم.
1: ماذا يقول المسلم عن هذا الذي أصيب أو لم يصب من هذه الابتلاء؟
0: أقول له
1: ما هو تصوره عن
0: تصور؟ أقول له راجع نفسك، يعني انظر في علاقتك بربك. يعني هذا غير المسلم أيضا ولد على الفطرة، ولد على الإسلام، ثم خالف منهج الله سبحانه وتعالى، يعني ولد وخلايا جسده تشهد لأنه لا إله إلا الله وهو يشرك بالله، فلا بد من مراجعة نفسه.
1: ماذا عن هذه الأوبئة التي يقال أنها مصنعة؟ يعني أنت شخصيا هل يعني لديك معلومات، هل هناك فعلا أمراض تصنع للعالم؟
0: هناك طبعا، هناك بشر شريرون فهذا موارد، أما إنفلونزا الخنازير لا، سبب هو الخنزير حقيقة ليست مروجة، لأن الخنزير حيوان قذر، حيوان عبارة عن يعني مخزن لمسببات الأمراض، وقد يكون كثير من أمراض غير إنفلونزا الخنازير سببها الخنزير.
1: يعني إنفلونزا الطيور التي كانت سابقا غير محرم،
0: قد يكون سبب الخنازير أيضا،
1: لأن يمكن أن ينقل
0: طبعا طبعا إيه، لو نزل طير على جسم خنزير ممكن أن يحمل منه أشياء كثيرة جدا، ولذلك من أخطر المخاطر أن تربى الخنازير في أوساط البشر. الخنزير حيوان جعله ربي حيوانا بريا، وصيلته أكل النفايات والجيف ليطهر الأرض للإنسان، لكن لا يربى في أوساط البشر لأنه أحد المصادر الرئيسية لمسببات الأمراض من الفيروسات والفطريات والبكتيريا وغير ذلك، الديدان المختلفة. وهناك بدراسة علمية تقول أن أكثر من 400 مسبب من مسببات الأمراض في لحم ودهن الخنزير.
1: يعني القرآن العظيم عندما حرم لحم الخنزير، ولم يحرم الانتفاع بأشياء الأخرى.
0: هذا رأي فقهي، يعني هذا أحد الآراء الفقهية.
1: القرآن يقول يعني حرم لحم الخنزير،
0: الميتة تقدمها لحم الخنزير. ولذلك فضيلة الدكتور يوسف قرضاوي مد الله في عمره يقول أن جلد الخنزير إذا دبغ ليس نجسا. لكن عشان تحاشي هذا الخطر، يعني هو نجس، هو حيوان نجس، هو رجس، يعني الابتعاد عنه مطلوب، ولذلك حتى لا يقع الإنسان في يعني إغراء من الشيطان، يعني ذبحت خنزير طب أنا أبيع لحمه، أو يعني صعيد ذبحه عشان جلده أو شعره أو أظافره، يعني لكن قد يغري الإنسان بأكل اللحم أو بيع اللحم، وهذا يحدث كثيرا. يعني فهو حيوان لم يجعل ليربى بين البشر ولا ليستأنس في حظائر وسط الناس في مزارع البشر، ولكن حيوان بري وظيفته أكل الجيف وأكل النفايات وأكل يعني الزبالة بصفة عامة، لأن الله فطره على ذلك، فهو وسيلة من وسائل تطهير الأرض من جيفها ومن نفاياتها.
1: يعني ماذا عن الذين يقولون طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ يعني ماذا لو أنت شخصيا ذهبت إلى بيتي
0: والله أنا كتابي أشترط عليه، أقول له أن أنا لا أكل لحم الخنزير ولا أكل لحم فيه كحول، فإذا يعني قبل ذلك ذهبت إليه، إذا لم يقبل خلاص أعتذر.
1: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الحلال الله يقول حل،
0: الطعام المشروع، يعني أنا أفهمه، يعني إذا لم يذبح أنا أسمي على اللحم كما يقول بعض الفقهاء، ولعل هذا يشفع لي، لكن أنا لابد أن أفهمه ابتداء أني مسلم، لا أكل لحم الخنزير ولا أكل طعام فيه كحول ولا أكل شيء محرم، لا أكل ميتة، لا أكل دم. يعني هم يضعون مثلا ما يسمى البلاك سوسج، يعني النقارق السمراء، عبارة عن دهن الخنزير ودم الخنزير محشوة في مصارين الخنزير، فأخذوا محرمات كثيرة. يعني هل يجوز لمسلم أن يأكل ذلك؟
1: لا طبعا،
0: يعني يأكل حلالا.
1: يبقى سؤال، يقال أن يعني تحريم الخنزير هو من شريعة اليهود، والإسلام يعني استمر في ذلك، هل يعيب ذلك على الإسلام في شيء؟
0: بالعكس، يعيب على النصارى أنهم أباحوا لأنفسهم ما كان محرما عليهم دون
1: كان
0: نص.
1: الخنزير محرم
0: طبعا، المسيح عليه السلام قال جئت لأتمم ما جئت لأهدم، يعني جئت لأتمم. فالمسيح عليه السلام يعترف أنه جاء امتدادا لموسى عليه السلام، وأنه النصارى اليوم يعتبرون العهد القديم جزءا لا يتجزأ عن العهد الجديد في كتاب واحد، والعهد القديم يحرم الخنزير، ما الذي أباحه لهم؟ لا يوجد نص صحيح على لسان عيسى عليه السلام أنه أباح لهم الخنزير. بالعكس، تحريم الخنزير في الديانة المساوية يؤكد على صحة تحريم الخنزير في القرآن الكريم وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله على سيدنا رسول الله. آمل أن هذه الحلقة تكون إضاءة وإجابة شافية لكل الذين يعني يغرر الشيطان بهم أو يسمعون أقوالا حول لماذا خلق الله عز وجل الأوبئة والأمراض ولماذا هذه التشوهات من قبل الأطفال. كانت إجابة فيما أعتقد شافية كافية. في الحلقة القادمة سوف نتوقف عند حديثين من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، نتبين من خلالهما معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، العلمية. وأؤكد مرة أخرى برنامجنا هو موجه لأولئك الذين قال عنهم ربنا أفلا يعقلون. آمل من الله عز وجل أن تكون هذه الحلقات مفيدة نافعة مع العلامة الدكتور زغلول النجار. إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في فتح مكة عفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل مكة إلا بعض من آذى رسول الله إيذاء شديدا، ذهب إلى الطائف ومعركة حنين ورجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وكانت هناك أسماء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها وأهدر دمها لأنهم آذوا رسول الله إيذاء شديدا. من هؤلاء الناس رجل اسمه كعب ابن زهير، شاعر مخضرم، كان له من الشعر ما يتناقله العرب، إذا قال شعرا كان بليغا، مو أي شعر يقول، فالناس تخاف حتى من شعره، واستخدم شعره في شتم النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، وكان يشبب بنساء المسلمين، ما ترك أحد حتى النساء كان يذكرهن بالأشعار. فأهدر النبي دمه وأمر بقتله. وكان لكعب ابن زهير أخ اسمه بجير ابن زهير. بجير أسلم ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب معه إلى المدينة وحسن إسلامه، فكتب إلى أخيه أنك يا كعب إما أن تأتي فتلقى رسول الله قبل ما يقتلونك، إما أن تأتي وتأتي وتنطرح بين يدي رسول الله وتتوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد أحدا جاءه تائبا، إما أنك توصل قبل أن تقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته فبما رحمة من الله لنت لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين، قال إذا وصلت إليه راح يقبلك. بجير يعرف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنك تفر في الأرض، خلاص أهرب لا تجلس، إذا رأك أحد المؤمنين قتلك. ذهب كعب يبحث، وكلما جاء لقبيلة من القبائل طردته، قالت لا نجيرك يا كعب. كلهم بعد فتح مكة عرفوا ما معنى محمد وأصحابه، الدولة الأولى في الجزيرة العربية، خلاص انتهى على شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. منو يجرؤ أن يأوي واحد الرسول أهدر دمه؟ ما أحد. فكل القبائل تبرأت منه. وعلم كعب أنه لا من جاء له إلا في هذا الدين. أخوه كان يراسله ويدعوه، الحق بدين ما كان أجدادك على دين خلافه، حتى أجداده ترى على هذا الدين كانوا، على التوحيد كانوا قبل يدخل الأصنام في جزيرة العرب. فذهب متخفيا إلى المدينة وجاء في الليل، ما أحد يدري عنه، لو واحد شافه من المهاجرين أو الأنصار قتله، أي واحد يشوفه. دخل متخفيا حتى وصل إلى أبي بكر، أبو بكر أيضا فيه رحمة، في قلبه أيضا لين. لما وصل حق أبو بكر قال له الكلام، قال أنا جئت تائبا، قال الرسول أهدر دمك، قال استجرت بك يا أبا بكر، خلاص أنا في جوارك. وأبو بكر عند إسلام هذا الرجل أولى من غيره، وهذا مو أي واحد لو أسلم. قال اجلس، بعد صلاة الفجر الدنيا ظلام ما أحد يشوفك، ائتي لرسول الله تعال له. فلما دخل المسجد والصحابة يصلون وهو متغطي ما حد يشوفه ما حد يعرفه، صلى النبي الصبح، الصحابة في أماكنهم، تخطى الصفوف، جاء عند رسول الله وجلس عنده، والرسول مو شايفه من قبل، ما جلس معه. قال له ما تقول يا رسول الله لو جاءك كعب ابن زهير تائبا أتقبله؟ تقبل حين بيتأكد كعب بن زهير. قال إن جاءني قبلته، لو جاني أقبله. قال فأنا كعب بن زهير. فقام رجل من الأنصار واستل سيفه. كعب بن زهير أنت مو أي واحد، أنت اللي قلت فينا وسبيتنا وسبيت ديننا وسبيت نسائنا، وجاي تتجرأ أمام الرسول؟ شال واحد من الأنصار سيفه يبي يقتله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس، كف هذا، كف عنك هذا، يعني اجلس اجلس، ما عندك يا كعب؟ فأخذ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما قالها إلا جهلا منه، وإنه جاء إلى رسول الله تائبا،
وأظهر ندمه وتوبته وحبه في الدخول في هذا الإسلام. قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم توبته وقال على إثرها شعرا يسمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشعر إلى يومنا يدرس، مو يقرأ فقط، يدرس. والغريب شعر طويل يمكن من 60 بيت. الغريب أن هذا الشعر بدأه كعب بذكر حبيبة له اسمها سعاد، جالس الرسول أمامه والصحابة جالسين يبون يسمعون توبته على صيغة شعر. بدأ شعره بأبيات عن سعاد، شلون كان يحبها وشلون تركته وشلون قلبه تقطع على هذه سعاد وشلون كانت تعيده ولم تفي بوعدها، ذمها بعدين شلون كانت وعدته بالزواج وبالحب وبالاستمرار معه ثم تركته. شوف العرب ترى عندهم أحيانا يعني أشياء إلى يومنا نستغرب، ترى هم بلغاء بلغاء، ولما يتكلم الواحد حتى في قضية الحب وترك الحبيب لحبيبته ترى فصحاء في هذا. إلى اليوم أشعارهم تذكر. قال شعره الشهير: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، قلبي تقطع. الصحابي طالعون ايش قاعد يقول، لكن لشعره الكل يسمع: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يجز مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، ولا أغن غضيض الطرف مكحول. يصف جمالها: هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول، وقال كل خليل كنت آمله لا ألفينك إني عنك مشغول. الناس خلوه، فقلت خلوا طريقي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت عني الأقاويل، لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. وأخذ يمدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شعر طويل، أنا اخترت لك بعض أبياته من أفصح الشعر العربي، فصاحة بلاغة، وتخيل يرتجلها ارتجالا. ترى العرب عجيبين غريبين، يتكلمون بكلام يسمع يشوف لموقف على طول يقول شعر فيه من التشبيه والاستعارة والكناية والبلاغة والإعجاز البياني، شيء غريب. كعب ابن زهير لما قال هذه الأبيات، عشرات الأبيات، أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل النبي توبته وأبقاه عنده وحسن إسلامه ونزع بردة له. شوف من حب النبي لتوبة الناس، شوف رحمة النبي، نزع بردة له وأعطاه هدية لكعب. من قدك يا كعب الرسول يعطيك بردة؟ من حاصل له؟ ترى كثير من الناس كان يتمنى أي شيء من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب المشرك اللي سب الدين والإسلام ونساء المسلمين فجأة ينقلب حبيبا لأصحاب النبي، عضوا من أعضاء تلك الأمة، فردا من أفرادهم، جزءا في جسدهم، ويهديه النبي بردة له توارثها أولاده ذريته، ثم أهديت ثم اشتريت منهم ثم أعطيت حتى وصلت إلى آل عثمان. آل عثمان توارثوا هذا الرداء الذي حصل عليه كعب هدية من رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مع أن النبي أهدر دمه لحظة قبل إسلامه وأعطاه هدية، هذا قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وهو راجع من الطائف يأتيه الملك يقول له: يا رسول الله دعني دعني فلأطبق عليهم الأخشبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، كفار قريش أعداء هذا الدين، آذوه حتى أخرج إلى الطائف، ثم رجع وهو يهان ويرمى بالحجر، أدميت قدماه، والملك يقول: نتخلص منهم وأنتم القلة، قلة أهل الإيمان، نطلعكم قبلها وتعيشون على إيمانكم. قال: لا لا، قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تعرف من أبو سفيان؟ أبو سفيان اللي راح إلى الشام يحرض هرقل على رسول الله، أبو سفيان اللي راح مع الناس إلى الحبشة يحرض النجاشي على أصحاب رسول الله، أبو سفيان اللي جاء إلى أحد وقاتل رسول الله حتى قتل من قتل من أصحابه، هذا أبو سفيان. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ويقبله النبي: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كعب بن زهير فرد من مئات من الأفراد الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل ألوف ممن آذوه ووصلوا إلى أن شجوا وجهه وكسروا رباعيته وقتلوا أحب الناس إليه، ثم عفى عنهم صلى الله عليه وآله وسلم. ليش؟ لأن القلب كبير، لأن القلب أبيض، لأن الصدر واسع يقبل الناس وتوباتهم. كعب ابن زهير وقصيدته الشهيرة: بانت سعاده فقلبي اليوم متبول.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. من الآداب النبوية والسنن المنسية مجموعة حركات للجسد كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيعملها ليه شكل معين، زي قعدته لما كان بيشاور ازاي، كان بيبتسم شكل ابتسامته ازاي. انت محتاج تعرف الحاجات دي اولا، لان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في معتقدنا وارقى الناس واجمل الناس، الذي قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. ثانيا، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل الحاجات دي، ولما أنت تعملها أنت نفسك هتحس بأثر في روحك لما تعملها بنية تأديب النبي والسير على سنة النبي، غير أنها تعمل ارتقاء في شخصيتك، لأن الجزء من شخصية البني آدم والانطباع اللي بيسيبه عند الناس من شكل حركات الجسد. أقول لك مثلا هما ستة. الشيء الأولاني أو الميزة الأولانية في حركة جسد النبي طريقة المشي. سيدنا علي بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب. صبب يعني منحدر، وانت نازل من منحدر بتبقى جسمك متماسك جدا. مشيته العادية في الأرض المستوية جسمه كان بيبقى متماسك، وكان حتى برضو الصحابة يقولوا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى مجتمعا ليس فيه كسل. لما تمشي تلاقي واحد بيكحد برجله في الأرض أو عارف أعضاؤه متسابة كده منه، لا تشعر بجديته. أما الشخص اللي مشيته فيها سكون وهدوء لكن فيها جدية، زي بالضبط اللي بقولك نازل من منحدر فجسمه كله متماسك كده. أنت ممكن تقول هو ده يعني عادي يعني مش فرقة، لا بتفرق. يا معلمونا في بعض الكورسز اللي بتتكلم عن الذكاء الاجتماعي، وخدتها زمان خالص في كورس في المبيعات، ازاي تبقى ماشي ماشية تدي الانطباع الجيد. هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دي بقى هيئته، مش مسألة ان النية ترك انطباع، هو اصلا خلقة ربنا كده في ارقى واحلى صورة. فده المشية اللي جسم متمالك. الهيئة التانية من هيئات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هي القعدة. النبي كان ليه ثلاث قعدات، انا بتكلمك طبعا لو انت قعدت على الارض يعني، لان زمان كان اغلب القعدات على الارض. القعدة الأولانية هي القرفصاء، اللي هي قعدة التشهد. والسيدة أحد الصحابيات تقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس القرفصاء جلسة المتخشع فأرعدت من الفرق، من كتر ما النبي قاعد القعدة بتاعت التشهد دي وناظر كده في الأرض خشوع، فأنا جسمي ترعش من هيبة النبي. فلما رآني قال يا مسكينة عليك السكينة، قال فذهب عني ما وجدت. الجلسة الثانية اللي كان النبي بيقعدها، الصحابة كانوا يوصفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد الفجر متربعا حتى تطلع الشمس، تبقى قاعد مربع وبرضو كده إيه الظهر مفروض ومربع. لو أنت بتقعد القعدة دي افتكر أن دي قعدة النبي، فاستحضر النبي كده واستحضر أنك أنت بتتشبه بسنته، تؤجر وأنت قاعد القعدة دي. القعدة الثالثة اسمها الاحتباء، ودي انت بتشوفها الناس قاعده في صلاه الجمعه، انه يبقى ماسك ايديه كده وركبتين وكده، بحيث انه يبقى قاعد والركب كده هو ماسكها، مش عارف اعملها وانا قاعد على الكرسي يعني، ماسكها كده قاعده المشهوره جدا، بحيث تبقى جسمك كله متمالكه وركبك طالعه كده وانت ماسك ايديك. كان النبي عليه الصلاه والسلام كثيرا ما يجلس جلسه الاحتباء. هتعمل ايه لما تقعد الاعداد دي؟ يبقى استحضر النبي كده وافتكر انك انت بتعمل زيه. اما حركه الجسد الثالثه النبويه هي نظرات العين والتبسم. الأصل إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان وجهه مبتسم. سيدنا جرير بن عبد الله بيقول كده، بيقول ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلمت، من ساعة ما أسلمت عمره ما رفض يقابلني أو جيت أقابله معرفتش، على طول قادر أشوف. ما حجبني منذ أسلمت وما رآني إلا تبسم. والصحابة يقولوا كده كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تبسم في حديثه، وش المنور المبتسم اللي كان يقولوا عليه، وكان النبي إذا ابتسم كأن وجهه قطعة قمر. ومع الابتسامة كان النبي بيعمل حاجة في نظرات عينيه، وهو توزيع نظرات عينيه على الكل. حتى الصحابة يقولوا كده وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي جلساءه كلهم بنصيبه من نظرته حتى يظن كل واحد أنه أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده بالنسبة للابتسام. السنة الرابعة في حركات النبي هي الإشارة. كان سيدنا النبي ما يشاورش بصبعه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها. سيدنا علي بن أبي طالب يوسف إذا تعجب قلب قاعد يقلب إيديه كده، وإذا خاطب الناس ضرب بإبهامه اليمنى على راحة كفه اليسرى. من ضمن حركات جسد النبي هو بيتكلم، أنه كان بيتكلم هو بيعمل كده صلى الله عليه وآله وسلم. أما السنة الخامسة في سنن النبي عليه الصلاة والسلام هي سنة الالتفات بجسمه كله. كان صلى الله عليه وسلم لو ندهته ما يبصلكش كده ولا يبصلك كده مثلا انت بتتكلمه من وراه، بل كان إذا التفت التفت بكليته، يعني يلفلك بجسمه كله حيث يبقى وجهه وصدره تجاهك عشان تاخد 100% اهتمام وتقدير من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحركة السادسة والأخيرة من سنن حركات جسد النبي عليه الصلاة والسلام هي الضحك. وكان أكتر ضحك النبي كما يقول الصحابة التبسم. والتبسم إنك تضحك فأسنانك تبان من غير ما أسنانك تبعد عن بعض. والسيدة عائشة بتقول ما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت لهاته أو لهاته. اللها هي حتة اللحمة اللي نازلة من فوق كده، فتضحك فيبقى بقك مفتوح على الآخر. حتى لو ضحك صلى الله عليه وسلم ضحكة كبيرة كان بيضحك وفمه يتفتح لغاية ما تبدو الدروس اللي ورا، اللي هي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه الدروس الخلفية. فكان أغلب ضحكة النبي التبسم أو البسمة الكبيرة اللي بيظهر فيها دروس النبي الخلفية صلى الله عليه وسلم. كل دي سنن. ما بقولكش إن الضحكة العالية اللي البق فيها مفتوحة

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القلب يتقلب، وأنت يا من تعتقد بأن الناس لا تتغير، الناس تتغير، لكن إذا رأت مكانتهم في قلبك قد تغيرت. ومن أراد أن يحيا بستر الله فلا يكشف ستر أحد. بعض الناس نقطة عمق الحسد اللي في نفسهم هم بنفسهم ما قادرين يوصلوا لها عشان ينتشلوها. حياتهم تتمحور حول مراقبة الناس، أو بمعنى أصح مراقبة عيوب الناس. بعض الناس يملكون عيون جميلة، لكن نظراتهم لا ترى الغير إلا بنظرة ما تحت الدنيا. ما أعرف كيف عندهم هذا الوقت أو المتسع من الوقت أنهم يشوفون الناس ويتابعون الناس وينتقدون الناس. وتلاقي الناس مثلا يرسلوا لك رسائل اهتم في دينك واهتم في والواتساب ما يوقف من كثر الرسائل، رسالة ورسالة، لدرجة أنك تحس هذيلة كيف عندهم وقت أنهم يرسلوا كل هالرسائل. طيب أنت ليش ما تشوف نفسك؟ ليش ما تصلح نفسك عن طريق أنك أنت تترك الواتساب وتهتم في الأمور فعليا اللي ترسلها بالواتساب؟ أنا أحب فلان أنصحه، ما أشهر فيه. يعني ما معقول أنا أنصح فلان قدام العالم وأمام الملأ وأقول من رأى منكم منكرا فليغيره. أحب لأخيك ما تحبه لنفسك. يعني مثل ما أنت ما تحب أنه ينشهر فيك وأنه أنت تبين أمام الناس أنك أنت وضيع وأن أنت إنسان متقي وأن أنت إنسان فاشل أو أو أو أو، يا أخي يوم تنصح إنسان انصحه بينك وبينه. في النهاية هذا الشخص اللي أنت طايح في سب هو مسلم، شئت أم أبيت هو مسلم. طيب حط نفسك بموقفه، لو كان ابنك ولا أهلك، واحد من أهلك ولا حد من معارفك في نفس الوضع اللي هو فيه، هل راح تتصرف معاه بنفس التصرف؟ ترى في عوائل ربوا عيالهم بأفضل تربية على دين وأخلاق وعلى أسس وقواعد، لكن في النهاية في مؤثرات خارجية تأثر عليهم. في النهاية في عوامل من برا أنت ما تعرف، أنت ما دايم لهم، أنت ما معاهم وين ما يروحوا وين ما يجيوا. في تيجي فترة يبتعد فيها الشخص عن ذويه فتأثر عليه مؤثرات خارجية، ما تعرف كيف وضعه وكيف حياته. بعض الناس يقولوا لا فلان شوفي كيف ربى عياله وعياله ابتعدوا ما صارت لهم مؤثرات. أنت ما سعيد، سعيد ما علي، علي ما خديجة، خديجة ما رضية. كل إنسان له قدر وكل إنسان له حياته وكل إنسان له ظروفه. ما يصير أنك أنت تشبه قدرك بأقدار ثانين، ما يصير تطبق نتائج اللي صار لك بحياتك على ناس ثانين. كل واحد وله حياته الخاصة، كل واحد وربنا له حكمة في النمط اللي عايش فيه الشخص الثاني. كل إنسان يختلف عن الآخر. يعني هذه الجزء

0: جملة ما عليها اعتراض: النفس أمارة بالسوء، والإنسان خطاء، وإحنا مقصرين ونظل مقصرين، ما في حد كامل. لكن شو نسعى؟ ما نسعى لأنفسنا فقط، نسعى أيضا لغيرنا، لأنه إحنا نحب لأخواننا أن يكونوا أفضل منا. ما نحب أخواننا لما يكونوا أفضل منا نقول شوف هذا شو معنى أفضل مني، ليش مع أني أنا أسوي، ليش هذا ما أخذ أكثر من، ما يصير. ما يصير أنت تحط قانون في حياتك وما تطبقه على نفسك. من المواقف الطريفة المحزنة المسعدة الغريبة أنه أشخاص كانوا يلومون أشخاص معينين أنهم عاصين وأنهم يرتكبون الأخطاء و لما هذه الناس العاصين مشوا على الطريق المستقيم وصاروا ناس صالحين ويفتخر فيهم، قاموا شي يردون الناس بعد شو؟ بعد ما شبع وسوى وفعل الحين صار سيدة؟ يعني أنتم ما يعجبكم العجب ولا الصيام في رجب؟ يعني حياتكم بس انتقاد؟ مهمتكم في هذه الحياة انتقاد؟ طيب أنتوا إيش سويتوا؟ أنتوا إيش اللي أنجزتوا لنفسكم؟ كيف ارتقيتوا بنفسكم؟ ومثل ما ذكرت في البداية، القلب يتقلب والناس تتغير، لكن إذا كان مكانهم في قلبك قد تغير. ونقطة آخر السطر.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا هرمي يا هرمي، وقفي وقفي.
1: شو انت مين وشو بدك؟
0: انا ابو سهم.
1: انت ابو سهم؟
0: انا ابو سهم، شو بدك من ابني سهم؟
1: انت كذاب.
0: انا كذاب؟ ماشي، لولاك هرمي ورب الكعبة لعلمتك كيف الحكي.
1: علم حالك كيف تكون محترم، مش قاطع طريق قبل ما تيجي تعلم الناس.
0: لسانك طويل انت، وانا مش جاي احكي معك، انا جاي اقول لك كلمتين. ابعدي عن طريق ابن سهم.
1: سهم مش ابنك.
0: شو اللي جرالك يا هرمي؟ كيف مش ابني؟
1: لو ابنك ما بتعلمه قطع الطريق وسرقة الناس، لو ابنك عن جد بتطلعه فارس يشرف اسمك بين هالقبائل.
0: انت جاي تعلميني كيف اربي ابني؟ هذا كارنا وربينا عليه ابن عن جد وبعد غاد. يلا حلالك ومالك معاكي، امشي، اياك تقرب هالديرة هادي.
2: سمعت يا شاهر؟
3: سمعت بس ما فهمت اشي، لا منها ولا من ابوك.
2: طيب روح روح.
3: وين يا سهم؟
2: روح عليها عليها.
4: يا حرمة يا حرمة،
2: انت شو بقولولك؟
1: بقولولي ام فارس.
2: ام فارس، مش انت قلت بدك تشتغل عندنا خدامة؟
1: ومستعدة اخدمكم في حبات عنيا.
2: ماشي تعالي وراي.
1: وحلالي ومالي
2: سبي مكانه.
4: شاهر خد الحلال والمال وسبقنا على الدار.

0: حي الله بيك يا ابو
1: ابو صلاح. يا اخوي ابو صلاح
0: حي الله بيك يا ابو صلاح.
1: يبدو انكم بتدوروا على اشي، تفضلوا احنا بالخدمة.
0: اسمع يا ابو صلاح، اذا ساعدتني في موضوعي راح اعطيك 10,000 دينار.
1: احنا ما بنخدم الناس بنصارى يا حابس، احنا بنخدم الله.
2: يلا يا حابس هيوفر عليه.
0: روق يا بيت، صل على رسول الله.
2: اللهم صل على رسول الله.
0: أنا بدور على ابن المفقود من 20 سنة.
1: 20 سنة؟
0: صحيح.
1: ولا مؤاخذة لما فقد، قديش كان عمره؟
0: يا دوب شهرين.
1: شهرين؟ في علامة مميزة ممكن تعرفوا منها؟
0: علامته أنه أصبعه الصغير مقطوع.
1: وكيف مقطوع؟ من الله ولا كيف؟
0: الكلب أكل أصبعه وأخذوه ناس واختفوا ما بينوا، وبعد هيك عرفنا من كلام الناس انه اصبعه الصغير مقطوع.
1: اسمع يا حابس، في واحد في الديرة ما له ام ولا اب، اصبع مقطوع، اسمه عمر، بس اللي بنعرفه انه ولد فارس بجد ومحترم وبخاف الله وكل الديرة بتحبه.
0: عن جد بتحكي؟ ابني فارس موجود؟
2: طيب يا ابو صلاح، شو اللي عرفك انه هو ابنه؟
1: الناس اللي كانوا مربينه ما كانوا خلفه، وكل البلد كانت تقول انهم راحت بنوا ولد. من وين وكيف والله ما بدري.
0: طيب دن عليه، دن عليه بسرعة، الله يخليك، دن عليه.
1: يلا قوموا.
3: انت مجنون يا بنية، شو بدنا فيها جايبها؟
4: يابا هادي في وراها سر،
3: بديش اشوفها طردها، ولا بدنا اياها ولا بدنا سرها.
4: يابا بدنا نشوف ايش مالها.
3: بقول لك طردها.
4: مش مطردها، لازم اعرف الحقيقة.
3: ولك اي حقيقة؟
4: حقيقة المرة يابا.
3: ماشي يا سهم، بدك تعرف الحقيقة روح.
0: وين يا ابو صلاح؟
1: لازم نستناه، هذا بيته.
2: هو شو بيشتغل؟
1: بيشتغل في المدينة، بس شو بيشتغل والله ما بعرف.
3: شو قصتك يا فارس؟
5: قصتي طويلة وحلها عندك يا ابو سهم.
3: عندي؟
5: صحيح.
3: شو اللي بدك اياه مني؟
5: بدي اسألك هالسؤال وتجاوب بما يرضي الله، ما تكذب.
3: اسألي.
5: سهم ابنك ولا ابن مين؟
3: انت مجنونة؟
5: جاوبني بكل صدق وحط مخافة الله بين عينيك.
3: هذا ابني من صلبي.
5: الوحيد؟
3: صحيح.
5: اسمع سهم، ما هو ابنك ولا من صلبك.
3: نعم؟
5: سهم ما هو ابنك.
3: مش ابني؟ وانت شو اللي عرفك؟ ابن مين يعني بدي يكون؟
5: سهم بيكون

0: هاي وصل.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: يا اخوي عمر، هذول الناس بدهم يحكوا معاك بموضوع ضروري.
1: اهلا وسهلا، تفضلوا.
2: تفضل يا حابس، مالك بنجت؟ فوت.
3: يابا
4: مالك يا سام؟
3: انا سمعت كلام من فارس يابا.
4: سمعت؟ وشو سمعت؟
3: انا ابن مين يابا؟ ابنك ولا لا؟
4: انت ابني، انت ابني، ابني ورب الكعبة ابني.
3: احكي الصحيح يابا، انا مين؟
4: انت ابني يا سام، انت ابني، وما حد يقدر ياخذك مني يابا يا سام.

0: تفضل يا
1: اسمه حابس.
0: شو الدعوة يا جماعة؟ بدكم مني اشي؟ انا يا عمي مستعد اخدمكم بعناية.
1: تسلم عيونك يا عمر. خليني اسأل سؤال بس.
0: تفضل.
1: ممكن تحكيلي شو سبب قطع اصبعك؟
0: بصراحة يا جماعة اللي بعرفه انه وانا صغير صار في اصبعي مرض وودوني على المداوي والمداوي قصه.
2: ومين اللي قالك؟
0: ابوي.
2: ابوك؟
0: اللي رباني يا عم حابس.
2: يعني انت ما بتعرف اهلك؟
0: انا اللي بعرفه انه عمي ابو خالد هو اللي رباني، وبعد ما توفى عرفت اني انا مش ابنه، وكل واحد في هالديرة بحكي قصتي بطريقته. ناس بيقول لقوني في الغابة، وناس بيقولوا اهلي ماتوا في الحرب، وناس بيقولوا ابن حرام. ما بعرف اشي عن تاريخي. اللي بعرف انه ابو خالد هو اللي رباني، الله يرحمه.
3: انت مش عمر، انت فارس. انت فارس، انت ابني. انت ابني حبيبي، ابني راس قلبي، حبيبي ابني، حبيبي حبيبي. لقيتك بعد 20

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع، محمد رسول الله. صهيب الرومي. الذي لا يعرفه الكثير منا هو أن صهيبا لم يكن روميا، وإنما كان عربيا خالصا، نميري الأب تميمي الأم. والانتساب صهيب إلى الروم قصة ما تزال تعيها ذاكرة التاريخ. فقبل البعثة بحوالي عقدين من الزمان كان يتولى الأبلة سنان بن مالك النميري من قبل كسرى ملك الفرس، وكان أحب أولاده إليه طفل لم يجاوز الخامسة من عمره، دعاه صهيبة. مضت أم صهيب مع ابنها الصغير وطائفة من حشمها وخدمها إلى قرية الثني من أرض العراق، فأغارت على القرية سرية من سرايا جيش الروم وقتلت حراسها ونهبت أموالها وأسرت ذراريها، فكانت في جملة من أسرتهم صهيبة. بيع صهيب في أسواق الرقيق في بلاد الروم، وجعلت تتداوله الأيدي، فينتقل من خدمة سيد إلى خدمة آخر. وعلى الرغم من أن صهيبا قد نشأ في بلاد الروم وشب على أرضها وبين أهلها، إلا أنه لم يغب عن باله قط أنه عربي من أبناء الصحراء. وقد زاده حنينا إلى بلاد العرب فوق حنينه أنه سمع كاهنا من كهنة النصارى يقول لسيد من أسياده: لقد أطل زمان يخرج فيه من مكة في جزيرة العرب نبي يصدق رسالة عيسى بن مريم ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. ثم أتيحت الفرصة لصهيب فولى هاربا من رق أسياده ويمم وجهه شطر مكة أم القرى وموئل العرب ومبعث النبي المرتقب. أطلق الناس عليه اسم صهيب الرومي للكنة لسانه وحمرة شعره. وقد حالف صهيب سيدا من سادات مكة وهو عبد الله بن جدعان، وطفق يعمل في التجارة فدرت عليه الخير الوفير والمال الكثير.
0: رجال حول الرسول.
1: ففي ذات يوم عاد صهيب إلى مكة من إحدى رحلاته، قيل له إن محمد بن عبد الله قد بعث، وقام يدعو الناس إلى الإيمان بالله وحده، ويحضهم على العدل والإحسان، وينهاهم عن الفحشاء والمنكر. فقال: أليس هو الذي يلقبونه بالأمين؟ فقيل له: بلى. فقال: وأين مكانه؟ فقيل له: في دار الأرقم بن أبي الأرقم عند الصفا. مضى صهيب إلى دار الأرقم حذرا يتلفت، فلما بلغها وجد عند الباب عمار بن ياسر وكان يعرفه من قبل، فتردد لحظة ثم دنا منه وقال: ما تريد يا عمار؟ فقال عمار: بل ما تريد أنت؟ فقال صهيب: أردت أن أدخل على هذا الرجل فأسمع منه ما يقول. فقال عمار: وأنا أريد ذلك أيضا. فقال صهيب: إذا ندخل معا على بركة الله. دخل صهيب الرومي وعمار بن ياسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمع إلى ما يقول، فأشرق نور الإيمان في صدريهما وتسابقا في مد أيديهما إليه، وشهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأمضيا يومهما عنده ينهلان من هديه وينعمان بصحبته. تحمل صهيب نصيبه من أذى قريش، وقاس من نكال قريش ما لو نزل بجبل لهده، فتلقى ذلك كله بنفس مطمئنة صابرة، لكنه كان يعلم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره. ولما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، عزم صهيب على أن يمضي إلى صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لكن قريش شعرت بعزمه على الهجرة فصدته عن غايته وأقامت عليه الرقباء حتى لا يفلت من أيديهم ويحمل معه ما درته عليه التجارة من فضة وذهب.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: ظل صهيب بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه يتحين الفرص للحاق بهما فلم يفلح، فلم يجد سبيلا غير اللجوء إلى الحيدة. لم يمض غير قليل على رحيل صهيب حتى فطل له رقباؤه فهبوا من نومهم مذعورين، وامتطوا خيولهم السوابق وأطلقوا أعنتها خلفه حتى أدركوه. فقال قائل منهم: والله لا ندعك تفوز منا بنفسك وبمالك. فقال صهيب: أرأيتم إن تركت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فدلهم على موضع ماله في بيته في مكة، فمضوا إليه وأخذوه منه ثم أطلقوا سراحه. أخذ صهيب يغذ السير نحو المدينة فارا بدينه إلى الله. فلما بلغ قباء رآه الرسول صلوات الله وسلامه عليه مقبلا، فهش له وبش وقال: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع. وكررها ثلاثة. فعلت الفرحة وجه صهيب وقال: والله ما سبقني إليك أحد يا رسول الله، وما أخبرك به إلا جبريل. حقا لقد ربح البيع، وصدق ذلك وحي السماء، وشهد عليه جبريل، حيث نزل في صهيب قول الله جل وعز: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. فطوبى لصهيب الرومي وحسن مآب. رحم الله صهيبا وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: من الإسلام ينبثق السلام، ويبنى من مبادئه النظام، وتشرب نوره الصافي قلوب، وينهل من مكارمه الكرام. هو الغيث الذي يروي عقولا بأنقى ما يجود به الغمام. هو النهر الذي يسقي قلوبا فينمو الحب فيها والوئام. هو الإسلام فيض من يقين تطيب به النفوس ولا تضام.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من المحاسن في ديننا الإسلامي الوفاء، ومن أجمل الوفاء هو بر الوالدين. يعتبر بر الوالدين من الفضائل العظيمة التي تدل على طيب معدن الإنسان وعلى وفائه لمن هم كانوا سببا في إيجاده في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الوالد، الأم والأب، هؤلاء أو هذين لهما حق عند الله عز وجل عظيم. والدليل أن الله عز وجل قرن عبادته ببرهما، فألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، دليل على عظم حقهما عند الله سبحانه وتعالى. أيها الأفاضل، بر الوالدين شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل لمن هم بارين بوالديهم جعل لهم بركة في العمر، وهذا يجده الواقع ويؤيده الواقع في حياتنا. تجد أن الإنسان البار بوالديه، بأمه، بأبيه، تجد هذا الإنسان فتح عليهم باب الخير الكثير، وتجد له أيضا في صلاح أبنائه. فلذلك بر الوالدين دين، دين، فإن كنت بارا بوالديك ستجده في أبنائك، وإن كنت عاقا لهما والعياذ بالله ستجده كذلك في أبنائك. وهذا أمر مهم جدا للإنسان أن يعلمه. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. حتى وإن كان على غير ملة الإسلام فإنه لا بد أن يصاحب والده بالمعروف وبالكلام الطيب. بر الوالدين أيها الأحبة يشمل الشفقة عليهم، الرحمة بهم، الرأفة بهم، وبالأخص إذا كبرا في السن هما بحاجة إلى كلمة طيبة، بحاجة إلى هدية يهديهما الإنسان لهما، بحاجة إلى ثناء تثني عليهم، تمدحهم، تدعو لهم. إن الله عز وجل يقول يعني تدعو لهم بطول العمر في الطاعة، تدعو لهم بأن تقول لهم جزاكم الله عني خيرا بأن أفنيتم أعماركما في تربيتي وفي توفير الحاجيات الضرورية لي. الأم قدرها كبير عند الله عز وجل، فلذلك الإنسان تجده لو رأى ما كانت أمه تعمل لم يوفها حقها أبدا، فلذلك سهرت لكي تنام، ومرضت لكي تكون في عافيتك، وتفتقر لكي تكون غنيا. وعلى ذلك الأب قس: ضحوا من أجلك، ألا يستحقان منك أن تعطيهما لو جزء بسيط مما ضحوا فيه؟ فلذلك من الأمور أو صور بر الوالدين ألا تنقل لهما أخبار سيئة، أخبار تثقل كاهلهم، مشاكل خارجية، مشاكل في بيتك، مشاكل مع نفسك. دائما اعكس لهم الصورة الطيبة، دائما اجعل لوالديك قيمة عندك. فلذلك من الأمور المهمة جدا ألا ينشغل الإنسان عند والديه لا بجوال، لا بتواصل اجتماعي، لا بانشغال عنهم أبدا. إذا جلست مع والدك أو مع والدتك فعليك أن تجلس وكلك أو وكل البال معهم. لماذا؟ لأن انشغالك عنهم يشعرهم بعدم أهميتهم لديك. أيضا مسألة أنك تقضي حوائجهم، لا تنتظر والدك أو والدتك يطلب منك، بادر اذهب حقق ما يحتاجونه قدر الإمكان، تفقد أحوالهم، تفقد ما يحتاجونه. إذا رأيت عليه علامات الحزن أو الكآبة أو ما إلى ذلك، طيب للإنسان يذهب بوالدته أو والدته في أي أمر فيه فرح وفيه سعادة لهما. فلذلك أيها الأحبة، من الجميل جدا أن يذكر الإنسان الثناء لمن هم أهل الثناء، وما يكون من حق فهو يكون للوالدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا البر بوالدينا، وأن يجعلنا جميعا ممن يوفقون وممن يهديهم الله عز وجل إلى أخذ الأجر والثواب من ذلك الأمر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عمرا ووردة، تأمل سماء ونبضا وبحرا، تأمل روابي وشمسا تغيب وصبحا منور، تأمل حياة بلون الحياة وعمرا مديدا بفضل الإله، تأمل نجوما أضاءت بليل وبدرا تجلى أنار دجى، ألا فلتقلها سبحانك ربي، خلقت الجبال بسطت الأراضي مزجت البحار سبحانك ربي، وكل ضلوعي وما في يجدو إلهي معيني وسر الوجود، بكاف ونون خلقت الحياة ونحن إليك سنحني الجباه، وندعوك دوما بكل الجوارح بكل خشوع سندعو الإله. ألست الكبير ونحن الصغار؟ ألست الغني ونحن إليك سنبقى نجار؟ ألست الذي قد وعدت وأنك إما دعونا أجب؟ لمن سوف ندعو إذا ما رفضت؟ وأين سنذهب إلا إليك؟ إليك إلهي سيبقى الدعاء، سأبقى أناجي بدنيا الوفاء، وأطمع أني إليك سأمضي وأرجو اللقاء، طموحي أنت وجنات عدن وصحبة طه، فنعم اللقاء فنعم اللقاء.
1: عظمة الخالق.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: وأداء عذب وراق.
1: المصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا.
0: مستمرون معكم مع برنامج إنشاف مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية. إنشاد. تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، تحية عاطرة باردة في هذا الطقس الحار والقائض. نسأل الله تعالى أن يخفف عنا هذا الحر وأن يقينا حر جهنم، إنه السميع المجيب. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إنشاد، أقدمها لكم وأنا أرتشف قهوة المساء، ولا أنسى قنينة الماء الباردة التي تروي الظمأ الذي نعيشه هذه الأيام. نسأل الله تعالى أن يسقينا وإياكم من الكوثر ومن يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. مستمعي الكرام، على واتساب 71 441 753 يسعدني أن أتلقى إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية، ولابد أن نكون مع فقرة عالم النشيد اليوم استثنائيا في حلقة هذا اليوم. وخلال تقديم هذه الفقرة أنا سأنتظر رسائلكم وأهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية التي هي محل اهتمام ومحط رحيب، فأهلا وسهلا بكل إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية. ماذا في شعبتنا في عالم النشيد؟ مجموعة مميزة من الأناشيد اخترتها لكم خلال هذا الأسبوع، سنتابعها بعد قليل، ابقوا معنا.

المنشد أسامة الصافي له محطات إنشادية متميزة، اخترنا لكم بعض الأناشيد التي سنستمع إلى مقاطع منها ونهديكم إياها. المنشد أسامة الصافي هو من مواليد الإمارات وتميز بعدة إصدارات، بدأ رحلته الإنشادية مع أول إصدار عام 1996 إصدار يا صاحبي، ثم توالت الإصدارات في درب الصالحين، أعماق السكون وغيرها كثير، ومنها لك عدت إضافة إلى إصدار رحلتي. إذن أناشيد متعددة سنستمع إليها، سنبدأ مع نشيد عرفتك يا رب.

وسنختم فقرة عالم النشيد قبل أذان المغرب الذي يحين موعده عند الساعة 7:49 مع أسامة الصافي مع رائعته استمري معها، نترككم لنستمع إليها وبعدها أذان.

أمسينا وأمسى الملك لله، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وإيمان. مرحبا بكم في برنامج إنشاد، والذي يأتيكم عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نلتقي بكم كل يوم جمعة وأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء عبر موجات FM 103.5 و105.3 و90.5 ميجا هرتز، وعبر تطبيق راديو جاردن. نرحب بكم وبطلباتكم الإنشادية عبر واتساب والرقم 71

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام من جديد في برنامج إنشاد، وإلى إهداءاتكم الأخ المستمع هارون كمال الدين طلب الاستماع إلى نشيد سنصلي في القدس. هذه الأنشودة يهديها إلى الأهل والأصدقاء وأهل غزة، وإلى الشيخ الشهيد فاروق، وإلى المجاهدين في حركة حماس، وإلى الإخوة العاملين في صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وانتقلنا الآن مستمعينا الكرام إلى فريق الوعد مع نشيد وسيط الأقصى. هذه النشودة طلبها الحاج نافذ رشيد ويهديها إلى ابنه محمد وإلى جميع المستمعين وإلى أسرة البرنامج والمجاهدين.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم صل على قائد المجاهدين ومعلم الأشاوس الذين يواجهون اليهود المحتلين، كما شاهدنا اليوم في الضفة حيث قام ذلك الأسد الهصور الشيخ فاروق الذي واجه القطعان المستوطنين بصدره العاري وانتشل سلاحا رشاشا أطلق من خلاله رصاصات أصاب من اليهود وأثخن فيهم الجراح. وبإذن الله تعالى سنحيا وسنشاهد بأم العين كيف أن الحجر والشجر سينطق: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله. والله إنها ستقع، والله إنها ستقع، فليقتلوا ما شاء وليفعلوا ما شاء، إن آخرتهم تقترب، وإنه لوعد حق، وإنه قول الفصل، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علمنا ذلك وحفرناها في أسماعنا وفي قلوبنا: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فينطق الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله. وننتقل إلى الأنشودة القادمة التي ستكون مهداة من الأخ العزيز محمد سعيد شعبان، يهديها إلى الإخوة في حركة التوحيد الإسلامي وإلى أحرى العالم المجاهدين في كل مكان، وكان لوحده جيش، كما يهديها إلى عبد الرحمن القصير وإلى الأخ سامو وإلى كل

ما زلنا معكم مستمعي الكرام في برنامج إنشاد من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ونتحول الآن إلى الأنشودة القادمة التي سيهديها الأخ العزيز أبو محمود المل، حيث يهديها إلى فضيلة الشيخ بلال سعيد شعبان والإخوة في حركة التوحيد الإسلامي والإخوة في إذاعة التوحيد الإسلامي وإلى المجاهدين في فلسطين ولبنان وأينما كانوا.

ونتابع معكم مستمعي الكرام مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية، حيث نقف مع نشيد إذا سكت الزمان. هذه الأنشودة طلبتها الأخت أحمد وتهديها إلى المجاهدين في غزة وفلسطين وإلى زوجها ناصر وإلى أولادها وإلى أسرة البرنامج والمستمعين.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام. من الآن وحتى 8:30 نبقى مع إهداءاتكم، وإلى إهداء الأخت المستمعة الأخت المستمعة أسماء عبد الرحمن، وتهديها إلى باسم عبد الرحمن وإلى أولادها وإلى جميع المستمعين. إذن الأخت أسماء عبد الرحمن من إزالة الضنية طلبت نشيد أنا الفقير إليك يا رب للمشيد عماد رامي، وتهديها لمن ذكرنا.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: وننتقل وإياكم إلى الأنشودة القادمة. كيف مضى زمني؟ هذه الأنشودة تهديها إلى أسرة الإذاعة وإلى جميع المستمعين، وتهديها إلى والدة زوجها الحاجة آمنة طه، وتدعو لها بالرحمة والمغفرة، وتسأل الله تعالى أن يدخلها فسيح جناته.

وانتقل الآن إلى أوبريت طوفان الأقصى مع فريق الوعد، وهذه النشودة الرائعة التي يهديكم إياها الأخ العزيز يحيى الكردي، راجيا منكم الدعاء له بالصحة والشفاء، ونسأل الله تعالى أن يأجره وأن يشفيه وأن يعافيه وأن يجعل ما أصابه من بلاء كفارة وارفع في الدرجة، ونقول له ثق بالله، والله تعالى يقول في كتابه الكريم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أي مصيبة نقول فيها إنا لله وإنا إليه راجعون، وندعو الله تعالى أن يشفيك أخي يحيى وأن يشفي كل مريض. والأخ يحيى يهديكم هذه النشودة كما يهديها إلى فرسان غزة وأهل فلسطين الشجعان وإلى كل المستمعين.

مستمعينا الكرام، تجاوزنا الوقت المحدد للبرنامج بست دقائق إضافية. هنا ينتهي البرنامج، نلتقي بكم يوم الأحد إن شاء الله عند الساعة 7:30. نترككم مع هذه المشودة ومعها نودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. غزوان ابن غزوان الرقاشي قال: كان أصحاب غزوان يقولون: ما يمنعك من مجالسة إخوانك؟ فيبكي عند ذلك ويقول: إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي. ما يمنعك من مجالسة إخوانك؟ يقول: إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي، يعني في مجالسة الله. هلا يا إخوان، العزلة خير من صاحب السوء، والصاحب الخير خير من العزلة. العزلة تعود لحالك خير من أن تجالس صاحب سوء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الحديث محفوظ لديكم، بيتحدث عن الصاحب السيء والصاحب الجيد. بس اللافت أن الرواية الصحيحة في هذا الحديث جاءت بلفظ الجليس، مثل الجليس الصالح وجليس السوء. وجليس يشير إلى جلسة واحدة، الصاحب تصاحبه لفترة طويلة، بس الجليس ربما تجلس معه جلسة واحدة. يعني نسأل الله السلامة، مرات واحد بيقعد مع جليس سوء جلسة واحدة، بيحكي هداك قصة، بيحكي قضية، بيحكي أمر، سبحان الله تعلق في قلب هذا الجليس من جالسه، ولاحقا هذا الخاطر يستدعى، وبعدين بيبدأ بهم فيه وبيفكر فيه وبيعزم عليه من أفى جلسة. ونفس الشيء الصاحب الصالح أو الجليس الصالح، مرات بتجلس جلسة مع جليس صالح بيحكي كلمة فتقع في قلبك موقع القبول، لاحقا تستدعيها من خواطرك وبتبدأ يعني تهم بها وتعزم عليها، وربما يتغير مجرى حياتك من أفى جلسة، إما بالخير وإما بالشر. لذلك اجتهدوا يا شباب يا رجال يا أيها الإخوة والأخوات، أن لا تجالسوا إلا أهل الخير ما استطعتم. هلأ بيبقى طيب، بس أنا بحياتي طبيعة حياتنا نحن يعني نخالط أهل الخير بالعمل، يعني نخالط أهل الشر. نصيحة: لتكن علاقتك مع أهل الشر الذين تحتاج إلى مجالستهم كحاجتك لقضاء الحاجة. يعني بقضاء الحاجة الواحد قديش يجلس؟ بمقدار ما هو مضطر لهذا الأمر ثم يخرج. نصيحة: في اختلاطك مع أهل الشر لا تختلط إلا يعني بمقدار الحاجة، لأنه يا أخي الله وكيلك حتى يسلم إيمانك، خاصة في هالزمن الصعب. يعني واحدنا عم يعمل أوراد وأذكار ودروس وصيام وقيام بس مشان هيك يسلم إيمانه، فأنا ماني مستعد بعد هذا الجهد أعد لي جلسة أسهرها مع واحد شرير سيء، لا سمح الله يوقعني في هلكة. هذا أمر. هلأ أمر تاني، طيب إذا نحن أهل الخير دائما قعدنا مع بعضنا، طيب أهل الشر مين بده يجيبهم للخير؟ يعني كمان نحن بدنا نبلغهم لهدون. إذا أنت تعرف سباحة الإنقاذ، أنقذ غريق أو من هو شارف أو مشارف على الغرق. إذا ما بتعرف سباحة إنقاذ وشفت واحد عم يغرق، نصيحة لا تقرب، خليك بعيد. لو أخي بس هو عم بينادي عم يستغيث، يا أخي عم بيقول يا أهل الله ساعدوني أنقذوني. أخي إذا ما بتعرف سباحة إنقاذ لا تقرب، لأنه منكون بغريق منصير بغريقين، بغرقك هذا. فهلأ طيب نحن ما بدنا نشتغل بالدعوة إلى الله مع هؤلاء أمبلا، بس تصير متدرب على سباحة الإنقاذ، بس أنت تنضبط وتلتزم التزام جيد وتتعلم فنون الدعوة وتصاحب الدعاة، بعدين هم يرسلونك وبيرسلونك على هوا حجمك. يعني أول شيء بتأنقذ اللي على الفايشين هدوني قريب الشاطئ، يعني بعدين بيخلوك تغمي، بعدين تغمي، بعدين بيقول لك أخي وين ما بدك روح روح.
فنصيحة يا شباب، الأصل أن لا تجالسوا إلا أهل الصلاح، حتى لو ما وجدتم أهل صلاح فالعزلة خير. هذا أمر. الأمر الثاني، سواء كنت مع أهل الخير أو كان غيرك مع أهل الشر، أنت بحاجة إلى فترات تخلو بها بربك. يعني العزلة والخلوة مع الله عز وجل هذا جزء من برنامج الإنسان المسلم اليومي، وجزء من برنامجه الأسبوعي، وجزء من برنامجه الشهري، وجزء من برنامجه السنوي، وجزء من برنامج حياته. أما جزء من برنامجك اليومي فأنت هلأ لما بتجي بعز الظهر الساعة 1 الظهر بينادي عليك المؤذن الله أكبر الله أكبر، فبتدير ظهرك لهالعباد وتلتفت إلى قبلتك وتخلو بربك الله أكبر، كبر تكبيرة الإحرام. هلأ بيجي ابنك بحاكيك ما بترد عليه، بيرن الجوال ما بترد عليه، شايف أنت تخلو بربك، عم تحكي مع ربك. هلأ بس أنا أريدك أن تستشعر هذه الخلوة مع الله عز وجل، أريدك أن تطيلها. يعني الصلاة قبل الصلاة عدلك شي 5 دقائق، بعدين صلي السنة القبلية والسنة البعدية، وبعد صلاة الفرض ساوي تسبيحاتك، ادعو ربك، يعني ما هيك تجعلها سلوى، مشان يكون في لحظات يعني ترتفع فيها روحك إلى السماء، مو كلها بالأرض. بعنا واشترينا وأكلنا وشربنا ووعدني وإجا وما إجا ورن التليفون وبعث لي اس ام اس وبعث لي رسالة واتس، لك يا أخي بدك هيك 10 دقائق تصعد روحك إلى ربك. فهي جزء من هذه الخلوة، جزء من برنامج الإنسان المؤمن. كل يوم عنده 5 أوقات، هذه مفروضات. بعدين أنت مسلم صرت ملتزم، لك التزام في طريق، في عندك ورد يومي من الأذكار، عندك كل يوم 1000 1000 1000 5000، هدول بدون وقت. يعني أنا بدي أمسك مسبحتي وأقعد يا أخي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، رن التليفون ما حبرد ما حبرد، عندي ورد بدي أساوي هذا وردي اليومي أنا. فهو جزء من برنامجك اليومي، وجزء من برنامجك الأسبوعي في خطبة الجمعة، تعال باكرا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، من غسل يوم الجمعة اغتسل وبكر وابتكر، وجاء في الساعة الأولى فكأنما تصدق ببدنه، في الساعة الثانية كأنما تصدق بناقة، الساعة الثالثة كأنما تصدق بشات، الساعة الرابعة بدجاجة، الساعة الخامسة ببيضة. فإذا صعد الخطيب المنبر طوت الملائكة الصحف وجلست تستمع الذكر، بقى هدول 5 ساعات. هلأ بس هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الساعة ليست 60 دقيقة تبعنا، يعني هي فترة زمنية برها يقضى بها عمل. بس يعني إذا بدنا نقول ربع ساعة يا أخي خليهم، إذا النبي عم بيقول قبل 5 من هدول، يعني قبل ساعة وربع من طلعت الخطيب عن المنبر. طيب أنا بدي أجي على الجامع قبل ساعة وربع يوم الجمعة، شو بدي ساوي؟ ما مشان طلع الجوال وأبعت رسائل جمعة مباركة وما بعرف شو، خلص أخي أنا بدي أجي يلا أقعد هون أقرأ سورة الكهف، استغفر ربي سبح ربي. يا أخي في جلسة قرآن ماشي الحال، في جلسة قرآن. الأحسن أن تخلو بربك، يعني ساعة وربع هيك تستشعر فيها الخلوة بالله عز وجل، بعدين تسمع هالخطبة بتحضر الدرس تمضي إلى بيتك يعني معبأ بشحنة روحية. بقى هي جزء من برنامجه اليومي والأسبوعي والشهري كمان، يعني يمر عليك هذه 4 أسابيع، يمر عليك صيام 3 أيام، يمر عليك صيام 2 وخميس، والسنوي في رمضان تخلو بالعشر الأخير من رمضان تعمل اعتكاف يا أخي في المسجد. وجزء من برنامج عمرك في عمرك في خلوة، إن شاء الله شي مرة هيك بدنا نجرب يا أخي نعملكم خلوة 40 يوم. والله يا أخوان شغلة فوق الوصف، والله فوق الوصف. هيك بتفوت على الجامع اليوم بتطلع بعد 40 يوم. شو بدي أعمل 40 يوم هون؟ كله ذكر، كله قراءة قرآن، كله صلوات. يعني كيف واحد بيساوي مرات بيطلع بيساوي له ستاج ما بعرف 3 شهور، ستاج لغة بيطلع 3 شهور بيرجع يا أخي عم يعرف يحكي. والله إذا بتفت لك خلوة 40 يوم بتطلع عم تعرف تحكي، بس عم تحكي مو بهيك قرقرة، بتصير صلاتك إلى طعم غير، صومك إلى طعمه غير، برك لوالديك إلى طعم غير، بيصير سماعك للخطبة إلى طعم غير، بيصير التزامك بالمحاسبة الإسلامية إلى طعم غير. قلت لكم الأسبوع تبع المباراة اللي كان فيه مباراة
ايمتى؟ الجمعة الماضية؟ من 10 ايام يعني. اي بعشر عشرة. المهم في رجل بده يشوف المباراة بالمحل تبعه. عنده كمبيوتر وعنده نت. فتح الصوت مو كثير يعني، صوت تعرفوا البفل تبع الكمبيوتر هيك صغير يعني الصوت، ما بيعبي الراس يعني. جاره بيشتغل اكسسوارات كمبيوتر، راح لعند جاره قال له بدي بفلين للكمبيوتر. قال له ايه هدون؟ قال له قديش حقهم؟ قال له 6000 مدري 5000. قال له طيب بس اعطيني اياهم جربهم وارجع. قال له لا بتجربهم عندي هون، يعني البفل بتجربهم. قال له لا بدي جربه على الجهاز تبعي. قال له طيب خده 5 دقائق وارجع. يعني هلا وعده يجرب بفل على الجهاز شو 5 دقائق. بقى هو اخده حطهم سمع المباراة كلها، وبعد ما خلصت المباراة خصوصي خسرانين كمان رجعوا للزلمة قال له أخي ما عجبوني. بقى هذا اللي انشرى من عنده عرف أنه هذا وقت المباراة أخذون يعني. قال له شوف إذا أنت كنت سمعت فيهم المباراة أنا ماني مسامحك، بدك تعطيني حقهم، وإذا ما سمعت فيهم المباراة يعني شغلت كذا أنا حبرجع هاتوا. هلا بيقول لي الأخ في تفريعة تانية على القصة بس بيحكي لي شغلي، قال لي أستاذ أنا طيلة الليل ما نمت، شعر في حق لإنسان عنده. قال لي أنا ما نمت طول الليل، إجا لعندي الصبح. شايف المؤمن أخي، شوف ممكن تزل قدمه المؤمن، ما هو بشر من البشر يعني، ومرات الشيطان بيقول لك تعملها شطارة عليهم للناس، بيصير بيصير يعني، أنت مالك معصوم. بس إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. شايف بيجعوا بيجعوا قلبه ما عاد بينام، في لأنه في صلة بالله عز وجل. حتى لو كان شاكيكا، إذا بالشك إذا حرام ما بيقدر ينام لحتى يوصل الحق لأصحابه. هلأ في إخوان بيناتكم وأنا أعرف عدد منهم يعني، إذا بتحط عنده أمانة مالية مثلا يا لطيف شو بيضل قلق مشان الله بس لا تجي تأخذها من عنده هيك، بس يعطيك إياها الله أكبر ارتاح. في واحد بالعكس أحب على قلبه يأخذ مصاري هالناس وبيروح بيلبس طرابيش لبعضها، بيأخذ من هاد بيعطي هاد، بيأخذ من هاد بيوزع على هاد. واحد بيحس فيه بيقول لك أخي أما حق الناس هذا مشان الله مو قدرتي أنا مو قدرتي. في واحدة بتستعير مرات من أختها من جارتها قطعة ذهب بتضل قلقة هيك لحتى ترجع لها، وفي واحدة ما بتسأل. فيا شباب أنت بحاجة إلى خلوة مع الله كل يوم وكل جمعة وكل أسبوع وكل شهر يا سيدي وبعمرك، الله يكرمنا شي مرة والله جربوا هيك تساولكم خلوة. إحنا إن شاء الله برمضان جهزوا حالكم، برمضان في اعتكاف يعني بالعشر الأخير، خلاص أخي من هلأ يا شباب برمضان بسمو للكل، هذا الاعتكاف بس للخاصين يعني اللي بيجتهد بقلب السنة بنخليه يعتكف، هي مو لمين من كان بتصير الاعتكاف. على كل الأحوال جهز حالك من هلأ لرمضان، فضيلي حالك خلص مشاغلك واجتهد مشان برمضان تعتكف. شوف والله شوف بعد 10 أيام من الاعتكاف في أثر للاعتكاف في القلب قوي جدا. بالصحة لك هيك شي مرة اعتكاف 40 يوما في له أثر كبير. فغزوان الرقاشي بيقولوا له ما يمنعك من مجالسة إخوانك؟ فيبكي ويقول إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي. حب هيك أنا أخلو بربي. الصالحون قالوا علامة الإفلاس الاستئناس بالناس. إذا بتشوف حالك دائما بدك تقعد مع ناس، دائما بدك تختلط بناس، لا إيمان، معناتها أنت بينك وبين الله مقطوع الأمور. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتتذكره كان يخلو بربه في غار حراء. السيدة خديجة قالت كانت يأتيني من الهلال إلى الهلال، شو من الهلال للهلال شهر يعني كامل قاعد فوق بغار حراء. هلأ أنت ما بدك تقعد بغار حراء بس لازم يكون وقت صلاتك هذا وقت يعني محترم عندك.
وقت خلوتك بربك بعد الفجر هيك كلك وقت تخلو بربك قبل الفجر ببيتك في عندك بغرفتك في قرني انه هون بيقعد سعيد هون بيقعد خالد هون بيقعد احمد حتى انت بتشتاق لهذيك القرني بتشتاق هيك بقلب النهار كل شوي بتلاقي عينك تطلع لهنيك يعني مشتاق انك تروح تقعد هنيك لا. فكل يوم عندك مكان تتوجه به الى ربك هذا الصله مع الله يا اخوان هي اللي بتخلي الاخ بيناتكم يعني يستمر في هذا الطريق هي بتخلي النور في صدره وفي وعلى لسانه هي اللي بتعصمه باذن الله من قطاع الطرق هي اللي بتساعدك لما يعرض عليك المال الحرام انك تقول معاذ الله هي اللي بتعينك لما بتجي فتاه تعرض عليك نفسها بالحرام تقول معاذ الله أما إذا ما في صلة بالله بيصير يعني الوقوع والزلل كثير نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يقوي صلتنا به وأن يزيد محبته في قلوبنا والحمد لله رب العالمين الفاتحة

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأحبكم في الله أجمعين. نعود إلى هذه الآية الكريمة من سورة الحجرات. واعلموا أن فيكم رسول الله. الله يبين لك أن في أنفسنا، يعني في أرواحنا، في قلوبنا، في حياتنا، في كل حركة، في كل سكنة، يعني ما ترك لنا صلى الله عليه وسلم فرصة من حياتنا إلا وعبأها بهدي وسنة وخير وأجر وثواب، لأن فينا ومنا وعايش معانا في كل حياتنا. يعني أي شيء علمني أنت تذكرني ما فيه هدي من الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، يعني حتى هاي شربة الماء، يعني أمسكها باليمين، نقول بسم الله، نشربها 3 جرعات، بعدها الحمد لله، إن الله يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أو شرب الشربة فقال الحمد لله. هذا ماي زمزم، إذا شربت أدعو بدعاء خاص فيه: اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. الله الله، كل شيء علمنا، ولا نتنفس في الإناء وتنفس خارج الإناء، كل هذا بشربة ماء، كل هذا بشربة ماء. إذن ما بقية الحياة كلها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر النتيجة لعنتم. وأنت يعني أيها الحبيب اللبيب، رب الأسرة، المسؤول في العمل، انتبه، قد يعني تأتيك أمور إذا على طول صدقت وتفاعلت هذا فيه خطر. الحقيقة فيه خطر، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يعني يمكن موظف قاعد يحفر لزميل له، وبعدين يروح للمسؤول ويفتري عليه، لو صدقه ظلم هذا الإنسان، ويأتي يوم القيامة ظالم ويوقفه الله، ويأتي بالمظلوم ويقول للظالم لا تتكلم، ثم يتقدم المظلوم يأخذ حقه. العنز الجماء والعنز القرناء ينتطحان يوم القيامة، لأن القرناء نطحت الجماء فيحولها الله قرناء فتأخذ حقها. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي بالعدل، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فأنت يا الوالد الكريم، الجد الكريم، المسؤول الكريم، الوزير الكريم، الحاكم الكريم، تركد وتثبت وتبين، ولا تأخذ الأمور بعجلة فيقع ما لا نحمد عقباه. لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. شوف يعني الصيام جوع وحر وظمأ وتعب، لكن الناس يقولون يا ليت العام كله رمضان، وينتظرون باحتفال وحب وشوق. والله عجايب، أحد يحب الجوع والعطش والسهر والظمأ؟ قال لا، القضية ليست هكذا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هناك تحبيب وهناك تزيين، وانظر إلى بكاء الناس في وداع رمضان، شيء عجيب. هذا كله من التحبيب ومن التزيين أيها الأحبة. وأيضا شوف أبو البنيات
يعني يسعى ويتعب والأواء وضراء ويروح يركض ويودي المدارس ويودي الجامعات ويتعب في ذلك، كل هذا يا حلوة على قلبه، ويقول يا ربي بلغني في أهلي في بنياتي وفي عيالي. يقول من الحلال حط سائق يوديهم، يقول لا لا لا ما دام أنا بعافيتي وبصحتي أنا اللي أودي وأنا اللي أجيب. يا سلام. إذن هذه الآية الحقيقة تنبسط على حياتنا اليومية، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ولهذا تجد الشاب الغافل اللي فجأة يعني وقع في خطيئة، وقع في خطأ غير مخطط له، تلقاه يبكي ويندم ويتحسف، ويمكن توبته هذه من هذا الذنب الذي سواه ترفعه إلى أعلى درجات الجنة. نعم أيها الأحبة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. لنستمع الآن إلى عناية الله تعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في طفولته. نشأ عليه الصلاة والسلام مع يتمه مرعيا برعاية الله تعالى، مهذبا أحسن تهذيب، عفيفا أديبا أمينا، حتى عرف بين أهله وقومه بذلك، ونال إعجابهم وحبهم، فأكبروا أدبه وخلقه. كان أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرب إلى صبيانه بصحفتهم، محل الأكل، إناء طعامهم، فيجلسون وينتهبون، ويكف رسول صلى الله عليه وسلم، يكف عنهم فلا ينتهب معهم، ما يأكل بالطريقة هديك. فلما رأى ذلك عمه عزل له طعامه على حدة. قال أصحاب السير: عاش صلى الله عليه وسلم ولم يكن له مؤدب ظاهر يعتني بتثقيفه، أو مرب معروف يتولى تهذيبه، إلا سلامة الفطرة على الفطرة، وسمو الغريزة، وطهارة العقيدة، والاعتصام بالفضيلة. ولم يكن صلى الله عليه وسلم في نشأته جاريا على المألوف في الصبيان من تأثير عقولهم ونفوسهم بما يرون ويسمعون ويحسون في بيئتهم. ولو جرى الأمر على ذلك لشارك قومه في تعظيم الأصنام وعبادتها، ولنغمس في ضلالات الوثنية وأوهامها، ولكن عناية الله تعالى قد تكفلت بتربيته، فنشأ على أكمل ما تتحلى به النفوس من جميع الصفات وحميد الخصال، ولم يسجد لصنم من الأصنام قط، ولم يشارك قومه في عيد من أعيادها، ولم يذق لحوم قرابينها ولا عجبا. فقد حدث عن نفسه فقال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. هكذا قال الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، اسم الكتاب بداية ونهاية. قال محمد بن إسحاق: شب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر، يكلأه الله ويحفظه ويحوطه من أدناس الجاهلية، لما يريد من كرامته ورسالته، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا، وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانا وأبعدهم عن الفحش والأخلاق الفحش التي تدنس الرجال تنزها وتكرما حتى ما سمي في قومه إلا الأمين، وذلك لما جمع الله تعالى فيه من الأمور الصالحة. وكان عليه الصلاة والسلام كان يحدث عما كان الله يحفظه به في صغره من أمر الجاهلية فيقول: لقد رأيتني في غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض ما يعلم يلعب الغلمان، كنا قد تعرى بل بالزلط، وأخذ رزاءه وجعله على رقبته إزاره يحمل عليه الحجارة، فإني لا أقبل معهم كذلك، وأذكر من نعم مرضي هذا، طريق هذه مرضي. ثم قال: شد عليك إزارك. قال: فأخذته فشددته عليه، ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي عمها وإزاري علي من بين أصحابي. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعنا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس. يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأولين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة، وقد كنا في أركان الإسلام وانتقلنا إلى أركان الإيمان، والحديث اليوم عن الإيمان بالملائكة. ولكن يجب أن نعلم علم اليقين أن قضايا الدين يمكن أن توزع في ثلاثة حقول: حقل الحسيات، وحقل المعلومات، وحقل الإخباريات. أي قضية في الدين لا بد من أن تكون في أحد هذه الحقول. فالشيء الذي ظهرت عينه وآثاره طريق اليقين به الحواس الخمس أو استطالاتها مع التقدم العلمي كالتلسكوبات والميكروسكوبات، والشيء الذي غابت ذاته وبقيت آثاره أداة اليقين به العقل. هذه مهمة العقل الأولى، ترى الأثر وتستدل به على المؤثر، ترى الحكمة تستدل بها على الحكيم، ترى النظام تستدل به على المنظم. هذه مهمة العقل. شيء غابت عينه وبقيت آثاره. لذلك يمكن أن تؤمن بالله إيماناً عقلياً من خلال هذا الكون، كل شيء في الكون يدل عليه ويشير إليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ويمكن أن تؤمن بالقرآن الكريم عن طريق العقل في إعجاز، إعجازه أكبر دليل على أنه كلام الله، بل إن وقوع الوعد والوعيد أيضاً من الأدلة الناصعة على أنه كلام الله. والذي جاء بهذا الكتاب هو رسوله، انتهى دور العقل. يمكن أن تؤمن بالله وبكتابه وبرسوله عن طريق العقل. هذا الإيمان إيمان عقلي. أما حينما ترى ساعة نقول هذا إيمان حسي. في عنا إيمان حسي، في عنا إيمان عقلي. لكن قضية الملائكة من نوع آخر، غابت عينها وآثارها، ما في أي دليل مادي يؤكد وجود الملائكة إلا أن الله أخبرنا بهذا. هذا النوع من الإيمان إيمان إخباري، أو إيمان سمعي، أو إيمان نصي. أول ملاحظة، يجب أن تأخذ إخبار الله عن شيء ما وكأنك تراه. الدليل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لربكم في واحد من هؤلاء الحاضرين رأى بعينه ما فعل الله بأصحاب الفيل؟ لا نحن ولا من قبلنا، بل ولا حتى رسول الله رأى ذلك. ألم ترى؟ استنبط العلماء من هذه الآية أن الخبر الإلهي يجب أن تأخذه وكأنك تراه، لأنه ومن أصدق من الله حديثا. خالق الكون يخبرك عن وجود الملائكة. مثلا إذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني، الآية هذا فعل ماضي، الأمر لم يقع بعد، هذا يوم القيامة. قال يجب أن تأخذ إخبار الله عن المستقبل وكأنه وقع. مثل آخر، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هذا لم يأتي، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. معنى ذلك أن المؤمن الحق في تسلسل، بعد أن آمن بالله خالقاً ومربياً ومسيراً من خلال هذا الكون الثابت الأول في العقيدة. الآن هذا الإله العظيم كمال الخلق يدل على كمال التصرف، خلق عظيم، إعجاز ما بعده إعجاز، عظمة في الخلق، في التربية، في التسيير، إله غني قدير حكيم رحيم. هذا الكون يشهد لله بعظمته. أخبرك، يعني أحياناً في أشخاص فوق الشبهات، لمجرد أن يخبرك بشيء لا تفكر أنت أن تطالبه بالدليل أبداً، موثوق، لا يكذب، مستحيل. فنحن الإيمان بالملائكة من هذا النوع، إيمان إخباري. والإيمان باليوم الآخر كما قلت لكم عدا ابن القيم إيمان إخباري، والإيمان بالجن إيمان إخباري، والإيمان بالماضي السحيق إيمان إخباري، والإيمان بالمستقبل البعيد إيمان إخباري، والإيمان بما بعد الموت من الجنة والنار إيمان إخباري. فأنت حينما تقرأ القرآن أو حينما تعالج قضية في الإيمان يجب أن تعلم في أي حقل هي. إذا كان بحقل المحسوسات دليلها حسي، إذا بحقل المعقولات دليلها عقلي، إذا بحقل الإخباريات دليلها الخبر الصادق. الآن هناك عالم الغيب وعالم الشهادة. عالم الشهادة هذا الواقع الذي نعيشه، أما عالم الغيب ما أخبرك الله به لم يقع بعد. في عالم الغيب لا تستطيع أن تضيف على الخبر شيئاً، وأية إضافة على الخبر إضافة ظنية، أية إضافة على الخبر إضافة ظنية ليست يقينية. فلذلك الله عز وجل لحكمة بالغة بالغة أخبرنا عن الملائكة بعض الأخبار، وأخبرنا عن اليوم الآخر بعض الأخبار، وأخبرنا عن الماضي السحيق بعض الأخبار، ما أخبرنا كل الأخبار. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فأنا ما لي حق أن آتي بزيادات من أفكاري ومن خيالي وأضيفها إلى عالم الغيب. أية إضافة على الإخبار إضافة ظنية لا معنى لها. لذلك المؤمن يسكت ويقف حينما يسكت القرآن. حدثنا عن قصة يوسف، إخبار. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. بعض الكتب في التفسير أخذوا من كتب بني إسرائيل إضافات وتفاصيل أضافوها على قصص القرآن، وهذه القصص وتلك التفاصيل ما أنزل الله بها من سلطان، هذه إضافات ينبغي ألا تكون. يعني الحكمة البالغة من ذلك أن الله عز وجل أحياناً يغفل تفاصيل، لحكمة بالغة بالغة بالغة. يا ترى سيدنا يوسف هل تزوج امرأة العزيز بعد ذلك؟ والله لا نعلم، وينبغي ألا نعلم، لأن هذه التفاصيل لا تخدم مغزى القصة تماماً. كما لو أراد أستاذ جامعي في الاقتصاد أن يعطي درساً بليغاً في شروط نجاح التجارة، لكنه كان أديباً فصاغ هذه الشروط بشكل قصة. قال لي صديق اشترى محلاً تجارياً في مركز المدينة، موقع المحل، واختار بضاعة عليها طلب شديد غذائية مثلاً، واختار الأنواع الجيدة، وجعل السعر المعتدل، وعامل الناس معاملة طيبة، فربح أرباحاً طائلة. أراد أن يقول لهم موقع المكان مهم، نوع البضاعة، مستوى البضاعة، ما باع ديناً، المعاملة الطيبة. أم قال له طالب هذا الإنسان الذي حدثتنا عنه أهو أبيض أم أسمر؟ ما له علاقة. ما اسمه؟ أين يسكن؟ هذه التفاصيل لو ذكرت لتوهمنا أن هذا الذي حدثنا الله عنه وقع ولن يقع مرة ثانية. هو لا، الله قدم لنا نموذج، قدم نموذج متكرر. لذلك إغفال الجزئيات والتفاصيل وراءه حكمة بالغة بالغة، لئلا تقع في وهم أن هذا الذي حدثك الله عنه لن يقع. لا، هو وقع وسيقع وهو نموذج متكرر. لذلك قال بعض العلماء ينبغي أن تسكت حيث سكت القرآن. طيب أهل الكهف كم واحد؟ يقولون 54 وخمسة، بس الله ما حسم إن هذه التفاصيل لا تقدم ولا تؤخر. هذه التفاصيل في عرف كتاب القصة عبء على القصة لا في خدمة القصة. فالأدب مع الله أنه إذا أغفل شيئاً أن تقف متأدباً مع إغفاله، لا أن تبحث في كتب الأقدمين عن روايات باطلة. هذه اسمها في التفاسير الإسرائيليات، ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك أيها الإخوة، نحن نؤمن أن هناك ملائكة، وقد وردت في القرآن الكريم بعشرات بل ببضع عشرات الآيات. مثلاً له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله هيأ ملائكة للمؤمنين يحفظون هذا المؤمن من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر من الله. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملك اليمين يكتب الحسنات، وملك الشمال يكتب السيئات، وأنت في الصلاة تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا إيمان إخباري، دليل مادي ما في له، إيمان إخباري. لكن كلما عظم القائل كان خبره يقيناً، فإذا كان القائل خالق السماوات والأرض، هذا هو الإيمان الإخباري. أيها الإخوة، سيدنا جبريل ملك، ملائكة العذاب، ملائكة الجنة، ملائكة الحساب، ملائكة نزع الأرواح، نعم ملك الموت ورد ذكره. فنحن أي آية حدثتنا عن الملائكة نكتفي بها ولا نزيد عليها ولا نبحث عن شيء أغفلته هذه الآية. فالملائكة كما قال الإمام علي كرم الله وجهه، ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة. وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. فالملائكة كائنات نورانية وهبها الله العقل، لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الآن ما حكمة أن لكل مؤمن ملك يلهمه الخير وجني يوسوس له بالشر؟ أول حقيقة، لا الملك معه سلطة عليك ولا الجني معه سلطة عليك. الدليل، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أيها الإخوة، مثل أضربه كثيرا، يعني إنسان توجه إلى قسم الشرطة ليشتكي على إنسان يرتدي ثياب جميلة جدا بيضاء في أيام الصيف من أغلى الأنواع، والقميص وكل لوازم هذه الثياب من أعلى مستوى، في حفرة فيها مياه آسنة سوداء، نزل في هذه الحفرة وجاء ليشتكي على جهة، سأل المحقق: هل دفعك إلى هذه الحفرة؟ قال له: لا والله، لا ما دفعني. قال له: هل شهر عليك مسدسا وألزمك أن تنزل؟ قال له: لا والله، ما فعل هذا أيضا. قال له: هل أمسكك ووضعك فيها؟ قال له: لا والله. قال له: لما تشتكي علي؟ لأنه قال لي انزل فنزلت. طيب أين عقله؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أول حقيقة، لا الملك له عليك سلطان ولا الشيطان له عليك سلطان، أنت مخير. وما في القلب من نوايا لا يطلع عليها لا الملك ولا الشيطان، أنت مخير. لكن باجتهاد، ما حكمة وجود الشيطان والملك للتحريك؟ الإنسان الله أراده متحرك، ما أراده ساكن، فهو إما أن يستجيب للملك في إلهامه أو يستجيب للشيطان في وسوسته. أما لو أنه استجاب للشيطان، هذا الفعل من صنعه ومن اختياره، لأنه أحياناً الشيطان يوسوس لمئة إنسان يستجيب واحد فقط، هذا الذي استجاب لوسوسة الشيطان هو عنده رغبة في هذه المعصية، فما أحد يضل أحد إطلاقاً. ففي أشخاص كلما ارتكب حماقة بلعن إبليس، أنا أقول له: إلعن نفسك، إبليس ما له علاقة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الآن الملائكة أحياناً تلقي في قلبك شيء: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فالملائكة تلقي في روع الإنسان، الملائكة تنقل إلينا الوحي من السماء سيدنا جبريل، الملائكة تقبض أرواحنا عند الموت. لذلك يروى أن سيدنا سليمان كان عنده ملك الموت، قصة رمزية، فهذا الملك على شكل إنسان، إنه يحد النظر في أحد الجلساء بشكل يلفت النظر، فلما انقضى المجلس سأل هذا الرجل سيدنا سليمان: من هذا الذي كان يحدق بي؟ قال له: ملك الموت. فانخلع قلبه خوفا، قال له: خذني إلى طرف من أطراف الدنيا. فسيدنا سليمان أوتي بساط الريح كما تروي بعض الكتب، وفي بالقرآن آية، أخذه إلى بلاد الهند، هناك توفي. فلما عاتب سليمان ملك الموت: لماذا كنت تحد النظر به؟ قال له: والله معي أمر أن أقبض روحه هناك، فلماذا هو عندك الآن؟ يعني ملك الموت يقبض الأرواح، سيدنا جبريل لنقل الوحي، ملائكة لكتابة الأعمال الصالحة والسيئة. الله عز وجل وظف الملائكة توظيفات لا تنتهي، يعني: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني هذه الآية تعني سرعة الضوء، يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام يقطعه الضوء في يوم واحد، لكن تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني الملائكة لها سرعة 50 ضعف عن سرعة الضوء، هي آية متعلقة بسرعة الملائكة. أيها الإخوة، الملك يلهمك والشيطان يوسوس لك، ولا الملك معه عليك سلطان ولا الشيطان معه عليك سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لكن حكمة الملك وحكمة وجود الجن مع الإنسان كي يتحرك إما إلى خير وإما إلى شر، لأن الإنسان في الدنيا مكلف أن يتحرك ليكون من أهل الجنة إن اتخذ قراراً صائباً، أو من أهل النار إن غلبته شهوته على نوازعه الأخرى. أيها الإخوة، الإيمان بالملائكة من لوازم الإيمان بالله عز وجل، أن تؤمن بالله وباليوم الآخر وبالملائكة والكتاب والنبيين، هذه أركان الإيمان. والإيمان بالملائكة يعني أحد أنواع الضبط. الملائكة مثلاً تستحي من بعض الأمكنة، في آثار كثيرة جداً تبين أن الملك كائن راقي جداً، وقد أوكله الله أن يكون معنا، فهذا الذي لا يستحي يقول عليه الصلاة والسلام، أو حينما استأجر أجيراً وخلع ثيابه وبقي عرياناً ليغتسل، قال: خذ أجارتك، لا حاجة لنا بك، إني أراك لا تستحي من الله. فالإنسان ينبغي أن يستحي من الملائكة الذين معه، يستحي من خالقه الذي هو معكم أينما كنتم. فالملائكة الإيمان بها إخباري، والملائكة وكذلك الشياطين لا تملك على الإنسان أي سلطة، وأنت مخير، ولكن هناك حكم بالغة بالغة أحياناً من وجود الملائكة والشياطين. الشيطان يلقي في قلبك وسواساً، أنت لا تنام الليل، تذهب إلى أستاذك وتسأله، يزداد إيمانك. هو ماذا فعل؟ قوى إيمانك من دون أن يشعر، وقوى إيمانك من دون أن يدري ومن دون أن يريد، ولا أجر له ولا ثواب. كشأن الأقوياء حينما يوظفون عند الله لخدمة دينه والمؤمنين، بشدتهم وقهرهم وبطشهم يدفعون الناس إلى باب الله. يعني في حكمة بالغة بالغة حتى من خلق الشياطين، الشيطان يؤدي دوراً إيجابياً من دون أن تشعر ومن دون أن يشعر هو. لذلك أيها الإخوة، لا بد من أن نؤمن أن الذي قاله الله في القرآن الكريم حق، وكأنك تراه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتهم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا هرمي يا هرمي، وقفي وقفي.
1: شو انت مين وشو بدك؟
0: انا ابو سهم.
1: انت ابو سهم؟
0: انا ابو سهم، شو بدك من ابن سهم؟
1: انت كذاب.
0: الكذاب ماشي، لولاك هرمي ورد الكعبة لعلمتك كيف الهكي.
1: علم حالك كيف تكون محترم، مش قاطع طريق قبل ما تيجي تعلم الناس.
0: لسانك طويل انت، وانا متجايح كمان. انا جاي اقول لك كلمتين، ابعدي عن طريق ابن سهم.
1: سهم مش ابنك.
0: شو اللي جرى لك يا هرمي؟ كيف مش ابني؟
1: لو ابنك ما بتعلمه قطع الطريق وسرقة الناس، لو ابنك عن جد بتطلعه فارس يشرف اسمك بين هالقبائل.
0: انت جاي تعلميني كيف اربي ابني؟ هذا كارنا وربينا عليه ابن عن جد وبعد غاد. يلا حلالك ومالك معاكي، امشي. اياك تقرب هالديرة هادي.
2: سمعت يا شاهر؟
3: سمعت بس ما فهمت اشي، لا منها ولا من ابوك.
2: طيب روح روح.
3: وين يا سهم؟
2: روح عليها عليها.
4: يا حرمة يا حرمة،
2: انت شو بقولولك؟
1: بقولولي ام فارس.
2: ام فارس، مش انت قلت بدك تشتغلي عندنا خدامة؟
1: ومستعدة اختمكم في حبات عنيا.
2: ماشي تعالي وراي.
1: وحلالي ومالي
2: سيبي مكانه.
4: شاهر خذ الحلال والمال وسبقنا على الدار.

0: حي الله بيك يا ابو
1: صلاح. يا اخوي ابو صلاح
0: حي الله بيك يا ابو صلاح.
1: يبدو انكم بتدوروا على اشي، تفضلوا احنا بالخدمة.
0: اسمع يا ابو صلاح، اذا ساعدتني في موضوعي راح اعطيك 10,000 دينار.
1: احنا ما بنخدم الناس بنصارى يا حابس، احنا بنخدم الله.
2: يلا يا حابس هيوفر عليه.
0: روق يا عبيد، صل على رسول الله.
2: اللهم صل على رسول الله.
0: انا بدور على ابن المفقود من 20 سنة.
1: 20 سنة؟
0: صحيح.
1: ولا مؤاخذة لما فقد قديش كان عمره؟
0: يا دوب شهرين.
1: شهرين؟ في علامة مميزة ممكن تعرفوا منها؟
0: علامته انه اصبعه الصغير مقطوع.
1: وكيف مقطوع؟ من الله ولا كيف؟
0: الكلب اكل اصبعه واخدوه ناس واختفوا ما بينوا، وبعد هيك عرفنا من كلام الناس انه اصبعه الصغير مقطوع.
1: اسمع يا حابس، في واحد في الديرة ما له ام ولا اب، اصبع مقطوع، اسمه عمر، بس اللي بنعرفه انه ولد فارس بجد ومحترم وبخاف الله وكل الديرة بتحبه.
0: عن جد بتحكي؟ ابن فارس موجود؟
2: طيب يا ابو صلاح، شو اللي عرفك انه هو ابنه؟
1: الناس اللي كانوا مربينه ما كانوا خلفه، وكل البلد كانت تقول انهم راح تبنوا ولد. من وين وكيف والله ما بدري.
0: طيب دن عليه، دن عليه بسرعة، الله يخليك، دن عليه.
1: يلا قوموا.
3: انت مجنون يا بنيه، شو بدنا فيها جايبها؟
4: يابا هادي في وراها سر،
3: بديش اشوفها طردها. ولا بدنا اياها ولا بدنا سرها.
4: يابا بدنا نشوف ايش مالها.
3: بقول لك طردها.
4: مش مطردها، لازم اعرف الحقيقة.
3: ولك اي حقيقة؟
4: حقيقة المرة يابا.
3: ماشي يا سهم، بدك تعرف الحقيقة روح.

0: هذا ابني من صلبي
1: الوحيد؟
0: صحيح.
1: اسمع سهم ما هو ابنك ولا من صلبك.
0: نعم
1: سهم ما هو ابنك؟
0: مش ابني. وانت شو اللي عرفك؟ ابن مين يعني بدي يكون؟
1: سهم بيكون

0: هاي وصل.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: يا اخوي يا عمر، هذول الناس بدهم يحكوا معاك بموضوع ضروري.
1: اهلا وسهلا، تفضلوا.
2: تفضل يا حابس، مالك بنجت؟ فوت.
3: يابا.
4: مالك يا سام؟
3: انا سمعت كلام من فارس يابا.
4: سمعت؟ وشو سمعت؟
3: انا ابن مين يابا؟ ابنك ولا لا؟
4: انت ابني، انت ابني، ابني ورب الكعبة ابني.
3: احكي الصحيح يابا، انا مين؟
4: انت ابني يا سام، انت ابني، وما حد يقدر ياخذك مني يابا يا سام.

0: تفضل يا
1: اسمه حابس.
0: شو الدعوة يا جماعة؟ بدكم مني اشي؟ انا يا عمي مستعد اخدمكم بعناية.
1: تسلم عيونك يا عمر. خليني اسأل سؤال بس.
0: تفضل.
1: ممكن تحكي لي شو سبب قطع اصبعك؟
0: بصراحة يا جماعة اللي بعرفه انه وانا صغير صار في اصبعي مرض وودوني على المداوي والمداوي قصه.
2: ومين اللي قالك؟
0: ابوي.
2: ابوك؟
0: اللي رباني يا عم حابس.
2: يعني انت ما بتعرف اهلك؟
0: انا اللي بعرفه انه عمي ابو خالد هو اللي رباني، وبعد ما توفى عرفت اني انا مش ابنه، وكل واحد في هالديرة بحكي قصتي بطريقته. ناس بيقول لقوني في الغابة، وناس بيقولوا اهلي ماتوا في الحرب، وناس بيقولوا ابن حرام. ما بعرف اشي عن تاريخي. اللي بعرف انه ابو خالد هو اللي رباني، الله يرحمه.
3: انت مش عمر، انت فارس. انت فارس، انت ابني. انت ابني حبيبي، ابني راس قلبي، حبيبي ابني، حبيبي حبيبي. لقيتك بعد 20 سنة.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في فتح مكة عفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل مكة إلا بعض من آذى رسول الله إيذاء شديدا، ذهب إلى الطائف ومعركة حنين ورجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وكانت هناك أسماء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها وأهدر دمها لأنهم آذوا رسول الله إيذاء شديدا. من هؤلاء الناس رجل اسمه كعب ابن زهير، شاعر مخضرم، كان له من الشعر ما يتناقله العرب، إذا قال شعرا كان بليغا، مو أي شعر يقول، فالناس تخاف حتى من شعره، واستخدم شعره في شتم النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، وكان يشبب بنساء المسلمين، ما ترك أحد حتى النساء كان يذكرهن بالأشعار. فأهدر النبي دمه وأمر بقتله. وكان لكعب ابن زهير أخ اسمه بجير ابن زهير. بجير أسلم ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب معه إلى المدينة وحسن إسلامه، فكتب إلى أخيه أنك يا كعب إما أن تأتي فتلقى رسول الله قبل ما يقتلونك، إما أن تأتي وتأتي وتنطرح بين يدي رسول الله وتتوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد أحدا جاءه تائبا، إما أنك توصل له قبل أن تقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته فبما رحمة من الله لنت لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين، قال إذا وصلت إليه راح يقبلك. بجير يعرف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنك تفر في الأرض، خلاص أهرب لا تجلس، إذا رأك أحد المؤمنين قتلك. ذهب كعب يبحث، وكلما جاء لقبيلة من القبائل طردته، قالت لا نجيرك يا كعب. كلهم بعد فتح مكة عرفوا ما معنى محمد وأصحابه، الدولة الأولى في الجزيرة العربية، خلاص انتهى على شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من يجرؤ إن يأوي واحد الرسول أهدر دمه؟ ما أحد. فكل القبائل تبرأت منه، وعلم كعب أنه لا من جاء له إلا في هذا الدين. أخوه كان يراسله ويدعوه الحق بدين ما كان أجدادك على دين خلافه، حتى أجداده ترى على هذا الدين كانوا، على التوحيد كانوا قبل أن يدخل الأصنام في جزيرة العرب. فذهب متخفيا إلى المدينة وجاء في الليل، ما أحد يدري عنه، لو واحد شافه من المهاجرين أو الأنصار قتله، أي واحد يشوفه. دخل متخفيا حتى وصل إلى أبي بكر، أبو بكر أيضا فيه رحمة، في قلب أيضا لين. لما وصل حق أبو بكر قال له الكلام، قال أنا جئت تائبا، قال الرسول أهدر دمك، قال استجرت بك يا أبا بكر، خلاص أنا في جوارك. وأبو بكر عند إسلام هذا الرجل أولى من غيره، وهذا مو أي واحد لو أسلم. قال اجلس، بعد صلاة الفجر الدنيا ظلام ما أحد يشوفك، ائتي لرسول الله تعال له. فلما دخل المسجد والصحابة يصلون وهو متغطي ما حد يشوفه ما حد يعرفه، صلى النبي الصبح، الصحابة في أماكنهم، تخطى الصفوف، جاء عند رسول الله وجلس عنده، والرسول مو شايفه من قبل ما جلس معه، قال له ما تقول يا رسول الله لو جاءك كعب ابن زهير تائبا أتقبله؟ تقبل حين يتأكد كعب ابن زهير، قال إن جاءني قبلته، لو جاني أقبله، قال فأنا كعب ابن زهير. فقام رجل من الأنصار واستل سيفه، كعب بن زهير أنت مو أي واحد، أنت اللي قلت فينا وسبيتنا وسبيت ديننا وسبيت نسائنا، وجاي تتجرأ أمام الرسول؟ شال واحد من الأنصار سيفه يبي يقتله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس، كف هذا، كف عنك هذا، يعني اجلس اجلس، ما عندك يا كعب؟ فأخذ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما قالها إلا جهلا منه، وإنه جاء إلى رسول الله تائبا،
وأظهر ندمه وتوبته وحبه في الدخول في هذا الإسلام. قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم توبته وقال على إثرها شعرا يسمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشعر إلى يومنا يدرس، مو يقرأ فقط، يدرس. والغريب شعر طويل يمكن من 60 بيت. الغريب إن هذا الشعر بدأه كعب بذكر حبيبة له اسمها سعاد، جالس الرسول أمامه والصحابة جالسين يبون يسمعون توبته على صيغة شعر. بدأ شعره بأبيات عن سعاد، شلون كان يحبها وشلون تركته وشلون قلبه تقطع على هذه سعاد وشلون كانت تعيده ولم تفي بوعدها، ذمها بعدين شلون كانت وعدته بالزواج وبالحب وبالاستمرار معه ثم تركته. شوف العرب ترى عندهم أحيانا يعني أشياء إلى يومنا نستغرب، ترى هم بلغاء بلغاء، ولما يتكلم الواحد حتى في قضية الحب وترك الحبيب لحبيبته ترى فصحاء في هذا. إلى اليوم أشعارهم تذكر. قال شعره الشهير: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، قلبي تقطع. الصحابي طالعون ايش قاعد يقول، لكن لشعره الكل يسمع: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يجز مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، ولا أغن غضيض الطرف مكحول. يصف جمالها: هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول، وقال كل خليل كنت آمله لا ألفينك إني عنك مشغول. الناس خلوه، فقلت خلوا طريقي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت عني الأقاويل، لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. وأخذ يمدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شعر طويل، أنا اخترت لك بعض أبياته من أفصح الشعر العربي، فصاحة بلاغة. وتخيل يرتجلها ارتجالا، ترى العرب عجيبين غريبين، يتكلمون بكلام يسمع يشوف لموقف على طول يقول شعر فيه من التشبيه والاستعارة والكناية والبلاغة والإعجاز البياني، شيء غريب. كعب ابن زهير لما قال هذه الأبيات، عشرات الأبيات أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل النبي توبته وأبقاه عنده وحسن إسلامه ونزع بردة له. شوف من حب النبي لتوبة الناس، شوف رحمة النبي، نزع بردة له وأعطاه هدية لكعب. منو قدك يا كعب؟ الرسول يعطيك بردة، منو حاصل له؟ ترى كثير من الناس كان يتمنى أي شيء من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب المشرك اللي سب الدين والإسلام ونساء المسلمين فجأة ينقلب حبيبا لأصحاب النبي، عضوا من أعضاء تلك الأمة، فردا من أفرادهم، جزءا في جسدهم، ويهديه النبي بردة له توارثها أولاده ذريته، ثم أهديت ثم اشتريت منهم ثم أعطيت حتى وصلت إلى آل عثمان. آل عثمان توارثوا هذا الرداء الذي حصل عليه كعب هدية من رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مع أن النبي أهدر دمه لحظة قبل إسلامه وأعطاه هدية، هذا قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وهو راجع من الطائف يأتيه الملك يقول له: يا رسول الله دعني دعني فلأطبق عليهم الأخشبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، كفار قريش أعداء هذا الدين آذوه حتى أخرج إلى الطائف، ثم رجع رجع وهو يهان ويرمى بالحجر أدميت قدماه، والملك يقول: نتخلص منهم وانتم القلة قلة أهل الإيمان، نطلعكم قبلها وتعيشون على إيمانكم. قال: لا لا، قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تعرف من أبو سفيان؟ أبو سفيان اللي راح إلى الشام يحرض هرقل على رسول الله، أبو سفيان اللي راح مع الناس إلى الحبشة يحرض النجاشي على أصحاب رسول الله، أبو سفيان اللي جاء إلى أحد وقاتل رسول الله حتى قتل من قتل من أصحابه، هذا أبو سفيان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ويقبله النبي: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كعب بن زهير فرد من مئات من الأفراد الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل ألوف ممن آذوه ووصلوا إلى أن شجوا وجهه وكسروا رباعيته وقتلوا أحب الناس إليه، ثم عفى عنهم صلى الله عليه وآله وسلم. ليش؟ لأن القلب كبير، لأن القلب أبيض، لأن الصدر واسع يقبل الناس وتوباتهم. كعب ابن زهير وقصيدته الشهيرة: بانت سعاده فقلبي اليوم متبو

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث في هذه الحلقة الخاصة عن تساؤل ربما شغل بال الكثيرين من الناس وحتى عوام الناس: لماذا الله عز وجل يرسل هذه الأوبئة، هذه الأمراض؟ لماذا نجد أجنة مشوهين؟ لماذا هذه الزلازل؟ لماذا هذه البراكين؟ هل هناك من تفسير علمي أم أن هناك قدر إلهي؟ هذا ما سنستعرضه وإياكم مع فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، نحن نؤمن بقدر الله عز وجل، نؤمن بأن كل ما في هذا الكون هو من حكمة الله البالغة، لكن يعني النفس الإنسانية تطمح إلى أن تجاب على تساؤلات كبيرة. يعني بعض الناس العوام سألوني قبل هذه الحلقة، يعني لو تسأل الدكتور هناك أطفال يعني أجنة مشوهة، طفل أعمى، طفل أكتع، أعرج، يعني لماذا الله عز وجل يخلق هؤلاء؟ لماذا هذه الأوبئة والأمراض؟ كل فترة نسمع عن أمراض، هل هي من قدر الله؟ هل هي من صنع الناس؟ يعني قبل فترة سمعنا أن هناك يعني فبركة مخبرية أدت إلى صناعة إنفلونزا الخنازير وربما الجبر الخبيثة أو سارس وهذه الأمراض. يعني نريد إجابتكم وبصدركم الرحب.
1: بارك الله فيكم. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول رب العالمين يعني في حوادث كبيرة، يعني يقول: فكلا أخذنا بذنبه، عن عقاب الأمم السابقة. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث ثم يبعث الناس على نواياهم. ويقول الإمام علي كرم الله تعالى وجهه: يعني ما نزل عقاب إلا بذنب، وما رفع إلا بثوبة. في موضوع الزلازل نجد في مطلع سورة النحل كلام جميل يؤكد على أن الزلازل وأمثالها من الكوارث الطبيعية لا تنزل إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، ولا تنزل إلا بحكمة، ولا تنزل إلا بأسباب إفساد الناس. يعني يقول: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. والسبب المكر. ولا أجد وصفا للزلزال أبلغ من هذه الآية الكريمة، لأن الزلزال عبارة عن موجات اهتزازية، أول ما تدك القواعد فينهار المبنى. فيقول: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وبعد آيات قليلة يؤكد على هذا المعنى، يقول رب العالمين: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. نحن نعلم ميكانيكية حدوث الزلزال 100%، ولكننا لا نستطيع أن نتنبأ بوقوع الزلزال. اليابان ظلت لمدى 30 سنة تنفق مليارات الدولارات على عملية تنبؤ بحدوث الزلازل وفشلت. وثبت أن الإنسان لا يستطيع أبدا أن يتنبأ بوقوع الزلزال، لأن أخطر ما في الزلازل فجائيتها. الحيوانات قد تدركها قبل الإنسان
0: لزمن قصير.
1: زمن قصير، نعم. نعم. حدث في مطلع السبعينيات أن الصينيين تنبؤوا بوقوع زلزال وحددوا بؤرته ومكانه بدقة شديدة، وهجروا الناس عن مكان البؤرة فنجوا الناس، وحدثت بعض الخسائر المادية القليلة، ولكن لم يقتل إنسان. في سنة تالية عقدوا مؤتمرا دوليا ليعلموا الناس كيف نجحوا في التنبؤ بمكان وزمان حدوث زلزال، فشاء رب العالمين أن يرسل عليهم زلزالا بؤرته في قاع القاعة التي كانوا يجتمعون فيها.
0: لا حول ولا قوة.
1: نعم، حتى يؤكد للناس أن هذا من جند الله، يسخرها ربنا تبارك وتعالى على ما يشاء من عباده، عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. وأنا فوجئت، يعني سئلت عن زلزال جنوب شرق آسيا على وأنا على التلفاز، فقلت لهم يعني أنا كمسلم أؤمن بأن كل هذه الكوارث الطبيعية جند من جند الرحمن، يرسلها ربنا تبارك وتعالى على ما يشاء من عباده وقت ما يشاء وبالقدر الذي يشاء، ليجعلها ربي عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. فقال لي، اتصل بي أحد كبار الصحفيين المصريين، قال لي يا دكتور نحن نعلم ميكانيكية حدوث الزلزال 100%، ما دخل رب العالمين بهذه القضية؟ فذكرت له الآية التي ذكرتها في مطلع حديثنا الآن، التي يقول فيها رب العالمين وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. قلت له ما فيش ورقة شجر تنزل إلا بعلم الله وبحكمته وبإرادته. هل يعقل أن تحدث هزة أرضية يضيع فيها مئات الألاف من النفوس ويشرد فيها ملايين من النفوس وتدمر فيها 12 دولة بخسائر تقدر بمليارات الدولارات دون علم الله ودون إرادته ودون حكمة منه؟ فسكت. وقررت أن أكتب كتابا عن الزلازل في القرآن الكريم، وأنا أكتب في هذا الكتاب وجدت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قرأته لأول مرة كأنه كان الله أنطقني نص هذا الحديث. يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: تحدث الرجفة في أمتي فيهلك منها الألف والعشرة آلاف والمائة ألف، فيجعلها ربي عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. فأقول يا أخي الكريم، ما في شيء في هذا الوجود يحدث إلا بعلم الله وبإرادته ولحكمة يريدها ربنا تبارك وتعالى. حتى لو كان السبب شيء من عبث الإنسان، من تقصير الإنسان، من مكر الإنسان، كل ذلك داخل في قدر الله وفي يعني إرادة الله سبحانه وتعالى، ولا يتم إلا بعلمه. ولذلك نقول مع تسليمنا بالقضاء والقدر، يعني لا نحمل القضاء والقدر كل المسؤولية، ولكن لابد أن نحاسب أنفسنا، لأنه قال قد مكر الذين من قبلهم، يعني نحن الذين بادرنا بمعاداة الله سبحانه وتعالى، نحن بادرنا بعصيان الله سبحانه وتعالى، بادرنا بالخروج عن منهج الله سبحانه وتعالى، فنزل علينا عقاب الله. ولذلك أقول كل الأمراض وكل الأوبئة وكل الحروب وكل الظواهر أو الكوارث الطبيعية أسبابها الخروج على منهج الله، الخروج على سنن الله، التقصير في حق الله سبحانه وتعالى.
0: يعني تعودنا في هذا البرنامج وتعودنا منك الصراحة والشفافية في هذا الحديث. عندما نتحدث أن هذه الزلازل البراكين، سنتحدث عن الأمراض وخاصة مع الأطفال، عندما نقول أنها ابتلاء من الله عز وجل وأنها بسبب ضعف إيمان أو ضعف يقين بالله عز وجل، يعني بكل صراحة العصاة في الغرب أكثر بكثير من البلاد الإسلامية. يعني عندما يحدث زلزال في بلاد تعصي الله عز وجل جهارا نهارا، ربما أفهم ما تقول، لكن عندما يحدث زلزال في بلاد كالجزائر، في إيران، في تركيا، في البلاد الإسلامية، يعني كيف نقول للناس الله عز وجل لأنكم عصيتوا الله أرسل إليكم هذا الزلازل؟ يعني اسمح لي دكتور، هذا أعتقد أنه يعني يتهم الله بما لا يليق به.
1: لا إله إلا الله، يعني تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هو الذي يقول أخي الكريم أن معصية المسلم، يعني الذي فقه هذا الدين وتعلمه ثم خرج على منهج الله، أكبر عند الله من معصية الذي لم يبلغه هذا الدين ولم يتعلمه ولم يسمع به. نحن نقول أن الكافر العاصي يعني قد تكون جريمته عند الله أقل من الذين بلغه دين الله وبلغه شرع الله سبحانه وتعالى ثم خرج عليه. يعني كثير من العصاة في العالم الغربي لم يبلغهم شيء عن الإسلام، ونحن مقصرون في ذلك، وسيسائلنا ربنا تبارك وتعالى عن تقصيرنا في هذا الأمر. نحن سوف نسائل لماذا لم نبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن أقول أن معصية المسلم الذي بلغه أمر الدين وبيديه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكبر في معيار الله من معصية الكافر أو المشرك الذي لم يبلغه شيء عن هذا الدين.
0: جميل جميل. دعني يعني أضيف من ناحية أخرى. عندما يحدث هذا الزلزال ربما يكون هناك عصاة من المؤمنين، لكن يوجد هناك أطفال، يوجد هناك شيوخ ركع، هون أطفال رضع، بهائم رتع، يعني ما ذنب هؤلاء؟
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت منذ دقائق، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث ثم يبعث الناس على نواياه. يعني والدنيا لا تساوي عند الله شيء. يعني إذا أوذي إنسان بريء في ثورة بركانية أو هزة أرضية أو عاصفة يعني مدمرة أو إعصار شديد، يعني خلاص، يعني قد يكون هذا تكفير عن سيئاته، رفع لدرجاته، تزكية لأعماله، والآخرة أبقى ألف مرة من الدنيا. يعني فلا نحزن على ذلك، لأننا نعلم أننا ننتقل من دار البلاء إلى دار البقاء، ننتقل من حياة مؤقتة يصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه الشريف: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كرجل استظل بظل شجرة ثم فارقها. فالدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة، نتبكى عليها ليه؟
0: طيب يا سيدي، ماذا نفعل بالآية الكريمة ولا تزر وازرة وزر أخرى؟
1: طيب،
0: يعني ما ذنب هذا الإنسان الصالح؟
1: هذا في الحساب
0: الطائع في مع هؤلاء،
1: هذا في حساب الآخرة أخي الكريم، هذا في حساب الآخرة ليس في الدنيا.
0: هذه الآية في الدنيا لا تزر وازرة وزر أخرى،
1: لا المقصود بها حساب الله سبحانه وتعالى
0: في الآخرة.
1: في الآخرة لا يحاسب الله سبحانه وتعالى أحد بتقصير واحد آخر، لكن في الدنيا الحديث واضح: أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم، ثم يبعث الناس على نواياهم.
0: فضيلة الدكتور، عندما يعني أنا شخصيا امرأة اتصلت بي وقالت يعني لي طفل معاق،
1: نعم،
0: ويعني راجعت الأسباب، امرأة صالحة مصلية تحفظ كتاب الله وزوجها كذلك، قالت لي بعضهم صار يقول لي من طعامك الحرام، قلت والله إن طعامي وطعام زوجي حلال، يعني طيب. طعام حلال وشرب حلال، طيب. وصالحة ومصلية، طيب. يعني عندما يأتيها طفل، نعم، مشبه، ما ذنب هذه الأم وما ذنب هذا الطفل؟
1: طيب، يعني يريد الله سبحانه وتعالى أن يضاعف لها الأجر، أن يرفع من درجاتها، أن يجعل هذا الأمر ابتلاء لها، تزكية لها، و يعني رفعا لقدرها في الآخرة إن شاء الله.
0: يعني الله عز وجل، يعني لا أريد أن أتحدث عن الله، بس الله عز وجل أكرم من أن يعني يجعل هذا الثواب في صيغة عذاب. لا، يعني تعاني الأم ما تعاني من هذا العذاب،
1: لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. يريد الله أن يؤكد هذا المعنى. ولو أن كل الأطفال ولدوا سلام لتخيل الناس أن هذا أمر طبيعي، أمر تلقائي. يريد الله أن يجعل كل أسرة يولد لها طفل سليم أن تسجد لله شكرا، لأن لا يعلم إلا الله المخاطر التي يمر بها الجنين وهو في رحم أمه، لا يعلم إلا الله ذلك. فحينما يولد طفل سليم، يعني هذا الجنين معرض للدمار الكامل لأي خطأ، يعني أي دواء خطأ تأخذه الأم، أي حركة يعني غير عادية تقوم بها الأم، أي حالة نفسية تمر بها الأم، معرض للدمار. فيريد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد لنا أن ميلاد طفل سليم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، تستحق الشكر، ويستحق أن الوالدين يسجدان لله شكرا أن رزقهما طفلا سليما. ويجعل هذه الأدواء، يجعل يعني ميلاد طفل معاق عبرة للناس ودرس، وفي نفس الوقت ابتلاء للأسرة لتزكيتها ورفع درجاتها وتطهير أعمالها وجعلها في أعلى عليين في الجنة.
0: يعني كثير من الناس يعلم علم اليقين،
1: نعم،
0: ما ورد في الأحاديث الصحيحة وما، نعم، ورد في القرآن الكريم أن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء.
1: صحيح.
0: يعني الله عز وجل أكرم من أن يعاقب إنسانا في الدنيا، وبدليل أنا كما ذكرت أن الدنيا يعني لا تعدل عند الله جناح بعوضة.
1: صحيح.
0: وكم رأينا من الظالمين الذين عاثوا في الأرض فسادا،
1: نعم،
0: ثم بعد رفعوا على الأكف وساروا على عربة، نعم، المدفع وهلل لهم،
1: نعم،
0: وبنيت،
1: نعم،
0: لهم يعني الأهرامات في مصر وأنت من أهل مصر.
1: هؤلاء مساكين.
0: هذا الفرعون بني له ومات ميتة، يعني ما هذا العذاب الذي عذبه مقابل ما أدى إلى الله عز وجل من عصيان.
1: الدنيا أيضا دار ابتلاء، ليست بس دار عمل، هي أيضا دار ابتلاء، وقد ينزل العقاب في الدنيا. يعني عمر بن الخطاب عليه رضوان الله يقول: والله لو عثر بعير في قلب بادية الشام لسئلت عنه لما لم أهد له الطريق.
0: نعم.
1: يعني بعضهم كان يقول: لو عثر بعيري لسألت نفسي. يعني أن المشاكل في الدنيا قد يكون أسبابها ابتلاء من الله، قد يكون من أسبابها تقصير من الإنسان.
0: نعم.
1: الذي قصر يراجع نفسه، يعني إذا كان هو لم يفعل شيئا خطأ يقبل هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ويحمد الله عليه. فالذي أقوله أن الإنسان عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره، وهذا جزء من إيمان المسلم، وأن يسلم بهذا تسليما كاملا. إذا كان هو من المقصرين أو من الخاطئين أو من الخارجين على منهج الله، يراجع نفسه. إذا كان من الصالحين يعلم أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى تطهيرا وتزكية ورفعا للقدر ورفعا للدرجات.
0: أنا أريد أن أنقل لك حوارا سمعته بأذني بين شخصين. أحد يعني الناس غير مشتغلين بقضايا الدين يقول لأحد العلماء يقول له يعني الآن مصنع مرسيدس في العالم عندما ينتج سيارات من كل 10,000 سيارة ربما تكون هناك سيارة أو سيارتين فيها بعض الخلل، والآن هناك نظام الأيزو الذي يعني يجعل من الإنتاج يكون دقيقا 100%. يعني قال له أنا أنقل وناقل الكفر ليس بكافر، قال له كيف تقول عن الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين ولقد كرمنا بني آدم ثم لا نلبث إلا أن نجد يعني كل 100,000 فيهم 5% أو 3% معوقين مشوهين عميان، فيعني أي بديع لخلق الله عز وجل فيما تقولون أيها المسلمين؟
1: شوف يا أخي الكريم، يعني هذا الخلل في شركة مرسيدس خلل بشري، يعني يدل على عدم كمال العمل البشري مهما حاول الإتقان.
0: نعم.
1: أما أن الابتلاءات التي يجعلها ربي تبارك وتعالى في عباده، الله مطلع على الناس بأكثر مما يعرف الناس ذواتهم.
0: نعم.
1: فالله ينزل البلاء أو ينزل العقاب بقدر ما يعلم من حقائق الناس، فلا أستطيع أن أقارن الخلل البشري الناتج عن قصور المعرفة البشرية وقصور العلم الإنساني مع الابتلاءات التي يبتلي بها ربنا تبارك وتعالى، وهو يبتلي عن علم ويبتلي لحكمة ويبتلي بإرادة، يعني ليس هذا عن
0: عبثية، ليس هناك عبثية يعني.
1: أبدا إن شاء الله. ولذلك الإيمان بالقضاء والقدر جزء أساسي من إيمان المسلم، يعني أنا أبذل ما أستطيع وأحاول جهدي أن أستقيم على طريق الله سبحانه وتعالى، ثم ينزل قضاء الله أو ينزل بلاء الله أو ينزل قدر الله أقبله بمنتهى الرضا ومنتهى التسليم إذا كنت يعني سائرا على طريق الله. إذا كنت أنا مقصرا لعل هذا إيقاظ لي وتذكرة وتنبيه لي أني يعني أن أصحح من أخطائي، أن أراجع نفسي، أراجع أعمالي مع الله سبحانه وتعالى. فهناك فارق كبير بين الخطأ في صناعة البشر وبين الابتلاء الذي ينزله ربنا تبارك وتعالى لنفر من عباده.
0: سألت أحد الأطباء يعني سؤالا قريبا من هذا، صدر تقرير عن بعض الأطفال الذين يولدون بأيادي قزمة، بأيدي قصيرة جدا قصيرة جدا، فقال لي يعني أنا قلت له هذا من قدر الله. قال لي لا يا أخي لا تقول من قدر الله. قلت له لماذا؟ قال ثبت علميا الآن أن هناك دواء كانت تأخذه الحوامل منذ الستينات وحتى الآن. هذا الدواء يوقف ما يسمى بالوحام، يعني الحالة التي تعيشها المرأة أثناء الحمل من الغثيان. هذا الدواء ثبت أنه ينتج هذا الأمراض. الآن أكثر من ذلك، التعرض للأشعة كان فيما سبق عندما يأتي الطفل مشوه يقولون هذا قدر من الله، أو إنسان مسه جني، أو فلان دعا على فلان، أو أصابه عين. الآن ثبت أن الدخول إلى هذه الأشعة تؤدي إلى هذه الأمراض. الآن عشرات المواد الضارة، الطعام الفاسد، الهواء الفاسد، الدخان. عندما الآن الأم تدخن أثناء الحمل ربما يصيبها عشرات الأمراض. يعني ألا تتفق معي فضيلة الدكتور، واعذرني على التكرار لهذا السؤال، ألا تتفق معي أن هذه الأمراض يجب أن نتوجه بها أولا إلى أخطاء الإنسان؟
1: طيب أنا
0: ثم نسأل الله عز وجل أن يشفينا ويعافينا. وأن نشكر الله كما ذكرت. يجب أن نسجد لله شكرا على كل خلق تام نأتي به.
1: لما يقول رب العالمين فكلا أخذنا بذنبه، يعني أليس التدخين ذنبا؟
0: صحيح.
1: أليس التعرض للأشعة بدون داعي ذنبا؟
0: صحيح.
1: أليس الإساءة مثلا في تناول الطعام أو تناول الشراب في أثناء الحمل مخالفة؟ طيب، فيعني ينزل هذا عقاب حتى يدرك الناس أخطاؤه فيصححها. يعني الأم التي تشرب الكحول مثلا، تورث رضيعها جنينها قبل أن يولد وهو في بطنها الإدمان.
0: الجنين يدمن؟
1: أي طبعا طبعا، وهذا ثابت علميا بقياسات كثيرة. الأم التي تدخن وهي حامل تورث جنينها الإدمان، يعني دون أن تدري، فلابد أن تعاقب ولابد أن يظهر العقاب في حياتها. ربنا يقول فكلا أخذنا بذنبه، يعني هذا من عدل الله سبحانه وتعالى حتى يكف الناس عن هذه المعاصي. حتى يكف الناس عن هذه المعاصي. وربنا أرحم الراحمين وأعدل العادلين وأحكم الحاكمين. ويقول فكلا أخذنا بذنبه. والإمام علي كرم الله تعالى وجهه يترجم هذه الآية الكريمة بقوله عليه السلام، يقول ما نزل عقاب إلا بذنب وما رفع إلا بثوب.
0: يعني فضيلة الدكتور، على ماذا يجب على المسلم أن يصنع عندما يأتيه هذا البلاء؟ يعني بخطوات عملية.
1: أولا يفكر في سلوكه هو.
0: نعم جميل.
1: هل هذا هذه أول مرة. هل أنا عندي خطأ في سلوكي؟
0: نعم.
1: هل أنا عندي خطأ في علاقتي بربي؟ هل أنا لا أؤدي الصلاة على وقتها؟ هل أنا لا أخرج زكاة مالي بدقة شديدة؟ هل أنا نظرت إلى حجا أو عمرة ولم أؤديه؟ هل علي ديون للناس لم أسددها؟ هل في حقوق في صلة الرحم لم أصلها؟ لابد أن يراجع نفسه.
0: هذه نعم. مراجعة في الأخطاء. نعم.
1: فإذا
0: وجد كان أتمها
1: يرضى بقضاء الله وقدره، قضاء التسليم والرضا، لأن هذا ابتلاء للتزكية ولرفع الدرجات إن شاء الله.
0: وإذا كان من غير المسلمين
1: يعني غير المسلمين
0: ماذا نتصور؟ نعم. يعني حتى نعم. نصحح هذا المفهوم.
1: نعم، يعني إذا تبرم من قضاء الله ماذا يفيده التبرم؟ قدر الله نافذ، دعه يتبرم ما يشاء التبرم.
0: ماذا يقول المسلم عن هذا الذي أصيب أو لم يصب من هذه الابتلاء؟
1: أقول له
0: ما هو تصوره عن
1: تصور؟ أقول له راجع نفسك، يعني انظر في علاقتك بربك. يعني هذا غير المسلم أيضا ولد على الفطرة، ولد على الإسلام، ثم خالف منهج الله سبحانه وتعالى. يعني ولد وخلايا جسده تشهد لأنه لا إله إلا الله وهو يشرك بالله، فلابد من مراجعة نفسه.
0: ماذا عن هذه الأوبئة التي يقال أنها مصنعة؟ يعني أنت شخصيا
1: نعم.
0: هل يعني لديك معلومات، هل هناك فعلا أمراض تصنع للعالم؟
1: هناك طبعا، هناك بشر شريرون فهذا موارد. أما إنفلونزا الخنازير لا، سبب هو الخنزير حقيقة، ليست مروجة، لأن الخنزير حيوان قذر، حيوان عبارة عن يعني مخزن لمسببات الأمراض، وقد يكون كثير من الأمراض غير إنفلونزا الخنازير سببها الخنزير.
0: يعني إنفلونزا الطيور التي كانت سابقا غير محرم،
1: قد يكون سبب الخنازير أيضا،
0: لأن يمكن أن ينقل
1: طبعا طبعا إيه، لو نزل طير على جسم خنزير ممكن أن يحمل منه أشياء كثيرة جدا. ولذلك من أخطر المخاطر أن تربى الخنازير في أوساط البشر. الخنزير حيوان جعله ربي حيوانا بريا، وصيلته أكل النفايات والجيف ليطهر الأرض للإنسان، لكن لا يربى في أوساط البشر لأنه أحد المصادر الرئيسية لمسببات الأمراض من الفيروسات والفطريات والبكتيريا وغير ذلك، الديدان المختلفة. وهناك بدراسة علمية تقول أن أكثر من 400 مسبب من مسببات الأمراض في لحم ودهن الخنزير.
0: يعني القرآن العظيم عندما حرم لحم الخنزير ولم يحرم الانتفاع بأشياء الأخرى.
1: هذا رأي فقهي يعني. نعم. هذا أحد الآراء الفقهية.
0: القرآن يقول نعم. يعني حرم لحم الخنزير،
1: الميتة ودمه لحم الخنزير. نعم.
0: نعم.
1: ولذلك فضيلة الدكتور يوسف قرضاوي مد الله في عمره يقول أن جلد الخنزير إذا دبغ ليس نجسا.
0: نعم.
1: لكن عشان تحاشي هذا الخطر، يعني هو نجس، هو حيوان نجس، هو رجس، يعني الابتعاد عنه مطلوب. ولذلك حتى لا يقع الإنسان في يعني إغراء من الشيطان، يعني ذبحت خنزير طب أنا أبيع لحمه، أو يعني صحيح ذبحه عشان جلده أو شعره أو أظافره يعني، لكن قد يغري الإنسان بأكل اللحم أو بيع اللحم، وهذا يحدث كثيرا يعني. فهو حيوان لم يجعل ليربى بين البشر ولا ليستأنس في حظائر وسط الناس في مزارع البشر، ولكن حيوان بري وظيفته أكل الجيف وأكل النفايات وأكل يعني الزبالة بصفة عامة، لأن الله فطره على ذلك، فهو وسيلة من وسائل تطهير الأرض من جيفها ومن نفاياتها.
0: يعني ماذا عن الذين يقولون طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟
1: نعم.
0: يعني ماذا لو أنت شخصيا ذهبت إلى بيتي
1: والله
0: إنسان كتابي؟
1: أشترط عليه، أقول له أن أنا لا أكل لحم الخنزير ولا أكل لحم فيه كحول، فإذا يعني قبل ذلك ذهبت إليه، إذا لم يقبل خلاص أعتذر.
0: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم.
1: الحلال
0: الله يقول حل،
1: الطعام المشروع يعني أنا أفهمه، يعني إذا لم يذبح أنا أسمي على اللحم كما يقول بعض الفقهاء.
0: نعم.
1: ولعل هذا يشفع لي، لكن أنا لابد أن أفهمه ابتداء أني مسلم، لا أكل لحم الخنزير ولا أكل طعام فيه كحول ولا أكل شيء محرم، لا أكل ميتة، لا أكل دم. يعني هم يضعون مثلا ما يسمى البلاك سوسج، يعني النقارق السمراء، نعم. عبارة عن دهن الخنزير ودم الخنزير محشوة في مصارين الخنزير.
0: نعم.
1: فأخذوا محرمات كثيرة. يعني هل يجوز لمسلم أن يأكل ذلك؟
0: لا طبعا.
1: يعني يأكل حلالا.
0: نعم. طبعا لا. نعم. يبقى سؤال. نعم. يقال أن يعني تحريم الخنزير هو من شريعة اليهود.
1: نعم.
0: والإسلام يعني استمر في ذلك. هل نعم. يعيب ذلك على الإسلام في شيء؟
1: بالعكس، يعيب على النصارى أنهم أباحوا لأنفسهم ما كان محرما عليهم دون
0: كان
1: نص.
0: الخنزير محرم
1: طبعا. المسيح عليه السلام قال جئت لأتمم ما جئت لأهدم، يعني نعم. جئت لأتمم. فالمسيح عليه السلام يعترف أنه جاء امتدادا لموسى عليه السلام، وأنه النصارى اليوم يعتبرون العهد القديم جزءا لا يتجزأ عن العهد الجديد في كتاب واحد، والعهد القديم يحرم الخنزير. ما الذي أباحه لهم؟ لا يوجد نص صحيح على لسان عيسى عليه السلام أنه أباح لهم الخنزير. بالعكس، تحريم الخنزير في الديانة المساوية يؤكد على صحة تحريم الخنزير في القرآن الكريم وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله على سيدنا رسول الله. آمل أن هذه الحلقة تكون إضاءة وإجابة شافية لكل الذين يعني يغرر الشيطان بهم أو يسمعون أقوالا حول لماذا خلق الله عز وجل الأوبئة والأمراض، ولماذا هذه التشوهات من قبل الأطفال. كانت إجابة فيما أعتقد شافية كافية. في الحلقة القادمة سوف نتوقف عند حديثين من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، نتبين من خلالهما معجزات النبي عليه الصلاة والسلام العلمية. وأؤكد مرة أخرى، برنامجنا هو موجه لأولئك الذين قال عنهم ربنا أفلا يعقلون. آمل من الله عز وجل أن تكون هذه الحلقات مفيدة نافعة. مع العلامة الدكتور زغلول النجار، إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المفلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و 105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، حديثنا اليوم هو في موضوع التكامل في العمل الإسلامي، ومعنى التكامل في العمل الإسلامي أن يكمل المسلمون بعضهم بعضا حتى يأتي عملهم كاملا غير منقوص أو غير ناقص، لأن الإسلام يدعو إلى التعاون، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لذلك لا يجوز أن يعمل المسلمون على إلغاء بعضهم البعض كما يفعل الجهلاء، لأنك بأخيك تصبح قويا وبدون أخيك تصبح ضعيفا. نحن نعتبر كل المسلمين إخوة، وكل الحركات الإسلامية يكمل بعضها بعضا. نحن لا نعتمد القبيلة وحدة اجتماعية، بل نحن نعتبر الأمة وحدة اجتماعية. الأمة بكل قومياتها وبكل ألوانها وألسنتها، ما دامت تجتمع على الله الواحد الأحد فهي أمة واحدة. من هنا يأتي الفرق بين من يدعو إلى الفرقة والفرقة وبين من يدعو إلى التوحيد والوحدة. الناس الذين يدعون إلى الفرقة ويسمون أنفسهم بالفرقة الناجية، هؤلاء أشبه ما يكونون ببني إسرائيل الذين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. أبناء الله كلمة كبيرة لا نعرفها في الإسلام إلا عند اليهود وعند النصارى، عندما قالوا بأن المسيح هو ابن الله، واليهود عندما قالوا: نحن أبناء الله. أما المسلمون فإنهم يعتقدون أن الله تعالى واحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه عقيدتهم، ومنها ينبثق الفكر الواحد الذي يعمل باتجاه واحد، ألا وهو اتجاه مرضاة الله والدعوة إلى سبيله الحكمة والموعظة الحسنة. إذن كل الذي

0: الذين يؤمنون بالتوحيد هم الذين يدعون إلى وحدانية الله ووحدة العمل الإسلامي. من هنا كان الفرق الكبير بين الإسلام والجاهلية. الجاهلية تدعو إلى عصبيات متعددة، وقد انعكست الفكرة التعددية الجاهلية على كثير من المسلمين، لذلك نشأت فرق تتناحر ويكفر بعضها بعضا، وكل يبني زعامته أو يبني موقفه على تكفير الآخرين، وهذا خطر داهم يجتاح العالم الإسلامي اليوم. فأينما ذهبت أو توجهت في شرق الأرض أو غربها، في العالم الإسلامي أو سواه، تجد الدعوة للفرقة والتنابز والتفرق. في زيارتنا الأخيرة إلى أمريكا وجدنا المسلمين هناك يحاول بعضهم أن يلغي بعضه. العالم الإسلامي يمتلك طاقات، كل إقليم وكل بقعة في العالم الإسلامي يملك طاقة. فمثلا في باكستان وفي بنغلاديش يملك المسلمون قوة بشرية هائلة. لو أن هذه القوة اجتمعت مع القوة الاقتصادية الهائلة التي يملكها الخليج، مع قوة الفكر ومع قوة المتعلمين في باقي المناطق الإسلامية، لشكل المسلمون بعديدهم البشري وبفكرهم التوحيدي وباقتصادهم الذي يكمل فيه المسلمون بعضهم البعض، ولو أنهم التقوا على الخبرات التي يمتلكونها لا أنشأوا أعظم حضارة إسلامية على وجه الأرض، لأن الحضارة هي عقيدة وإنسان وطاقة. فإذا اجتمع الإنسان المسلم واجتمع له الفكر النجر واجتمع له الاقتصاد القوي، لاستطاع المسلمون أن ينشئوا أعظم حضارة على وجه الأرض، لأن الحضارة المادية إنما تقوم على الأنانية. الحضارة الإسلامية تقوم على حب الله وحب المؤمنين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه القاعدة الإيمانية التي ينطلق منها الفكر الإسلامي، في حين أن الغرب يعتبر بقية الأمم مستعمرات يجب أن تكون كالبقرة الحلوب التي يؤخذ منها كل شيء ولا تعطى إلا الكفاف حتى تستمر في عطاء الحليب واللبن. وأما الإسلام فيعتبر كل إخوة مكرمين معززين بما كرم الله تعالى به بني آدم، عندما قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا هو الفكر الإسلامي الذي يجب أن يعيشه المسلمون، لا أن يفكر بعضهم كيف يلغي البعض الآخر ليبرز وحده على الساحة. من ألغى أخاه فقد ألغى نفسه بالتالي. وإن موسى عليه السلام كان قد طلب من الله تعالى وزيرا له من أهله حتى يعينه على مهمته في تبليغ رسالة الحق التي بعث الله تعالى بها نبيه الكريم إلى فرعون، فقال صلى الله عليه وسلم: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. انظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وأشركه في أمري. هذه الشراكة يجب أن تقوم بين المسلمين، شراكة العمل، وحدة العمل أو التكامل في العمل. هذا هو المنطلق الإسلامي، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في هذا الدين حتى ننهض بتبعاته جميعا دون أن نشعر بأن أي مسلم هو نقيضنا أو هو ضدنا. نحن نعتبر كل المسلمين على درب واحد يلتقون على مرضاة الله، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا للعمل بأوامره، وأن يجنبنا الأنانية وحب الذات، حتى نحب الله أكثر من أنفسنا وأكثر مما سواه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون.

آووا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء

يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم

فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم

يُعِزُّكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ

أنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرون.

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت

فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة

عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة

من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتوكل

نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا

خضتم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم

إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك

ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما

0: صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع ختمية الشيخ محمد صلاح الدين كبر. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. غزوان ابن غزوان الرقاشي قال: كان أصحاب غزوان يقولون: ما يمنعك من مجالسة إخوانك؟ فيبكي عند ذلك ويقول: إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي. ما يمنعك من مجالسة إخوانك؟ يقول: إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي، يعني في مجالسة الله. هلا يا أخوان، العزلة خير من صاحب السوء، والصاحب الخير خير من العزلة. العزلة تعود لحالك خير من أن تجالس صاحب سوء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الحديث محفوظ لديكم، بيتحدث عن الصاحب السيء والصاحب الجيد. بس اللافت أن الرواية الصحيحة في هذا الحديث جاءت بلفظ الجليس، مثل الجليس الصالح وجليس السوء. وجليس يشير إلى جلسة واحدة، الصاحب تصاحبه لفترة طويلة، بس الجليس ربما تجلس معه جلسة واحدة. يعني نسأل الله السلامة، مرات واحد بيقعد مع جليس سوء جلسة واحدة، بيحكي هداك قصة، بيحكي قضية، بيحكي أمر، سبحان الله تعلق في قلب هذا الجليس من جالسه، ولاحقا هذا الخاطر يستدعى، وبعدين بيبدأ بهم فيه وبيفكر فيه وبيعزم عليه من أفى جلسة. ونفس الشيء الصاحب الصالح أو الجليس الصالح، مرات بتجلس جلسة مع جليس صالح بيحكي كلمة فتقع في قلبك موقع القبول، لاحقا تستدعيها من خواطرك وبتبدأ يعني تهم بها وتعزم عليها، وربما يتغير مجرى حياتك من أفى جلسة، إما بالخير وإما بالشر. لذلك اجتهدوا يا شباب يا رجال يا أيها الإخوة والأخوات، أن لا تجالسوا إلا أهل الخير ما استطعتم. هلأ بيبقى طيب، بس أنا بحياتي طبيعة حياتنا نحن يعني نخالط أهل الخير بالعمل، يعني نخالط أهل الشر. نصيحة: لتكن علاقتك مع أهل الشر الذين تحتاج إلى مجالستهم كحاجتك لقضاء الحاجة. يعني بقضاء الحاجة الواحد قديش يجلس؟ بمقدار ما هو مضطر لهذا الأمر ثم يخرج. نصيحة: في اختلاطك مع أهل الشر لا تختلط إلا يعني بمقدار الحاجة، لأنه يا أخي الله وكيلك حتى يسلم إيمانك، خاصة في الزمن الصعب. يعني واحدنا عم يعمل أوراد وأذكار ودروس وصيام وقيام بس مشان هيك يسلم إيمانه، فأنا ماني مستعد بعد هذا الجهد أعد لي جلسة أسهرها مع واحد شرير سيء، لا سمح الله يوقعني في هلكة. هذا أمر. هلأ أمر تاني، طيب إذا نحن أهل الخير دائما قعدنا مع بعضنا، طيب أهل الشر مين بده يجيبهم للخير؟ يعني كمان نحن بدنا نبلغهم لهدون. إذا أنت تعرف سباحة الإنقاذ أنقذ غريق، أو من هو شارف أو مشارف على الغرق. إذا ما بتعرف سباحة إنقاذ وشفت واحد عم يغرق، نصيحة لا تقرب، خليك بعيد. لو أخي بس هو عم ينادي عم يستغيث، يا أخي عم بيقول يا أهل الله ساعدوني أنقذوني. أخي إذا ما بتعرف سباحة إنقاذ لا تقرب، لأنه منكون بغريق منصير بغريقين، بغرقك هذا. فهلأ طيب نحن ما بدنا نشتغل بالدعوة إلى الله مع هؤلاء أمبلا، بس تصير متدرب على سباحة الإنقاذ، بس أنت تنضبط وتلتزم التزام جيد وتتعلم فنون الدعوة وتصاحب الدعاة، بعدين هم يرسلونك وبيرسلونك على هوا حجمك. يعني أول شيء بتنقذ اللي على الفايشين هدول قريب الشاطئ، يعني بعدين بيخلوك تغمي، بعدين تغمي، بعدين بيقولوا لك أخي وين ما بدك روح روح.
فنصيحة يا شباب، الأصل أن لا تجالسوا إلا أهل الصلاح، حتى لو ما وجدتم أهل صلاح فالعزلة خير. هذا أمر. الأمر الثاني، سواء كنت مع أهل الخير أو كان غيرك مع أهل الشر، أنت بحاجة إلى فترات تخلو بها بربك. يعني العزلة والخلوة مع الله عز وجل هذا جزء من برنامج الإنسان المسلم اليومي، وجزء من برنامجه الأسبوعي، وجزء من برنامجه الشهري، وجزء من برنامجه السنوي، وجزء من برنامج حياته. أما جزء من برنامجك اليومي فأنت هلأ لما بتجي بعز الظهر الساعة 1 الظهر بينادي عليك المؤذن الله أكبر الله أكبر، فبتدير ظهرك لهالعباد وتلتفت إلى قبلتك وتخلو بربك الله أكبر، كبر تكبيرة الإحرام. هلأ بيجي ابنك بحاكيك ما بترد عليه، بيرن الجوال ما بترد عليه، شايف أنت تخلو بربك، عم تحكي مع ربك. هلأ بس أنا أريدك أن تستشعر هذه الخلوة مع الله عز وجل، أريدك أن تطيلها. يعني الصلاة قبل الصلاة عدلك شي 5 دقائق، بعدين صلي السنة القبلية والسنة البعدية، وبعد صلاة الفرض ساوي تسبيحاتك، ادعو ربك، يعني ما هيك تجعلها سلوى مشان يكون في لحظات يعني ترتفع فيها روحك إلى السماء، مو كلها بالأرض بعنا واشترينا وأكلنا وشربنا وعدني وإجا وما إجا ورن التليفون وبعث لي اس ام اس وبعث لي رسالة واتس. لك يا أخي بدك هيك 10 دقائق تصعد روحك إلى ربك. بقى هي جزء من هذه الخلوة، جزء من برنامج الإنسان المؤمن. كل يوم عنده 5 أوقات، هذه مفروضات. بعدين أنت مسلم صرت ملتزم، لك التزام في طريق، في عندك ورد يومي من الأذكار، عندك كل يوم 1000 1000 1000 5000، هدول بدون وقت. يعني أنا بدي أمسك مسبحتي وأقعد يا أخي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، رن التليفون ما حبرد ما حبرد، عندي ورد بدي أساوي هذا وردي اليومي أنا. فهو جزء من برنامجك اليومي وجزء من برنامجك الأسبوعي في خطبة الجمعة. تعال باكرا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، من غسل يوم الجمعة اغتسل وبكر وابتكر وجاء في الساعة الأولى فكأنما تصدق ببدنة، في الساعة الثانية كأنما تصدق بناقة، الساعة الثالثة كأنما تصدق بشات، الساعة الرابعة بدجاجة، الساعة الخامسة ببيضة. فإذا صعد الخطيب المنبر طوت الملائكة الصحف وجلست تستمع الذكر. بقى هدول 5 ساعات. هلأ بس هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الساعة ليست 60 دقيقة تبعنا، يعني هي فترة زمنية برها يقضى بها عمل. بس يعني إذا بدنا نقول ربع ساعة يا أخي خليهم، إذا النبي عم بيقول قبل 5 من هدول، يعني قبل ساعة وربع من طلعت الخطيب على المنبر. طيب أنا بدي أجي على الجامع قبل ساعة وربع يوم الجمعة، شو بدي ساوي؟ ما مشان طلع الجوال وأبعت رسائل جمعة مباركة وما بعرف شو، خلص أخي أنا بدي أجي يلا أقعد هون أقرأ سورة الكهف، استغفر ربي سبح ربي. يا أخي في جلسة قرآن ماشي الحال، في جلسة قرآن. الأحسن أن تخلو بربك، يعني ساعة وربع هيك تستشعر فيها الخلوة بالله عز وجل، بعدين تسمع هالخطبة بتحضر الدرس تمضي إلى بيتك يعني معبأ بشحنة روحية. بقى هي جزء من برنامجه اليومي والأسبوعي والشهري كمان، يعني يمر عليك هذه 4 أسابيع، يمر عليك صيام 3 أيام، يمر عليك صيام 2 وخميس، والسنوي في رمضان تخلو بالعشر الأخير من رمضان تعمل اعتكاف يا أخي في المسجد. وجزء من برنامج عمرك في عمرك في خلوة، إن شاء الله شي مرة هيك بدنا نجرب يا أخي نعملكم خلوة 40 يوم. والله يا أخوان شغلي فوق الوصف، والله فوق الوصف، هيك بتفوت على الجامع اليوم بتطلع بعد 40 يوم. شو بدي أعمل 40 يوم هون؟ كله ذكر، كله قراءة قرآن، كله صلوات. يعني كيف واحد بيساوي مرات بيطلع بيساوي له ستاج ما بعرف 3 شهور، ستاج لغة بيطلع 3 شهور بيرجع يا أخي عم يعرف يحكي. والله إذا بتفت لك خلوة 40 يوم تطلع عم تعرف تحكي، بس عم تحكي مو بهيك قرقرة، بتصير صلاتك إلى طعم غير، صومك إلى طعم غير، برك لوالديك إلى طعم غير، بيصير سماعك للخطبة له طعم غير، بيصير التزامك بالمحاسبة الإسلامية له طعم غير. قلت لكم الأسبوع تبع المباراة اللي كان فيه مباراة
اي متى؟ الجمعة الماضية؟ من 10 ايام يعني. اي بعشر عشرة. المهم في رجل بده يشوف المباراة بالمحل تبعه. عنده كمبيوتر وعنده نت. فتح الصوت مو كتير يعني، صوت تعرفوا البفل تبع الكمبيوتر هيك صغير يعني، الصوت ما بيعبي الراس يعني. جاره بيشتغل اكسسوارات كمبيوتر، راح لعند جاره قال له بدي بفلين للكمبيوتر. قال له ايه هدون؟ قال له قديش حقهم؟ قال له 6000. مدري 5000. قال له طيب بس اعطيني اياهم جربهم وارجع. قال له لا بتجربهم عندي هون، يعني البفل بتجرب هون. قال له لا بدي جربه على الجهاز تبعي. قال له طيب خده 5 دقائق وارجع. يعني هلا وعد يجرب بفل على الجهاز، شو 5 دقائق بقى. هو اخده حطهم، سمع المباراة كلها، وبعد ما خلصت المباراة خصوصي خسرانين كمان رجعوا للزلمة قال له أخي ما عجبوني. بقى هذا اللي انشرى من عنده عرف أنه هذا وقت المباراة أخذون يعني. قال له شوف، إذا أنت كنت سمعت فيهم المباراة أنا ماني مسامحك، بدك تعطيني حقهم، وإذا ما سمعت فيهم المباراة يعني شغلت كذا أنا حبرجعهم، هاتوا. هلأ بيقول لي الأخ في تفريعة تانية على القصة، بس بيحكي لي شغلي، قال لي أستاذ أنا طيلة الليل ما نمت. شعر في حق لإنسان عنده، قال لي أنا ما نمت طول الليل، إجا لعندي الصبح. شايف المؤمن أخي، شوف ممكن تزل قدمه المؤمن، ما هو بشر من البشر يعني، ومرات الشيطان بيقول لك تعملها شطارة عليهم للناس، بيصير يعني، أنت مالك معصوم. بس إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. شايف بيجعوا قلبه ما عاد بينام، في لأنه في صلة بالله عز وجل. حتى لو كان شاكيكا، إذا بالشك، إذا حرام ما بيقدر ينام لحتى يوصل الحق لأصحابه. هلأ في إخوان بيناتكم وأنا أعرف عدد منهم يعني، إذا بتحط عنده أمانة مالية مثلا، يا لطيف شو بيضل قلق مشان الله بس لا تجي تاخذها من عنده، هيك بس يعطيك اياها الله اكبر ارتاح. في واحد بالعكس احب على قلبه ياخذ مصاري هالناس، وبيروح بيلبس طرابيش لبعضها، بياخذ من هاد بيعطي هاد، بياخذ من هاد بيوزع لهاد. واحد بيحس في بيقول لك اخي اما حق الناس هذا مشان الله، مو قدرتي انا، مو قدرتي. في واحده بتستعير مرات من اختها من جارتها قطعه ذهب، بتضل قلقة هيك لحتى ترجع لها. وفي واحدة ما بتسأل. فيا شباب انت بحاجة الى خلوة مع الله كل يوم وكل جمعة وكل اسبوع وكل شهر يا سيدي، وبعمرك الله يكرمنا شي مرة والله، جربوا هيك تساولكم خلوة. احنا ان شاء الله برمضان، جهزوا حالكم برمضان في اعتكاف يعني بالعشر الاخير. خلاص اخي من هلأ يا شباب برمضان، بس مو للكل، هيدا الاعتكاف بس للخاصين يعني، اللي بيجتهد بقلب السنة بنخليه يعتكف، هي مو لمين من كان بتصير الاعتكاف. على كل الأحوال جهز حالك من هلأ لرمضان، فضيلي حالك، خلص مشاغلك واجتهد مشان برمضان تعتكف. شوف والله شوف بعد 10 أيام من الاعتكاف في أثر للاعتكاف في القلب قوي جدا. والصح لك هيك شي مرة اعتكاف 40 يوما في له أثر كبير. فغزوان الرقاشي بيقولوا له ما يمنعك من مجالسة إخوانك؟ فيبكي ويقول إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي. حب هيك أنا أخلو بربي. الصالحون قالوا علامة الإفلاس الاستئناس بالناس. إذا بتشوف حالك دائما بدك تقعد مع ناس، دائما بدك تختلط بناس، دائما معناته أنت بينك وبين الله مقطوع الأمور. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تتذكروا كان يخلو بربه في غار حراء. السيدة خديجة قالت كانت يأتيني من الهلال إلى الهلال، شو من الهلال للهلال شهر يعني كامل قاعد فوق بغار حراء. هلأ أنت ما بدك تقعد بغار حراء، بس لازم يكون وقت صلاتك هذا وقت يعني محترم عندك.
وقت خلوتك بربك بعد الفجر هيك كلك وقت تخلو بربك قبل الفجر ببيتك في عندك بغرفتك في قرنة، انه هون بيقعد سعيد، هون بيقعد خالد، هون بيقعد احمد، حتى انت بتشتاق لهذيك القرنة، بتشتاق هيك بقلب النهار كل شوي بتلاقي عينك تطلع لهنيك، يعني مشتاق انك تروح تقعد هنيك. لا، فكل يوم عندك مكان تتوجه به الى ربك. هذا الصله مع الله يا اخوان هي اللي بتخلي الاخ بيناتكم يعني يستمر في هذا الطريق، هي بتخلي النور في صدره وفي وعلى لسانه، هي اللي بتعصمه باذن الله باذن الله من قطاع الطرق، هي اللي بتساعدك لما يعرض عليك المال الحرام انك تقول معاذ الله، هي اللي بتعينك لما بتجي فتاه بتعرض عليك نفسها بالحرام تقول معاذ الله. أما إذا ما في صلة بالله بيصير يعني الوقوع والزلل كثير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يقوي صلتنا به، وأن يزيد محبته في قلوبنا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأحبكم في الله أجمعين. نعود إلى هذه الآية الكريمة من سورة الحجرات. واعلموا أن فيكم رسول الله. الله يبين لك أن في أنفسنا، يعني في أرواحنا، في قلوبنا، في حياتنا، في كل حركة، في كل سكنة، يعني ما ترك لنا صلى الله عليه وسلم فرصة من حياتنا إلا وعبأها بهدي وسنة وخير وأجر وثواب، لأن فينا ومنا وعايش معانا في كل حياتنا. يعني أي شيء علمني أنت تذكرني ما فيه هدي من الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، يعني حتى هاي شربة الماء، يعني شوف أمسكها باليمين نقول بسم الله، نشربها 3 جرعات، بعدها الحمد لله، إن الله يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أو شرب الشربة فقال الحمد لله، هذا ماي زمزم إذا شربت أدعو بدعاء خاص فيه، اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. الله الله، كل شيء علمنا، ولا نتنفس في الإناء وتنفس خارج الإناء، كل هذا بشربة ماي، كل هذا بشربة ماي. إذن ما بقية الحياة كلها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر النتيجة لعنتم. وأنت يعني أيها الحبيب اللبيب رب الأسرة المسؤول في العمل، انتبه، قد يعني تأتيك أمور إذا على طول صدقت وتفاعلت هذا فيه خطر، الحقيقة فيه خطر. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني يمكن موظف قاعد يحفر لزميل له، وبعدين يروح للمسؤول ويفتري عليه، لو صدقه ظلم هذا الإنسان، ويأتي يوم القيامة ظالم ويوقفه الله، ويأتي بالمظلوم ويقول للظالم لا تتكلم، ثم يتقدم المظلوم يأخذ حقه. العنز الجماء والعنز القرناء ينتطحان يوم القيامة، لأن القرناء نطحت الجماء فيحولها الله قرناء فتأخذ حقها. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي بالعدل، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فأنت يا الوالد الكريم، الجد الكريم، المسؤول الكريم، الوزير الكريم، الحاكم الكريم، تركد وتثبت وتبين، ولا تأخذ الأمور بعجلة فيقع ما لا نحمد عقباه. لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. شوف يعني الصيام جوع وحر وظمأ وتعب، لكن الناس يقولون يا ليت العام كله رمضان، وينتظرون باحتفال وحب وشوق. والله عجايب، أحد يحب الجوع والعطش والسهر والظمأ؟ قال لا، القضية ليست هكذا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هناك تحبيب وهناك تزيين، وانظر إلى بكاء الناس في وداع رمضان، شيء عجيب، هذا كله من التحبيب ومن التزيين أيها الأحبة. وأيضا شوف أبو البنيات
يعني يسعى ويتعب والأواء وضراء ويروح يركض ويودي المدارس ويودي الجامعات ويتعب في ذلك، كل هذا يا حلوة على قلبه، ويقول يا ربي بلغني في أهلي في بنياتي وفي عيالي. يقول من الحلال حط سائق يوديهم، يقول لا لا لا ما دام أنا بعافيتي وبصحتي أنا اللي أودي وأنا اللي أجي. يا سلام. إذن هذه الآية الحقيقة تنبسط على حياتنا اليومية، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ولهذا تجد الشاب الغافل اللي فجأة يعني وقع في خطيئة، وقع في خطأ غير مخطط له، تلقاه يبكي ويندم ويتحسف، ويمكن توبته هذه من هذا الذنب الذي سواه ترفعه إلى أعلى درجات الجنة. نعم أيها الأحبة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. لنستمع الآن إلى عناية الله تعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. في طفولته نشأ عليه الصلاة والسلام مع يتمه مرعيا برعاية الله تعالى، مهذبا أحسن تهذيب، عفيفا أديبا أمينا، حتى عرف بين أهله وقومه بذلك، ونال إعجابهم وحبهم، فأكبروا أدبه وخلقه. كان أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرب إلى صبيانه بصحفتهم، محل الأكل، إناء طعامهم، فيجلسون وينتهبون، ويكف رسول صلى الله عليه وسلم يكف عنهم فلا ينتهب معهم، ما يأكل بالطريقة هديك. فلما رأى ذلك عمه عزل له طعامه على حدة. قال أصحاب السير: عاش صلى الله عليه وسلم ولم يكن له مؤدب ظاهر يعتني بتثقيفه أو مرب معروف يتولى تهذيبه إلا سلامة الفطرة على الفطرة، وسمو الغريزة، وطهارة العقيدة، والاعتصام بالفضيلة. ولم يكن صلى الله عليه وسلم في نشأته جاريا على المألوف في الصبيان من تأثير عقولهم ونفوسهم بما يرون ويسمعون ويحسون في بيئتهم. ولو جرى الأمر على ذلك لشارك قومه في تعظيم الأصنام وعبادتها، ولنغمس في ضلالات الوثنية وأوهامها، ولكن عناية الله تعالى قد تكفلت بتربيته، فنشأ على أكمل ما تتحلى به النفوس من جميع الصفات وحميد الخصال، ولم يسجد لصنم من الأصنام قط، ولم يشارك قومه في عيد من أعيادها، ولم يذق لحوم قرابينها. ولا عجب، فقد حدث عن نفسه فقال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. هكذا قال الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية.

0: وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانا وأبعدهم عن الفحش والأخلاق الفحوش التي تدنس الرجال تنزها وتكرما حتى ما سمي في قومه إلا الأمين، وذلك لما جمع الله تعالى فيه من الأمور الصالحة. وكان عليه الصلاة والسلام كان يحدث عما كان الله يحفظه به في صغره من أمر الجاهلية فيقول: لقد رأيتني في غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض ما يعلم يلعب الغلمان، كنا قد تعرى بل بالزلط وأخذ رزاءه وجعله على رقبته إزاره يحمل عليه الحجارة، فإني لا أقبل معهم كذلك، وأذكر من نعم مرضي هذا، طريق هذه مرض. ثم قال: شد عليك إزارك. قال: فأخذته فشددته عليه، ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي عمها وإزاري علي من بين أصحابي. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث في هذه الحلقة الخاصة عن تساؤل ربما شغل بال الكثيرين من الناس وحتى عوام الناس: لماذا الله عز وجل يرسل هذه الأوبئة، هذه الأمراض؟ لماذا نجد أجنة مشوهين؟ لماذا هذه الزلازل؟ لماذا هذه البراكين؟ هل هناك من تفسير علمي أم أن هناك قدر إلهي؟ هذا ما سنستعرضه وإياكم مع فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، نحن نؤمن بقدر الله عز وجل، نؤمن بأن كل ما في هذا الكون هو من حكمة الله البالغة، لكن يعني النفس الإنسانية تطمح إلى أن تجاب على تساؤلات كبيرة. يعني بعض الناس العوام سألوني قبل هذه الحلقة، يعني لو تسأل الدكتور، هناك أطفال يعني أجنة مشوهة، طفل أعمى، طفل أكتع، أعرج، يعني لماذا الله عز وجل يخلق هؤلاء؟ لماذا هذه الأوبئة والأمراض؟ كل فترة نسمع عن أمراض، هل هي من قدر الله؟ هل هي من صنع الناس؟ يعني قبل فترة سمعنا أن هناك يعني فبركة مخبرية أدت إلى صناعة إنفلونزا الخنازير وربما الجبر الخبيثة أو سارس وهذه الأمراض. يعني نريد إجابتكم وبصدركم الرحب.
1: بارك الله فيكم. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول رب العالمين يعني في حوادث كبيرة، يعني يقول: فكلا أخذنا بذنبه، عن عقاب الأمم السابقة. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث ثم يبعث الناس على نواياهم. ويقول الإمام علي كرم الله تعالى وجهه، يعني: ما نزل عقاب إلا بذنب، وما رفع إلا بثوبة. في موضوع الزلازل نجد في مطلع سورة النحل كلام جميل يؤكد على أن الزلازل وأمثالها من الكوارث الطبيعية لا تنزل إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، ولا تنزل إلا بحكمة، ولا تنزل إلا بأسباب إفساد الناس. يعني يقول: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. والسبب المكر. ولا أجد وصفا للزلزال أبلغ من هذه الآية الكريمة، لأن الزلزال عبارة عن موجات اهتزازية، أول ما تدك القواعد فانهار المبنى. فيقول: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وبعد آيات قليلة يؤكد على هذا المعنى، يقول رب العالمين: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. نحن نعلم ميكانيكية حدوث الزلزال 100%، ولكننا لا نستطيع أن نتنبأ بوقوع الزلزال. اليابان ظلت لمدى 30 سنة تنفق مليارات الدولارات على عملية تنبؤ بحدوث الزلازل وفشلت. وثبت أن الإنسان لا يستطيع أبدا أن يتنبأ بوقوع الزلزال، لأن أخطر ما في الزلازل فجائيتها. الحيوانات قد تدركها قبل الإنسان
0: لزمن قصير.
1: زمن قصير، نعم. نعم. حدث في مطلع السبعينيات أن الصينيين تنبؤوا بوقوع زلزال وحددوا بؤرته ومكانه بدقة شديدة، وهجروا الناس عن مكان البؤرة فنجوا الناس، وحدثت بعض الخسائر المادية القليلة، ولكن لم يقتل إنسان. في سنة تالية عقدوا مؤتمرا دوليا ليعلموا الناس كيف نجحوا في التنبؤ بمكان وزمان حدوث الزلزال، فشاء رب العالمين أن يرسل عليهم زلزالا بؤرته في قاع القاعة التي كانوا يجتمعون فيها.
0: لا حول ولا قوة.
1: نعم، حتى يؤكد للناس أن هذا من جند الله، يسخرها ربنا تبارك وتعالى على ما يشاء من عباده، عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. وأنا فوجئت، يعني سئلت عن زلزال جنوب شرق آسيا وأنا على التلفاز، فقلت لهم يعني أنا كمسلم أؤمن بأن كل هذه الكوارث الطبيعية جند من جند الرحمن، يرسلها ربنا تبارك وتعالى على ما يشاء من عباده وقتما يشاء وبالقدر الذي يشاء، ليجعلها ربي عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. فقال لي، اتصل بي أحد كبار الصحفيين المصريين، قال لي يا دكتور نحن نعلم ميكانيكية حدوث الزلزال 100%، ما دخل رب العالمين بهذه القضية؟ فذكرت له الآية التي ذكرتها في مطلع حديثنا الآن، التي يقول فيها رب العالمين وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. قلت له ما فيش ورقة شجر تنزل إلا بعلم الله وبحكمته وبإرادته. هل يعقل أن تحدث هزة أرضية يضيع فيها مئات الألاف من النفوس ويشرد فيها ملايين من النفوس وتدمر فيها 12 دولة بخسائر تقدر بمليارات الدولارات دون علم الله ودون إرادته ودون حكمة منه؟ فسكت. وقررت أن أكتب كتابا عن الزلازل في القرآن الكريم، وأنا أكتب في هذا الكتاب وجدت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قرأته لأول مرة كأنه كان الله أنطقني نص هذا الحديث. يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: تحدث الرجفة في أمتي فيهلك منها الألف والعشرة آلاف والمئة ألف، فيجعلها ربي عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين.
0: سبحان الله.
1: فأقول يا أخي الكريم، ما في شيء في هذا الوجود يحدث إلا بعلم الله وبإرادته ولحكمة يريدها ربنا تبارك وتعالى. حتى لو كان السبب شيء من عبث الإنسان، من تقصير الإنسان، من مكر الإنسان، كل ذلك داخل في قدر الله وفي يعني إرادة الله سبحانه وتعالى، ولا يتم إلا بعلمه. ولذلك نقول مع تسليمنا بالقضاء والقدر، يعني لا نحمل القضاء والقدر كل المسؤولية، ولكن لابد أن نحاسب أنفسنا، لأنه قال قد مكر الذين من قبلهم، يعني نحن الذين بادرنا بمعاداة الله سبحانه وتعالى، نحن بادرنا بعصيان الله سبحانه وتعالى، بادرنا بالخروج عن منهج الله سبحانه وتعالى، فنزل علينا عقاب الله. ولذلك أقول كل الأمراض وكل الأوبئة وكل الحروب وكل الظواهر أو الكوارث الطبيعية أسبابها الخروج على منهج الله، الخروج على سنن الله، التقصير في حق الله سبحانه وتعالى.
0: يعني تعودنا في هذا البرنامج وتعودنا منك الصراحة والشفافية في هذا الحديث. عندما نتحدث أن هذه الزلازل البراكين، سنتحدث عن الأمراض وخاصة مع الأطفال، عندما نقول أنها ابتلاء من الله عز وجل وأنها بسبب ضعف إيمان أو ضعف يقين بالله عز وجل، يعني بكل صراحة العصاة في الغرب أكثر بكثير من البلاد الإسلامية. يعني عندما يحدث زلزال في بلاد تعصي الله عز وجل جهارا نهارا، ربما أفهم ما تقول، لكن عندما يحدث زلزال في بلاد كالجزائر، في إيران، في تركيا، في البلاد الإسلامية، يعني كيف نقول للناس الله عز وجل لأنكم عصيتوا الله أرسل إليكم هذه الزلازل؟ يعني اسمح لي دكتور، هذا أعتقد أنه يعني يتهم الله بما لا يليق به.
1: لا إله إلا الله، يعني تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هو الذي يقول أخي الكريم أن معصية المسلم، يعني الذي فقه هذا الدين وتعلمه ثم خرج على منهج الله، أكبر عند الله من معصية الذي لم يبلغه هذا الدين ولم يتعلمه ولم يسمع به. نحن نقول أن الكافر العاصي يعني قد تكون جريمته عند الله أقل من الذين بلغه دين الله وبلغه شرع الله سبحانه وتعالى ثم خرج عليه. يعني كثير من العصاة في العالم الغربي لم يبلغهم شيء عن الإسلام، ونحن مقصرون في ذلك، وسيسائلنا ربنا تبارك وتعالى عن تقصيرنا في هذا الأمر. نحن سوف نسأل لماذا لم نبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن أقول أن معصية المسلم الذي بلغه أمر الدين وبيديه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكبر في معيار الله من معصية الكافر أو المشرك الذي لم يبلغ شيء عن هذا الدين.
0: جميل جميل. دعني يعني أضيف من ناحية أخرى. عندما يحدث هذا الزلزال ربما يكون هناك عصاة من المؤمنين، لكن يوجد هناك أطفال، يوجد هناك شيوخ ركع، هون أطفال رضع، بهائم رتع، يعني ما ذنب هؤلاء؟
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت منذ دقائق، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث ثم يبعث الناس على نوايا. يعني والدنيا لا تساوي عند الله شيء. يعني إذا أوذي إنسان بريء في ثورة بركانية أو هزة أرضية أو عاصفة يعني مدمرة أو إعصار شديد، يعني خلاص، يعني قد يكون هذا تكفير عن سيئاته، رفع لدرجاته، تزكية لأعماله، والآخرة أبقى ألف مرة من الدنيا. يعني فلا نحزن على ذلك، لأننا نعلم أننا ننتقل من دار البلاء إلى دار البقاء، ننتقل من حياة مؤقتة يصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه الشريف: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كرجل استظل بظل شجرة ثم فارقها. فالدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة، نتبكى عليها ليه؟
0: طيب يا سيدي، ماذا نفعل بالآية الكريمة ولا تزر وازرة وزر أخرى؟
1: طيب،
0: يعني ما ذنب هذا الإنسان الصالح،
1: هذا في الحساب،
0: الطائع في مع هؤلاء؟
1: هذا في حساب الآخرة أخي الكريم، هذا في حساب الآخرة، ليس في الدنيا.
0: هذه الآية في الدنيا: لا تزر وازرة وزر أخرى.
1: لا، المقصود بها حساب الله سبحانه وتعالى
0: في الآخرة.
1: في الآخرة لا يحاسب الله سبحانه وتعالى أحد بتقصير واحد آخر، لكن في الدنيا الحديث واضح: أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم، ثم يبعث الناس على نواياهم.
0: فضيلة الدكتور، عندما يعني أنا شخصيا امرأة اتصلت بي وقالت يعني لي طفل معاق،
1: نعم،
0: ويعني راجعت الأسباب، امرأة صالحة مصلية تحفظ كتاب الله وزوجها كذلك، قالت لي بعضهم صار يقول لي من طعامك الحرام، قلت والله إن طعامي وطعام زوجي حلال، يعني طيب، طعام حلال وشرب حلال، طيب، وصالحة ومصلية، طيب، يعني عندما يأتيها طفل، نعم، مشبه، ما ذنب هذه الأم وما ذنب هذا الطفل؟
1: طيب، يعني يريد الله سبحانه وتعالى أن يضاعف لها الأجر، أن يرفع من درجاتها، أن يجعل هذا الأمر ابتلاء لها، تزكية لها، و يعني رفعا لقدرها في الآخرة إن شاء الله.
0: يعني الله عز وجل، يعني لا أريد أن أتحدث عن الله، نعم، بس الله عز وجل أكرم من أن يعني يجعل هذا الثواب في صيغة عذاب. لا، يعني تعاني الأم ما تعاني من هذا العذاب،
1: لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. يريد الله أن يؤكد هذا المعنى. ولو أن كل الأطفال ولدوا سلام لتخيل الناس أن هذا أمر طبيعي، أمر تلقائي. يريد الله أن يجعل كل أسرة يولد لها طفل سليم أن تسجد لله شكرا، لأن لا يعلم إلا الله المخاطر التي يمر بها الجنين وهو في رحم أمه، لا يعلم إلا الله ذلك. فحينما يولد طفل سليم، يعني هذا الجنين معرض للدمار الكامل لأي خطأ، يعني أي دواء خطأ تأخذه الأم، أي حركة يعني غير عادية تقوم بها الأم، أي حالة نفسية تمر بها الأم، معرض للدمار. فيريد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد لنا أن ميلاد طفل سليم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، تستحق الشكر، ويستحق أن الوالدين يسجدان لله شكرا أن رزقهما طفلا سليما. ويجعل هذه الأدواء، يجعل يعني ميلاد طفل معاق عبرة للناس ودرس، وفي نفس الوقت ابتلاء للأسرة لتزكيتها ورفع درجاتها وتطهير أعمالها وجعلها في أعلى عليين في الجنة.
0: يعني كثير من الناس، نعم، يعلم علم اليقين،
1: نعم،
0: ما ورد في الأحاديث الصحيحة وما، نعم، ورد في القرآن الكريم أن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء.
1: صحيح.
0: يعني الله عز وجل أكرم من أن يعاقب إنسانا في الدنيا، وبدليل أنا كما ذكرت أن الدنيا يعني لا تعدل عند الله جناح بعوض.
1: صحيح.
0: وكم رأينا من الظالمين الذين عاثوا في الأرض فسادا،
1: نعم،
0: ثم بعد رفعوا على الأكف وساروا على عربة، نعم، المدفع وهلل لهم،
1: نعم،
0: وبنيت،
1: نعم،
0: لهم يعني الأهرامات في مصر، وأنت من أهل مصر.
1: هؤلاء مساكين،
0: هذا الفرعون بني له ومات ميتة، يعني ما هذا العذاب الذي عزبه مقابل ما أدى إلى الله عز وجل من عصيان؟
1: الدنيا أيضا دار ابتلاء، ليست بس دار عمل، هي أيضا دار ابتلاء، وقد ينزل العقاب في الدنيا. يعني عمر بن الخطاب عليه رضي الله عنه يقول: والله لو عثر بعير في قلب بادية الشام لسئلت عنه لما لم أهد له الطريق.
0: نعم.
1: يعني فبعضهم كان يقول: لو عثر بعيري لسألت نفسي. يعني أن المشاكل في الدنيا قد يكون أسبابها ابتلاء من الله، قد يكون من أسبابها تقصير من الإنسان.
0: نعم.
1: الذي قصر يراجع نفسه، يعني إذا كان هو لم يفعل شيئا خطأ يقبل هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ويحمد الله عليه. فالذي أقوله أن الإنسان عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره، وهذا جزء من إيمان المسلم، وأن يسلم بهذا تسليما كاملا. إذا كان هو من المقصرين أو من الخاطئين أو من الخارجين على منهج الله، يراجع نفسه. إذا كان من الصالحين يعلم أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى تطهيرا وتزكية ورفعا للقدر ورفعا للدرجات.
0: أنا أريد أن أنقل لك حوارا سمعته بأذني بين شخصين. أحد يعني الناس غير مشتغلين بقضايا الدين يقول لأحد العلماء يقول له يعني الآن مصنع مرسيدس في العالم عندما ينتج سيارات من كل 10,000 سيارة ربما تكون هناك سيارة أو سيارتين فيها بعض الخلل، والآن هناك نظام الأيزو الذي يعني يجعل من الإنتاج يكون دقيقا 100%. يعني قال له وأنا أنقل وناقل الكفر ليس بكافر، قال له كيف تقول عن الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين ولقد كرمنا بني آدم ثم لا نلبث إلا أن نجد يعني كل 100,000 فيهم 5% أو 3% معوقين مشوهين عميان، فيعني أي بديع لخلق الله عز وجل فيما تقولون أيها المسلمين؟
1: شوف يا أخي الكريم، يعني هذا الخلل في شركة مرسيدس خلل بشري، يعني يدل على عدم كمال العمل البشري مهما حاول الإتقان. أما أن الابتلاءات التي يجعلها ربي تبارك وتعالى في عباده، الله مطلع على الناس بأكثر مما يعرف الناس ذواتهم. فالله ينزل البلاء أو ينزل العقاب بقدر ما يعلم من حقائق الناس، فلا أستطيع أن أقارن الخلل البشري الناتج عن قصور المعرفة البشرية وقصور العلم الإنساني مع الابتلاءات التي يبتلي بها ربنا تبارك وتعالى، وهو يبتلي عن علم ويبتلي لحكمة ويبتلي بإرادة. يعني ليس هذا عن
0: عبثية، ليس هناك عبثية يعني.
1: أبدا إن شاء الله. ولذلك الإيمان بالقضاء والقدر جزء أساسي من إيمان المسلم. يعني أنا أبذل ما أستطيع وأحاول جهدي أن أستقيم على طريق الله سبحانه وتعالى، ثم ينزل قضاء الله أو ينزل بلاء الله أو ينزل قدر الله، أقبله بمنتهى الرضا ومنتهى التسليم إذا كنت يعني سائرا على طريق الله. إذا كنت أنا مقصرا لعل هذا إيقاظ لي وتذكرة وتنبيه لي أني يعني أن أصحح من أخطائي، أن أراجع نفسي، أراجع أعمالي مع الله سبحانه وتعالى. فهناك فارق كبير بين الخطأ في صناعة البشر وبين الابتلاء الذي ينزله ربنا تبارك وتعالى لنفر من عباده.
0: سألت أحد الأطباء يعني سؤالا قريبا من هذا، صدر تقرير عن بعض الأطفال الذين يولدون بأيادي قزمة، بأيدي قصيرة جدا قصيرة جدا. فقال لي يعني أنا قلت له هذا من قدر الله. قال لي لا يا أخي لا تقول من قدر الله. قلت له لماذا؟ قال ثبت علميا الآن أن هناك دواء كانت تأخذه الحوامل منذ الستينات وحتى الآن. هذا الدواء يوقف ما يسمى بالوحام، يعني الحالة التي تعيشها المرأة أثناء الحمل من الغثيان. هذا الدواء ثبت أنه ينتج هذا الأمراض. الآن أكثر من ذلك، التعرض للأشعة. كان فيما سبق عندما يأتي الطفل مشوه يقولون هذا قدر من الله، أو إنسان مسه جني، أو فلان دعا على فلان، أو أصابه عين. الآن ثبت أن الدخول إلى هذه الأشعة تؤدي إلى هذه الأمراض. الآن عشرات المواد الضارة، الطعام الفاسد، الهواء الفاسد، الدخان. عندما الآن الأم تدخن أثناء الحمل ربما يصيبها عشرات الأمراض. يعني ألا تتفق معي فضيلة الدكتور، واعذرني على التكرار لهذا السؤال، ألا تتفق معي أن هذه الأمراض يجب أن نتوجه بها أولا إلى أخطاء الإنسان؟ طيب أنا ثم نسأل الله عز وجل أن يشفينا ويعافينا. وأن نشكر الله كما ذكرت. يجب أن نسجد لله شكرا على كل خلق تام نأتي به.
1: لما يقول رب العالمين فكلا أخذنا بذنبه، يعني أليس التدخين ذنبا؟
0: صحيح.
1: أليس التعرض للأشعة بدون داعي ذنبا؟
0: صحيح.
1: أليست الإساءة مثلا في تناول الطعام أو تناول الشراب في أثناء الحمل مخالفة؟ طيب، فيعني ينزل هذا عقاب حتى يدرك الناس أخطاؤه فيصححها. يعني الأم التي تشرب الكحول مثلا، تورث رضيعها جنينها قبل أن يولد، وهو لذلك بطنها الإدمان.
0: الجنين يدمن؟
1: أي طبعا طبعا، وهذا ثابت علميا بقياسات كثيرة. الأم التي تدخن وهي حامل تورث جنينها الإدمان، يعني دون أن تدري. فلابد أن تعاقب، ولابد أن يظهر العقاب في حياتها. ربنا يقول فكلا أخذنا بذنبه، يعني هذا من عدل الله سبحانه وتعالى حتى يكف الناس عن هذه المعاصي. حتى يكف الناس عن هذه المعاصي. وربنا أرحم الراحمين وأعدل العادلين وأحكم الحاكمين. ويقول فكلا أخذنا بذنبه. والإمام علي كرم الله تعالى وجهه يترجم هذه الآية الكريمة بقوله عليه السلام، يقول ما نزل عقاب إلا بذنب وما رفع إلا بثوب.
0: يعني فضيلة الدكتور، على ماذا يجب على المسلم أن يصنع عندما يأتيه هذا البلاء؟ يعني بخطوات عملية.
1: أولا يفكر في سلوكه هو.
0: نعم جميل. هل هذا هذه أول مرة.
1: هل أنا عندي خطأ في سلوكي؟
0: نعم.
1: هل أنا عندي خطأ في علاقتي بربي؟ هل أنا لا أؤدي الصلاة على وقتها؟ هل أنا لا أخرج زكاة مالي بدقة شديدة؟ هل أنا نظرت إلا حجا أو عمرة ولم أؤديه؟ هل علي ديون للناس لم أسددها؟ هل في حقوق في صلة الرحم لم أصلها؟ لابد أن يراجع نفسه.
0: هذه نعم. مراجعة في الأخطاء. نعم.
1: فإذا
0: وجد كان أتمها
1: يرضى بقضاء الله وقدره، قضاء التسليم والرضا، لأن هذا ابتلاء للتزكية ولرفع الدرجات إن شاء الله.
0: وإذا كان من غير المسلمين ماذا نتصور؟ نعم. يعني حتى نعم. نصحح هذا المفهوم.
1: نعم، يعني إذا تبرم من قضاء الله ماذا يفيده التبرم؟ قدر الله نافذ، دعه يتبرم ما يشاء التبرم.
0: ماذا يقول المسلم عن هذا الذي أصيب أو لم يصب من هذه الابتلاء؟
1: أقول له
0: ما هو تصوره عن
1: تصوره؟ أقول له راجع نفسك، يعني انظر في علاقتك بربك. يعني هذا غير المسلم أيضا ولد على الفطرة ولد على الإسلام ثم خالف منهج الله سبحانه وتعالى، يعني ولد وخلايا جسده تشهد لأنه لا إله إلا الله وهو يشرك بالله، فلا بد من مراجعة نفسه.
0: ماذا عن هذه الأوبئة التي يقال أنها مصنعة؟ يعني أنت شخصيا
1: نعم.
0: هل يعني لديك معلومات، هل هناك فعلا أمراض تصنع للعالم؟
1: هناك طبعا، هناك بشر شريرون فهذا موارد. أما إنفلونزا الخنازير لا، سبب هو الخنزير حقيقة، ليست مروجة، لأن الخنزير حيوان قذر، حيوان عبارة عن يعني مخزن لمسببات الأمراض، وقد يكون كثير من الأمراض غير إنفلونزا الخنازير سببها الخنزير.
0: يعني إنفلونزا الطيور التي كانت سابقا غير محرم،
1: قد يكون سبب الخنازير أيضا،
0: لأن يمكن أن ينقل
1: طبعا إيه، لو نزل طير على جسم خنزير ممكن أن يحمل منه أشياء كثيرة جدا. ولذلك من أخطر المخاطر أن تربى الخنازير في أوساط البشر. الخنزير حيوان جعله ربي حيوانا بريا، وصيلته أكل النفايات والجيف ليطهر الأرض للإنسان، لكن لا يربى في أوساط البشر لأنه أحد المصادر الرئيسية لمسببات الأمراض من الفيروسات والفطريات والبكتيريا وغير ذلك، الديدان المختلفة. وهناك بدراسة علمية تقول أن أكثر من 400 مسبب من مسببات الأمراض في لحم ودهن الخنزير.
0: يعني القرآن العظيم عندما حرم لحم الخنزير. نعم. ولم يحرم الانتفاع بأشياء الأخرى.
1: هذا رأي فقهي يعني. نعم. هذا أحد الآراء الفقهية.
0: القرآن يقول. نعم. يعني حرم لحم الخنزير،
1: الميتة والدم ولحم الخنزير. نعم.
0: نعم.
1: ولذلك فضيلة الدكتور يوسف خرضاوي مد الله في عمره يقول أن جلد الخنزير إذا دبغ ليس نجسا.
0: نعم.
1: لكن عشان تحاشي هذا الخطر، يعني هو نجس، هو حيوان نجس، هو رجس، يعني الابتعاد عنه مطلوب. ولذلك حتى لا يقع الإنسان في يعني إغراء من الشيطان، يعني ذبحت خنزير طب أنا أبيع لحمه، أو يعني أزعي ذبحه عشان جلده أو شعره أو أظافره يعني، لكن قد يغري الإنسان بأكل اللحم أو بيع اللحم، وهذا يحدث كثيرا يعني. فهو حيوان لم يجعل ليربى بين البشر ولا يستأنس في حظائر وسط الناس في مزارع البشر، ولكن حيوان بري وظيفته أكل الجيف وأكل النفايات وأكل يعني الزبالة بصفة عامة، لأن الله فطره على ذلك، فهو وسيلة من وسائل تطهير الأرض من جيفها ومن نفاياتها.
0: يعني ماذا عن الذين يقولون طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟
1: نعم.
0: يعني ماذا لو أنت شخصيا ذهبت إلى بيتي
1: والله
0: إنسان كتابي؟
1: أشترط عليه، أقول له أن أنا لا أكل لحم الخنزير ولا أكل لحم فيه كحول، فإذا يعني قبل ذلك ذهبت إليه، إذا لم يقبل خلاص أعتذر.
0: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم.
1: الحلال
0: الله يقول حل.
1: الطعام المشروع يعني أنا أفهمه، يعني إذا لم يذبح أنا أسمي على اللحم كما يقول بعض الفقهاء.
0: نعم.
1: ولعل هذا يشفع لي، لكن أنا لابد أن أفهمه ابتداء أني مسلم، لا أكل لحم الخنزير ولا أكل طعام فيه كحول ولا أكل شيء محرم، لا أكل ميتة، لا أكل دم. يعني هم يضعون مثلا ما يسمى البلاك سوسج، يعني النقارق السمراء، نعم. عبارة عن دهن الخنزير ودم الخنزير محشوة في مصارين الخنزير.
0: نعم.
1: فأخذوا محرمات كثيرة. يعني هل يجوز لمسلم أن يأكل ذلك؟
0: لا طبعا.
1: يعني يأكل حلالا.
0: طبعا.
1: نعم.
0: طبعا.
1: نعم.
0: يبقى سؤال.
1: نعم.
0: يقال أن يعني تحريم الخنزير هو من من من شريعة اليهود.
1: نعم.
0: والإسلام يعني استمر في ذلك. هل
1: نعم.
0: يعيب ذلك على الإسلام في شيء؟
1: بالعكس، يعيب على النصارى أنهم أباحوا لأنفسهم ما كان محرما عليهم دون
0: كان
1: نص.
0: الخنزير محرم
1: طبعا. المسيح عليه السلام قال جئت لأتمم ما جئت لأهدم، يعني
0: نعم.
1: جئت لأتمم. فالمسيح عليه السلام يعترف أنه جاء امتدادا لموسى عليه السلام، وأنه النصارى اليوم يعتبرون العهد القديم جزءا لا يتجزأ عن العهد الجديد في كتاب واحد، والعهد القديم يحرم الخنزير. ما الذي أباحه لهم؟ لا يوجد نص صحيح على لسان عيسى عليه السلام أنه أباح لهم الخنزير. بالعكس، تحريم الخنزير في الديانة المساوية يؤكد على صحة تحريم الخنزير في القرآن الكريم وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله على سيدنا رسول الله. آمل أن هذه الحلقة تكون إضاءة وإجابة شافية لكل الذين يعني يغرر الشيطان بهم أو يسمعون أقوالا حول لماذا خلق الله عز وجل الأوبئة والأمراض، ولماذا هذه التشوهات من قبل الأطفال. كانت إجابة فيما أعتقد شافية كافية. في الحلقة القادمة سوف نتوقف عند حديثين من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، نتبين من خلالهما معجزات النبي عليه الصلاة والسلام العلمية. وأؤكد مرة أخرى، برنامجنا هو موجه لأولئك الذين قال عنهم ربنا أفلا يعقلون. آمل من الله عز وجل أن تكون هذه الحلقات مفيدة نافعة. مع العلامة الدكتور زغلول النجار، إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم. يتسابق كثير من الناس ليثني عليهم الكبار، أو ربما يذكرونهم في حديثهم، وربما تباهى بعضهم أن أحدهم يعرفه ويدعوه باسمه، لكن الشرف الحقيقي والمنزلة العالية إنما هي لمن يذكره الله عز وجل، فاذكروني أذكركم. في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. متفق عليه. أي عبارة وأي بلاغة وأي لسان وأي قلم يمكنه أن يصف هذا الثواب أو يتحدث عن هذه المنزلة العظيمة؟ هذا العبد الضعيف الخطاء المسيء، هذا العبد الذي يغلق الناس دونه الأبواب، يسخرون منه، لا يلقون له بالا ولا يقيمون له وزنا، يذكره الله عز وجل؟ أين أولئك الذين يهينون أنفسهم للتقرب من المخلوق؟ أين من يبيعون كرامتهم ليرضى عنهم بشر؟ أين من يسخطون خالقهم ليرضى المخلوق؟ يكفيك عزا وشرفا وفخرا ومكانة أن يذكرك الله العظيم الأعلى، عطاء مديد وخير لا ينفد. اختر ما شئت أن تذكره في نفسك فيذكرك في نفسه تبارك وتعالى، أو تذكره في ملأ فيذكرك في ملأ خير منهم. عبادة يسيرة لا تكلفك إلا تحريك على عضلات لسانك بأنقى وأطيب وأطهر عبارة تثني فيها على من خلق وأحسن لك وشرفك أن تكون عبدا له. الناس اليوم في مجالسهم لا يملون من الحديث وترداد الكلام، يقضون ساعات طويلة بفائدة أو بدونها، بجد أو بهزل، الحروف هي نفسها، يختار اللسان بين أن يفرط في اللغو وقول الزور أو أن يتعطر ويتطهر بذكر مولاه وخالقه سبحانه وتعالى، فيشرفه مولاه عز وجل بأن يذكره في نفسه أو في الملأ الأعلى. وحين يذكر المؤمن ربه بقلبه أولا ثم بلسانه ثانيا ويستحضر هذا المعنى العظيم، يذوب حياء من خالقه ومولي نعمته، يستحضر تقصيره في جنب خالقه وعقوقه لمولاه، فيرق قلبه ويتقلب بين رجاء رحمة ربه والأنس به والطمع بإحسانه وفضله وجوده، وبين الخوف والوجل منه والانكسار والذل بين يديه، وذلك كله من أعظم ما يصلح القلب ويغسل درنه ويزيل قسوته. وفي محكم التنزيل وصف لهذين المقامين وتلك الحالتين: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذه حال. أما الحال الأخرى فيصفها قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولذلك يكيد لنا عدو أبينا وعدونا، يسعى لأن ينسينا ذكر خالقنا تبارك وتعالى لنكون من حزبه، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. اجتهد أخي، اجتهدي أختي أن نكون ممن يذكرهم الله عز وجل، وإياك وإياك من سبيل من قال عنهم سبحانه: نسوا الله فنسيهم. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين له كثيرا والذاكرات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. من الآداب النبوية والسنن المنسية مجموعة حركات للجسد كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيعملها ليه شكل معين، زي قعدته لما كان بيشاور ازاي، كان بيبتسم شكل ابتسامته ازاي. انت محتاج تعرف الحاجات دي اولا، لان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في معتقدنا وارقى الناس واجمل الناس، الذي قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. ثانيا، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل الحاجات دي، ولما أنت تعملها أنت نفسك هتحس بأثر في روحك لما تعملها بنية تأديب النبي والسير على سنة النبي، غير أنها تعمل ارتقاء في شخصيتك، لأن الجزء من شخصية البني آدم والانطباع اللي بيسيبه عند الناس من شكل حركات الجسد. أقول لك مثلا هما ستة. الشيء الأولاني أو الميزة الأولانية في حركة جسد النبي طريقة المشي. سيدنا علي بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب. صبب يعني منحدر، وانت نازل من منحدر بتبقى جسمك متماسك جدا. مشيته العادية في الأرض المستوية جسمه كان بيبقى متماسك، وكان حتى برضو الصحابة يقولوا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى مجتمعا ليس فيه كسل. لما تمشي تلاقي واحد بيكحد برجله في الأرض أو عارف أعضاءه متسابة كده منه، لا تشعر بجديته. أما الشخص اللي مشيته فيها سكون وهدوء لكن فيها جدية، زي بالضبط اللي بقولك نازل من منحدر فجسمه كله متماسك كده. أنت ممكن تقول هو ده يعني عادي يعني مش فرقة، لا بتفرق. يا معلمونا في بعض الكورسز اللي بتتكلم عن الذكاء الاجتماعي، وخدتها زمان خالص في كورس في المبيعات، ازاي تبقى ماشي ماشية تدي الانطباع الجيد. هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دي بقى هيئته، مش مسألة ان النية ترك انطباع، هو اصلا خلقة ربنا كده في ارقى واحلى صورة. فده المشية اللي جسم متمالك. الهيئة التانية من هيئات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هي القعدة. النبي كان ليه ثلاث قعدات، انا بتكلمك طبعا لو انت قعدت على الارض يعني، لان الزمان كان اغلب القعدات على الارض. القعدة الأولانية هي القرفصاء، اللي هي قعدة التشهد. والسيدة أحد الصحابيات تقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس القرفصاء جلسة المتخشع فأرعدت من الفرق، من كتر ما النبي قاعد القعدة بتاعت التشهد دي وناظر كده في الأرض خشوع، فأنا جسمي ترعش من هيبة النبي. فلما رآني قال يا مسكينة عليك السكينة، قال فذهب عني ما وجدت. الجلسة الثانية اللي كان النبي بيقعدها، الصحابة كانوا يوصفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد الفجر متربعا حتى تطلع الشمس، تبقى قاعد مربع وبرضو كده إيه الظهر مفروض ومربع. لو أنت بتقعد القعدة دي افتكر أن دي قعدة النبي، فاستحضر النبي كده واستحضر أنك أنت بتتشبه بسنته، تؤجر وأنت قاعد القعدة دي. القعدة الثالثة اسمها الاحتباء، ودي انت بتشوفها الناس قاعدة في صلاة الجمعة، انه يبقى ماسك ايديه كده وركبتين وكده، بحيث انه يبقى قاعد والركب كده هو ماسكها، مش عارف اعملها وانا قاعد على الكرسي يعني، ماسكها كده قاعدة المشهورة جدا، بحيث تبقى جسمك كله متمالكه وركبك طالعة كده وانت ماسك ايديك. كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يجلس جلسة الاحتباء. هتعمل ايه لما تقعد القعدات دي؟ يبقى استحضر النبي كده وافتكر انك انت بتعمل زيه. اما حركة الجسد الثالثة النبوية هي نظرات العين والتبسم. الأصل إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان وجهه مبتسم. سيدنا جرير بن عبد الله بيقول كده، بيقول ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلمت، من ساعة ما أسلمت عمره ما رفض يقابلني أو جيت أقابله معرفتش، على طول قادر أشوف. ما حجبني منذ أسلمت وما رآني إلا

0: أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها. سيدنا علي بن أبي طالب يوسف إذا تعجب قلب إيه؟ قاعد يقلب إيديه كده. وإذا خاطب الناس ضرب بإبهامه اليمنى على راحة كفه اليسرى، من ضمن حركات جسد النبي هو بيتكلم، إنه كان بيتكلم هو بيعمل كده صلى الله عليه وآله وسلم. أما السنة الخامسة في سنن النبي عليه الصلاة والسلام هي سنة الالتفات بجسمه كله. كان صلى الله عليه وسلم لو ندهته ما يبصلكش كده ولا يبصلك كده مثلا أنت بتتكلمه من وراه، بل كان إذا التفت التفت بكليته، يعني يلفلك بجسمه كله حيث يبقى وجهه وصدره تجاهك عشان تاخد 100% اهتمام وتقدير من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحركة السادسة والأخيرة من سنن حركات جسد النبي عليه الصلاة والسلام هي الضحك. وكان أكتر ضحك النبي كما يقول الصحابة التبسم. والتبسم إنك تضحك فأسنانك تبان من غير ما أسنانك تبعد عن بعض. والسيدة عائشة بتقول ما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت لهاته أو لهاته. اللها هي حتة اللحمة اللي نازلة من فوق كده، فتضحك فيبقى بقك مفتوح على الآخر. حتى لو ضحك صلى الله عليه وسلم ضحكة كبيرة كان بيضحك وفمه يتفتح لغاية ما تبدو الدروس اللي ورا، اللي هي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه الدروس الخلفية. فكان أغلب ضحكة النبي التبسم أو البسمة الكبيرة اللي بيظهر فيها دروس النبي الخلفية صلى الله عليه وسلم. كل دي سنن، ما بقولكش إن الضحكة العالية اللي بق فيها مفتوح حرام. كلمك على هيئات النبي اللي فيها أشرف وأشيك وأرقى تصرفات ممكن يتصرفها إنسان وهو خير البشر عليه الصلاة والسلام.
1: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن النبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في فتح مكة عفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل مكة إلا بعض من آذى رسول الله إيذاء شديدا، ذهب إلى الطائف ومعركة حنين ورجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وكانت هناك

0: أسماء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها وأهدر دمها، لأنهم آذوا رسول الله إيذاء شديدا. من هؤلاء الناس رجل اسمه كعب ابن زهير، شاعر مخضرم، كان له من الشعر ما يتناقله العرب، إذا قال شعرا كان بليغا، مو أي شعر يقول، فالناس تخاف حتى من شعره، واستخدم شعره في شتم النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، وكان يشبب بنساء المسلمين، ما ترك أحد، حتى النساء كان يذكرهن بالأشعار. فأهدر النبي دمه وأمر بقتله. وكان لكعب ابن زهير أخ اسمه بجير ابن زهير. بجير أسلم ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب معه إلى المدينة وحسن إسلامه، فكتب إلى أخيه: أنك يا كعب إما أن تأتي فتلقى رسول الله قبل ما يقتلونك، إما أن تأتي وتنطرح بين يدي رسول الله وتتوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد أحدا جاءه تائبا، إما أنك توصل قبل أن تقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته فبما رحمة من الله لنت لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين، قال: إذا وصلت إليه راح يقبلك. بجير يعرف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام: أو أنك تفر في الأرض، خلاص أهرب لا تجلس، إذا رأك أحد المؤمنين قتلك. ذهب كعب يبحث، وكلما جاء لقبيلة من القبائل طردته، قالت: لا نجيرك يا كعب. كلهم بعد فتح مكة عرفوا ما معنى محمد وأصحابه، الدولة الأولى في الجزيرة العربية، خلاص انتهى على شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من يجرؤ أن يأوي واحد الرسول أهدر دمه؟ ما أحد. فكل القبائل تبرأت منه. وعلم كعب أنه لا منجا له إلا في هذا الدين. أخوه كان يراسله ويدعوه: الحق بدين ما كان أجدادك على دين خلافه. حتى أجداده ترى على هذا الدين كانوا، على التوحيد كانوا، قبل أن يدخل الأصنام في جزيرة العرب. فذهب متخفيا إلى المدينة، وجاء في الليل، ما أحد يدري عنه، لو واحد شافه من المهاجرين أو الأنصار قتله، أي واحد يشوفه. دخل متخفيا حتى وصل إلى أبي بكر. أبو بكر أيضا فيه رحمة، في قلبه أيضا لين. لما وصل حق أبو بكر قال له الكلام، قال: أنا جئت تائبا. قال الرسول: أهدر دمك؟ قال: استجرت بك يا أبا بكر، خلاص أنا في جوارك. وأبو بكر عند إسلام هذا الرجل أولى من غيره، وهذا مو أي واحد لو أسلم. قال: اجلس، بعد صلاة الفجر الدنيا ظلام ما أحد يشوفك، ائتي لرسول الله تعاله. فلما دخل المسجد والصحابة يصلون وهو متغطي ما حد يشوفه ما حد يعرفه، صلى النبي الصبح، الصحابة في أماكنهم، تخطى الصفوف، جاء عند رسول الله وجلس عنده، والرسول مو شايفه من قبل، ما جلس معه. قال له: ما تقول يا رسول الله لو جاءك كعب ابن زهير تائبا أتقبله؟ تقبل حين يتأكد كعب بن زهير. قال: إن جاءني قبلته، لو جاني أقبله. قال: فأنا كعب بن زهير. فقام رجل من الأنصار واستل سيفه. كعب بن زهير، أنت مو أي واحد، أنت اللي قلت فينا وسبيتنا وسبيت ديننا وسبيت نسائنا، وجاي تتجرأ أمام الرسول؟ شال واحد من الأنصار سيفه يبي يقتله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس: كف هذا، كف عنك هذا، يعني اجلس اجلس، ما عندك يا كعب؟ فأخذ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما قالها إلا جهلا منه، وإنه جاء إلى رسول الله تائبا، وأظهر ندمه وتوبته وحبه في الدخول في هذا الإسلام. قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم توبته، وقال على إثرها شعرا يسمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشعر إلى يومنا يدرس، مو يقرأ فقط، يدرس. والغريب شعر طويل يمكن من 60 بيت. الغريب أن هذا الشعر بدأه كعب بذكر حبيبة له اسمها سعاد، جالس الرسول أمامه والصحابة جالسين يبون يسمعون توبته على صيغة شعر. بدأ شعره بأبيات عن سعاد، شلون كان يحبها وشلون تركته وشلون قلبه تقطع على هذه سعاد وشلون كانت تعيده ولم تفي بوعدها، ذمها بعدين شلون كانت وعدته بالزواج وبالحب وبالاستمرار معه ثم تركته. شوف العرب ترى عندهم أحيانا يعني أشياء إلى يومنا نستغرب، ترى هم بلغاء بلغاء، ولما يتكلم الواحد حتى في قضية الحب وترك الحبيب لحبيبته ترى فصحاء في هذا. إلى اليوم أشعارهم تذكر. قال شعره الشهير: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، قلبي تقطع. الصحابي طالعون ايش قاعد يقول، لكن لشعره الكل يسمع: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يجز مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، ولا أغن غضيض الطرف مكحول. يصف جمالها: هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول، وقال كل خليل كنت آمله لا ألفينك إني عنك مشغول. الناس خلوه، فقلت خلوا طريقي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت عني الأقاويل، لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. وأخذ يمدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شعر طويل، أنا اخترت لك بعض أبياته من أفصح الشعر العربي، فصاحة بلاغة، وتخيل يرتجلها ارتجالا. ترى العرب عجيبين غريبين، يتكلمون بكلام يسمع يشوف لموقف على طول يقول شعر فيه من التشبيه والاستعارة والكناية والبلاغة والإعجاز البياني، شيء غريب. كعب ابن زهير لما قال هذه الأبيات، عشرات الأبيات أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل النبي توبته وأبقاه عنده وحسن إسلامه ونزع بردة له. شوف من حب النبي لتوبة الناس، شوف رحمة النبي، نزع بردة له وأعطاه هدية لكعب. منو قدك يا كعب؟ الرسول يعطيك بردة، منو حاصل له؟ ترى كثير من الناس كان يتمنى أي شيء من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب المشرك اللي سب الدين والإسلام ونساء المسلمين فجأة ينقلب حبيبا لأصحاب النبي، عضوا من أعضاء تلك الأمة، فردا من أفرادهم، جزءا في جسدهم، ويهديه النبي بردة له توارثها أولاده ذريته، ثم أهديت ثم اشتريت منهم ثم أعطيت حتى وصلت إلى آل عثمان. آل عثمان توارثوا هذا الرداء الذي حصل عليه كعب هدية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مع أن النبي
1: أهدر دمه
0: لحظة قبل إسلامه وأعطاه هدية. هذا قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وهو راجع من الطائف يأتيه الملك يقول له: يا رسول الله دعني فلأطبق عليهم الأخشبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، كفار قريش أعداء هذا الدين، آذوه حتى أخرج إلى الطائف، ثم رجع وهو يهان ويرمى بالحجر، أدميت قدماه، والملك يقول: نتخلص منهم وأنتم القلة، قلة أهل الإيمان، نطلعكم قبلها وتعيشون على إيمانكم. قال: لا، قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تعرف من أبو سفيان؟ أبو سفيان اللي راح إلى الشام يحرض هرقل على رسول الله، أبو سفيان اللي راح مع الناس إلى الحبشة يحرض النجاشي على أصحاب رسول الله، أبو سفيان اللي جاء إلى أحد وقاتل رسول الله حتى قتل من قتل من أصحابه. هذا أبو سفيان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ويقبله النبي: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كعب بن زهير فرد من مئات من الأفراد الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل ألوف ممن آذوه ووصلوا إلى أن شجوا وجهه وكسروا رباعيته وقتلوا أحب الناس إليه، ثم عفى عنهم صلى الله عليه وآله وسلم. ليش؟ لأن القلب كبير، لأن القلب أبيض، لأن الصدر واسع، يقبل الناس وتوباتهم. كعب ابن زهير وقصيدته الشهيرة: بانت سعاده فقلبي اليوم متبول.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.